لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات

ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب

لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها ما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف

مصيدك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدنا سيئا إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئا إلا أنت اللهم إنا نسألك من العفو

سامع الصوت يا كاسر عظام احمل مشير بعد الموت. صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا وعد المسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا أخي الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا رحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجزنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيما وعد المسلمين، وتهب لنا بها ما وابتغي المحبوبين، ارزقنا بها كمال المحبوبين.

من قلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن

إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والله الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريا سنا طويلا عملا صالحا في الإيمان واليقين في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوب تكبر ولا عتو ولا فساد. إنك سميع قريب. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاء المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك وجاء المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاء المصطفى يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا نحمده على نعمه فينا يا الله. توسلنا به بكل أمر يا الله. بالأسماء وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء المؤمنين يا الله. بالهادي توسلنا كل الأنبياء المرسلين يا الله. وآلهم الأصحاب جمعا توسلنا كل التابعين يا الله. بكل طوائف الأملاك ندعو يا الله. بالعلماء بأمر الله ينطر كل الأنبياء يا الله. خصوا به يا الله رقاب اليقين يا الله. ذكر العيد روس القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين يا الله. عفي بالدين لو تهكمنا باقتدينا يا الله. لا ننسى كمال الدين ساد نظيم الحال تاج العابدين يا الله. ناظمها يا مكينا يا الله. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران عم يا الله ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله. نختمها بتحسين عظيم بحول الله على محمد إمام الكل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تذكى ستر عنا وعافنا عفو عنا كلنا يا عالم السر منا لا تذكى ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا يا الله. يا عالم السر منا لا تذكى ستر عنا وعافنا واعف عنا يا الله. عالم الحال إليك وجهت الأمال فمن علينا بالإقبال كلنا أصلح البال يا الله. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى مصدرك ما دما مال يا الله. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك وادرك برحمتك في الحال يا مجد الخلق طرا موسع الكل برا أسألك أسبال سترا والأخطال يا الله. يا من يرى سر قلبي حسبي طلاؤك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي مرادي دائم الحال يا الله. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك ملكي يا وال يا الله. أشكو من شوم ظلمي وإبكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله. حب دنيا ذميمة من كل في البلايا مقيمة حشوى فتشغال يا الله. يا ويح نفسي الغوية عن سبيل السوية أضحت روج علي قصدها الجاه والمال يا ربي. قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحضوض كبتني وقيدتني بالإكمال يا الله. قد استعنتك ربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. قد استعنتك ربي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. يا ربي يا خير كافي احلل علينا العوافي فليس شيء ثم غافي عليك تفصيل يا الله. يا ربي عبدك ببابك يخشى لي معذابك ويرتجي لي ثوابك
هطال يا الله قد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فاز بيسرك عسري محض جودك والإفضال يا الله وامن علي بتوبة وعصم من شر أوبى لكل ما عنه قد حال يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمالية بالعلا والتعالي يا الله جودك فضلك وبرك يرجى بطش وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجال يا الله صلِّ على مزيل الضلالة من كلمة الغزالة محمد الهادي الدال يا الله الحمد لله شكر على نعم نحمد سرا وجارا في الغداء والأصال يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين

ضاق الواسع الرحيم فانظر يا الله نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطى في كل حين الله سألك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويتع الظالمين يا الله يقيم للصلوات يمر بالصالحات محب للصالحين يا الله يزيح كل الحرام يقهر يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا الله رب اسقنا غيث عام نبع مبارك دوام يدوم في كل عام

اغفر لي كل الذنوب واستر واكشف لي كل الكروب واكفي هذا المدين يا الله واختم بأحسن ختام إذا زاد الانصرام وحنى يا الله. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والأهل نعم الكرام والصابي والتابعين ربي إني هذا الصفات العلية قائم بالفناء أريد أعطي يا الله تحت باب الرجاء قفت بذلي فاغثني يا الله. والرسول الكريم باب الرجاء فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فاغثني به وبلغ وادي يا الله. واجمع الشمل في سر وابتهاج بطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية يا الله. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا سوية يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت ساعة العارفين هذا المزية يا الله. واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق يا الله. واحفظه القلب يلم به الشيطان والناس والهوى الدنيا يا الله. قد كفاني علم ربي من سؤالي يا الله فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا الله. فلهذا سري أدعو وعساري يا الله أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري يا الله. قد كفاني من سؤالي واختياري يا الله. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا الله وبمك من هموم واشتغالي يا الله. فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله قبل أن يبنى اصطباري يا الله. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله. يا سريع الغوث غوثم يا الله يهزم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا يا الله. يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله. قد كفاني علم ربي لم أزل بالباب واقف فارحم من ربي وقوفي يا الله. وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عقوبي ولحسن الظن لازم فواخلي وحليفي يا الله. وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله. علم ربي من سؤالي واختياري يا الله. حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير الله. وأرح سري وقلبي من لظاها والشواظ يا الله في سرور وحبور يا الله. فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري يا الله. قد كفاني واختياري يا الله. فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنى إلى الله من الذنوب ومن العيوب التابعات تبنى إلى الله من الكلام والحركات والساكنات. نستغفر الله العظيم خاطرات لكل خطرة دل أشياء معن وضعفاتنا الأحباب والدين ماضي موات لما علمنا وجهلنا والجميع غفلات ولحرام وند وباح مكره واجبات ولكل ما يعلم الله ماضيات ومقبلات. نستغفر الله العظيم المؤمن والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات. حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حتى التابعات. يا الله سمعنا وأعطانا فأهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا في ذيك والأخرى حسنات وأعطنا حسن يقين مع كمال العافيات. دائم وأصلح وارفع لكل المضيات منك الهداية والعناية والنعائم سابقات وما تشاء كان فانظر للرحمات ومن الإله بالقبول لمعنا والدعوات. ندخل مع طه وآله في الأولاد ندخل مع طه وآله في صوف الأولاد. ندخل مع طه في صوف الأولاد معهم وفيهم دائما في الدار والآخرات. واغفر لناظمها والقارئات ومن سمعها أو نشرها وكاتبين وكاتبات. وارحم وفق أمة أحمد للنيات عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات وآله وكل الأنبياء الصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب عد النعمات.

يا غفي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ارضاني صابتي أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا لك من فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا. أنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف.

اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا رجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال متابعة. والحمد لله رب العالمين عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزق النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلق رضا نفسه وزنة عرشه. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك عجل.

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه

المؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

0: للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله.

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله.

بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله.

بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان

سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شأني.

في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور

أوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود. الركع

تسبيح إلا لا سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه

آله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا

0: تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله.

يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما يعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في دينهم وأمواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد لهم عذابا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما يعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد جعلهم الله المعوقين منكم القائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشعة على خير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا

زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب من سياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضعف له العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

إنه لا يذل من وليد ولا يعز من عديد تبارك ربنا وتعاليد ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا وطوفنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسكن الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمه وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام والشدائد والزيغ والضلال وزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وانج المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلهم وصنهم وتولهم ورعهم والهمهم رشدهم وفقنا بما تحب وترضى والطب بنا وبهم فيما يجري به القضاء واصرف وادفع وابعد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والسائرين عاجلا بعافيه وسلامه.

0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أيها النبي ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: صلى الله صلى الله صلى الله.
0: اللهم أنت السلام منك السلام لك عبد السلام. فحينا بنا بالسلام يصلنا بحمدك دارك دار السلام. تبارك دربنا دار جاد الجلال الإكرام. اللهم لا مانع الماضي دار الماضي والمانع دار الأراد المقضي دار لا ينفع الجد منك الجهد. اللهم ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الحمد لله العظيم، الحمد لله رب العالمين،
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون.

لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وفعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن وقد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا.

هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر، وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك ركا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير.

اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك، اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبت أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت
أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت

وكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دهبة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه زينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله.

0: خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: نرجعنا على ذكر الرحمن، رجعنا خالص ذكر فعنا أعلى مراتب ذكر وكيف روحنا بده تهشم رحمنا بسنا بخير لطفا وعافية.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب آداب الأكل وبيان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره على نفسه وتقلله من الدنيا وغير ذلك. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اخلعوا نعالكم عند الطعام فإنها سنة جميلة. وفي رواية: إذا أكلت فاخلع نعليك فإنه أروح لقدميك. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كان أصحاب الصفة ينادي مناديهم للطعام: الصلاة الصلاة. قال شيخنا رضي الله عنه: وفيه دليل على أن كل ما أريد به وجه الله تعالى صلاة. ويشهد له خبر ابن عباس الآتي في الباب الجامع في إماطة الأذى عن الطريق: أمرك بالمعروف صلاة، ونهيك عن المنكر صلاة، وحملك على الضعيف صلاة، وإلحاؤك القدر عن الطريق صلاة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة، والله أعلم. وكان أنس رضي الله عنه يقول: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط، ولا في سكرجة ولا غربال، بل كان يأكل على السفرة أو الأرض. وكان رضي الله عنه يقول: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا حتى مات. وقيل لسهل بن سعد رضي الله عنه: هل كان لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله عز وجل وحتى قبض. فقيل: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير، ما طار وما بقي ثريناه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره، فمن قال ذلك قاء الشيطان كل شيء كان أكله. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا فيه حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، فحضرنا مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم قال: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها وأيم الله إن يده في يدي مع يدها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أما أنا فلا آكل متكئا. قال ذلك حين خيره الله تعالى بين أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فما أكل بعد ذلك طعاما متكئا حتى لحق بالله عز وجل. وكان وائلة بن الأصقع رضي الله عنه يقول: صنعت طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فأكل متكئا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مرة طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا شكا إليه أحد أنه يأكل ولا يشبع يقول: لعلكم تفترقون، ثم يقول: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه. وكان عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: كل طعام لا يذكر اسم الله عليه فهو داء ولا بركة فيه، وكفارة ذلك إن كانت المائدة موضوعة أن تسمي وتمد يدك، وإن كانت قد رفعت أن تسمي الله تعالى وتلعق أصابعك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: البركة تنزل في وسط الطعام وأعلاه، فكلوا من حافته وأسفله، ولا تأكلوا من وسطه ولا من ذروته. وقال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد. وكانت الصحابة رضي الله عنهم يرخصون لمن قرب إليه طعام أن يقدمه إلى من قعد معه. وسيأتي آخر الكتاب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء فجعلت أجمعه بين يديه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الدباء كل شجرة أخذتها فتبعك أصلها كالقثاء والبطيخ، واسم اليقطين يعم ذلك كله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث: الإبهام والمسبحة والتي تليها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل مما يسقط من المائدة عاش في سعة من الرزق وعوفي من الحمق، وهو وولده وولده وولده. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بلعق القصعة ويقول: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي، ثم أخذ صلى الله عليه وسلم الشفرة فجعل يجز لي منها ويطعمني. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ادنوا العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنع الأعاجم، وانهشوه نهشا فإنه أهنأ وأمرأ. وهذا محمول على اللحم اليسير على العظم أما ما يشق حمله لكبره فيقطع منه بالسكين كما في أحاديث المغيرة السابق وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن للقلب فرحة عند أكل اللحم، وما دام الفرح بامرئ إلا أشر وبطر فمرة ومرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه أو إذا أهدى إليه أحد هدية يفرقها على الحاضرين، وأهدي إليه مرة طبق من زبيب، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الطعام الزبيب، ثم فرقه على الحاضرين. وأهدي له صلى الله عليه وسلم تمر فجعل يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتبعن أحدكم بصره لقمة أخيه. وقال أنس رضي الله عنه: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة رجلا سمينا فطعن في بطنه وقال: لو كان بعض هذا في غير هذا المكان لكان خيرا لك. والله سبحانه وتعالى أعلم.
3: أفضل صلواتك على أسعد معلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله الذي أكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان من جمع فيه وله الحسنى جميعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل اتباعه في كل شؤون، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات من يهدون بالحق وبه يعجلون، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله في هذا الباب آداب الأكل وعيش النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره وتقلله من الدنيا وما كان من هديه الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ويقول: قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اخلعوا نعالكم عند الطعام فإنها سنة جميلة. فينبغي للذي أراد أن يتناول الطعام أن يخنع عليه إذا كان لابسا للنعلين، فالسنة أن يخلع النعلين من أجل الطعام، ولا يأتي ذلك ويتأكد في الشراب. والنعلين أيضا دون الخفين، أما الخفين فلا ينزعهما، ولكن يخلع النعلين. في رواية: إذا أكلت فاخلعن عليك فإنه أروح لقدميك. وفي رواية: أروح لأقدامكم. في رواية: أروح لأبدانكم. فيقول: أمر بنزع النعلين عند الطعام، أي عند إرادة أكل الطعام. فهذه الخصلة وصفها بأن سنة، أي طريقة وسيرة جميلة، أي حسنة مرضية، جميلة. فالأمر للإرشاد. وجاء عند الديلمي عن ابن عمر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إنما خلعتنا علي لأنه أروح لقدمي، فمن شاء فليخلعه ومن شاء فليصلي في هذا في الصلاة. وكذلك هذا الذي نسميه الحذاء وما التحق به من الجزمات وغيرها، وبخلاف الخفين، ويكون هذا عند تناول الطعام لا عند شرب الشراب. فلا لا كراهة ولا خلاف أولى في أن يشرب وفيه النعلان. سواء. ويقول وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كان أصحاب الصفة ينادي مناديهم للطعام الصلاة الصلاة كشفنا رمضان وفي دليل على أن كل ما يجب الله تعالى صلاة. ويشهد له خبر ابن عباس الآتي في الباب الجامع في مرضة الأذى عن الطريق أمرك بالمعروف صلاة نهيك عن المنكر صلاة وحملك على الضعيف صلاة وإنحاؤك القذر عن الطريق صلاة وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة أي طاعة وعبادة من شك عن معنى صلاة وهي متعلقة أيضا بالدعاء. ولما كانوا أيضا معانيتهم في الطعام إنما يكونون للتقوي على طاعة الله والامتثال لأمره على هيئة الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم وكانوا يخلطونه بالذكر والدعاء فسموه صلاة. فإذا تيسر لهم طعام وكان أهل السرة أهل الصفة إنما من وقت لوقت يتيسر لهم الطعام وقد يقضون اليوم واليومين لا طعام لهم وهكذا وأكثر. فإذا وجدوا الطعام تنادوا قالوا له صلاة صلاة تعالوا تعالوا إلى ما يعينكم على الصلاة الصلاة الفرض والنفل والصلاة بعمومها الدعاء والمراد بعموم العبادة العبادة وهكذا. يقول وكان أنس رضي الله تعالى عنه يقول ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خوان بات على خوان طبق كبير تحت كرسي يعني على ميز شيء مرتفع من الأرض إنما يضع طعامه على السفرة على الأرض ما يرفعه فوق شيء فما كان يميل إلى ذلك فإنه عمل المترفين فما كان يحب ذلك. قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة. السكرجة كثرة الأبازير والأدم حواليه سكرجة يعني يجمع عدد كثير من الأبازير وال إدامات وتصفف حوله يقول فما كان هذا من عادته صلى الله عليه وسلم ها كان يجمعون بعض الكوامخ يسمونها الجوارشنات يحطون على المواعيد حول المواعيد للتشهي لأجل التشهي ولتساعد على الهضم وما إلى ذلك فما كان هذا من عادته صلى الله عليه وسلم بل هيئته مسلكه الكريم وهديه لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لم نشبع ما يحتاج إلى مهضمات ولا يحتاج إلى شيء من هذه من هذه الأدوية صلى الله عليه وسلم. قال على غنى سكرجتين بل كان يأكل على السفرة أو الأرض صلى الله عليه وسلم يضع تحت إناء الطعام سفرة من أجل إذا سقط شيء يسقط عليها فيسهل تناوله من دون أن يصيبها أذى دون يصيب اللقمة ساقطة أذى. قال وكان رضوان يقول ما أكل صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا حتى مات جاء في الرواية ولو خبيث له مرقق مرقق الذي ينزع منه له ينزع منه القشرة ينزع منه قشرته من الطعام ويبقى فقط لبه الأبيض فكانوا يأكلون على السفر وما يتناول الرقاق. وهذا أيضا فيه إبعاد لفائدة الطعام فإن أكثر قيمة التغذية في هذه الحبوب ملتصقة بقشرة فإذا بعد القشر ذهبت القيمة الغذائية في هذا الدواء. وأما ما استعملوا هؤلاء الذين التجار بصحة الناس والتجار بمصالح الناس والتجار بأديان الناس والتجار بأبدان الناس وراء الدنيا ما يعملون لو جاءوا بهذا الدقيق الأبيض على قولهم وهذا إذن منزوع القشر، وعما كونه منزوع القشر وضعيف الفائدة للبدن عادهم بالمواد اللي يستعملونها صار في أنواع من المضرات، في أنواع من المضرات للجسد، ويجلب عدد من الأمراض وينشرونه بين الناس من أجل كسب الدنيا والدراهم والدنانير، ولا يبالون بصحة الناس ولا بمرضهم، بل قد يحبون أن ينشروا ما يمرض الناس من أجل عندهم. أيضا أصحاب شركات تصنع أدوية تستفيد من مرض الناس، بل يصنعون في الأدوية أيضا كثير من هذه الأدوية اللي يصنعونها ما يسبب أمراض أخرى، من أجل إن اشتفى من ذا يمرض بالثاني يجيب، من أجل يلهفون أيضا يقولون ما هم إلى ذلك، ويكذبون على الناس كذب كثير في هذا. وإلى أحد أنه من تنبه من الأطباء الناصحين لشيء من من من من كذبهم وحيلهم وعرف ذلك وتكلم بذلك يرتبون له خطة يقضون عليه يقتلونه، وهذا شغلهم في الحياة سقطة، ما يتقون الله، ما يخافون، ما يعرفون الله فيتقونه، ولا له عندهم قيم ترعى حقوق الناس. أما الدعاية نعم، ونعتني بالإنسان وصحة الإنسان وحقوق الإنسان ونحرص على الإنسان كلام دي، لكن الواقع والفعل شيء ثاني تماما آخر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا مسالك الكفار والفجار والأشرار، إنما الأمناء أنبياء الله وأتباعهم الصادقون، الأمناء على أديان الناس وعلى أبدان الناس وعلى صحة الناس وعلى أعراض الناس وعلى خير الناس، هؤلاء هم الأمناء. الأنبياء باختيار الرحمن اختارهم مصطفاهم وأتباعهم بحكم التبعية لهم، فيصطفي الله من أمتهم من يصطفي فيكونون ناصحين صادقين مخلصين يؤتمنون على كل شيء. والمؤمن من يتمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، هذا المؤمن، هذه حقائق الإيمان، لا إله إلا الله. وهكذا جاء في حديث سهل بن سعد يقول سألوا أبو حازم هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من النقية، فقال سأل ما رأى صلى الله عليه وسلم من النقية من حين ابتعث الله حتى قبض الله، هذا النقية اللي يخرجون منه القشرة حقه من الطعام، قال ما كان هذا معروف عنده. قال قلت هل كان لكم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل، قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعث الله حتى قبض، لأنه كان أكثر طعامه من الشعير، وهو الآن من كما اكتشفوا إذا من أصح الأطعمة للجسد، وكان أكثر طعامه الشعير صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الشعير يجي له قشر غليظ، فإذا طحنوا يبقى أثر القشر فيه، فبعضهم يتخذون منخل حدث بعدهم ينخلونه حتى يبقى القشر.

مع الشعير، وهذا هو الأصح سبحان الله. وهكذا يقولون على على على النجين الخبز الدقيق الحواري الأبيض هذا. ولكن قال كنا ننفخه ماشي مناخل، ولهذا عدوا المناخل من البدع التي حدثت بعد صلى الله عليه وسلم. قال جيد لسهل، هذا سأله أبو حازم هل كان لكم مناخل؟ هذا سأله ما رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين بعد الله حتى قبض، قال كيف كنتم تكونوا شعير غير مهول؟ قالوا نطحنه وننفخه فيطير مطر وما بقي ثرينا. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا أكل أحدكم طعاما فليقول بسم الله، وهذا من أهم وآكد آداب الطعام، أن لا يأكل المؤمن سواء أي شيء كان من الطعام أو الحلوى أو النعناع أو أي شيء لا يأكله إلا بسم الله سبحانه وتعالى، فيكون بركة عليه وحراسة له من أن يشركه عدوه الشيطان، فإن الشيطان الموكل بابن آدم إذا أكل قل معه، إلا إن سمى الله فيمتنع ما يستطيع، وإن شرب شرب معه، وهكذا يشاركه حتى في لباس، وشاركهم في الأموال والأولاد، يقول الله لرأسهم إبليس. وفي المنزل كذلك، إذا كان يدخل المنزل من دون اسم الله يشاركه، يسكن معه في المنزل ويبيت معه سرير، يبيت في السرير حقه معه إذا لم يسمى الله سبحانه وتعالى، وإن سمى الله ما يقدر على ذلك، يبيت خارج البيت. وهكذا ويروى أنه عن ذم ذكر في بني إسرائيل يتقابل شيطانان، شيطان سمين قوي دهين كحيل، شيطان نحيف متعب، فأخذ يقول له صاحبه مالك ما لي أراك هكذا، ليش أنت أشعث وغبر ونحيف؟ قال أنا مع رجل إن أكل قال بسم الله فأظل جائعا، وإن شرب قال بسم الله فأظل عطشانا، وإن لبس قال بسم الله فأظل عريانا، وإن دخل البيت قال بسم الله فأظل خارج البيت وأبيت خارج المنزل. قال له أما أنا مع رجل لا يذكر اسم الله عشان، فأنا أشركه في طعامه وشرابه ومنامه ولبسه ودهنه حتى في إتيان أهله، قال أنا أشاركه والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالتسمية مهمة لكل دخول وخروج، لكل لباس ولكل طعام ولكل شراب، شراب سواء ماء وإلا عصير وإلا شاي وإلا قهوة ولا أي شيء. بعض الناس عند الماء يسمي وعند الشاي ماشي التسمية، تظل تشهي عدوك ولا تعطيه قهوة، لا تخليه يلمس شيء من شرابك، لا قهوة ولا شاي ولا غيره مما تتناوله، بل تناول بسم الله سبحانه وتعالى. وقال له بسم الله وأكمله بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا شعار المؤمنين، باسم ربهم يأكلون ويشربون وينامون، باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه واغفر لي ذنبي، هذا شعار المؤمنين في شرفهم وعزتهم. ترى من انتمى إلى حزب أو جماعة أو إلى دولة يرفع الشعار حقه عندما يدخل المجلس، عندما يمشي، عندما يسافر يرفع الشعار، أنت شعار إذا أنت مؤمن به ارفع الشعار بسم الله. فإن تصرفوا بأسماء أحزابهم ودولهم وجمتهم فأنت وشركاتهم أنت باسم رب العالمين تأكل وتشرب وتدخل دوري، لك الشرف ولك العزة إذا عرفت هذه الكرامة. يقول فليقول بسم الله، فإن نسي في أوله فليقول بسم الله على أوله وآخره، وفي رواية في أوله وآخره، وفي رواية أوله وآخره. قال فمن قال ذلك قاء الشيطان كل شيء كان أكله، الأكلة اللي نسيه يسمي الله في أوله يأكل مع الشيطان، إذا ذكر اسم الله

0: يمتنع، والذي أكله في نفس هذه الأكلة يتقاياه، ما عاد يقدر عليه، ما عاد يصيغه، يتقايا، يتقايا الشيطان ما أكل. لا إله إلا الله. وهكذا كل من غفل أو جهل أو ترك البسملة فينبغي أن يتداركها ولو في أثناء الطعام ولو في آخر لقمة منه، فيقول بسم الله، فإن قال ذلك قاء الشيطان كل شيء كان أكله. كان حديث الله يقول كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا فيه حتى يبدأ رسول الله فيضع يده. هكذا أدبهم، هكذا من الآداب، إذا اجتمعوا على طعام ما تكون أول من يغرف ولا أول من يحط يده في الطعام. انظر الأكبر فيهم أو الأمير فيهم أو صاحب الصلاح والعلم فيهم، يخلون يبدأ الثانيون بعده يأكلون. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لما أكن بأعجلهم إذا جشع القوم أعجلوا، قال جشع هذا الذي عجلته يبدأ قبل الآخرين، اصبر محلك. فإن كان عندهم أمير يبدأ، وإن كان عندهم صالح وعالم يبدأ، وإلا فالأكبر الأسن منهم يبدأ ثم يأكل الآخرون. أما اللي باشر هذا جشع ومخالف للأدب، مخالف للسنة. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لما كن بأعجلهم إذا جشع القوم أعجلوا. قال لم نضع أيدينا فيه حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. وهكذا من أيام صغره عليه الصلاة والسلام كان على الأدب، لما أخذوا سيدنا أبو طالب، عمه أبو طالب، من شان توفي جده عبد المطلب، وكان ضعيف الحال أبو طالب، قليل المال، فيأتي بالطعام، فكان صلى الله عليه وسلم من صغره يسميه ويبدأ. فكان إذا انتظر أولاده أولاد أبي طالب وابتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار يتبارك الطعام يكفيهم، وإذا ابتدأوا يأكلون قبله يكمل بسرعة وعادهم يريدون ما يكمل. ولاحظ هذا عمه أبو طالب، منعهم، ممنوع أحد يأكل حتى يضع محمد يده، أول خل محمد يحط يده بعد ما يدخل، فكان يسمي الله ويأكل وهو في طفولته، فكان يتبارك الطعام يكفيهم، وإذا ما أحده وإلا بدأوا قبله بسرعة يكملون الطعام وعادهم جائعين. هم جائعين. صلوات الله وسلامه عليه، أدبني ربي فأحسن تأديبي، يقول عليه الصلاة والسلام. قال فحضرنا مرة طعاما، جاءت جارية بسرعة كأنها تدفع شرها بغت بتوكل، فذهبت تضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، امسك يده، وقال إن الشيطان يستحل الطعام من لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها. البغى بياكل معنا ما قدر نسمى له، فجاب ذي دفع قال ياكلون ياكلون روحي كلي، من شان يدخل يده مع يدها. قال فأخذت بيدها، ويم الله إن يده في يدي مع يدها، أنا مسكت يده ومسكت يد الشيطان مرة، مع ما خليتهم ما خليتها تتناول شيء ولا الشيطان يتناول شيء من طعامنا صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد وفي صحيح الإمام مسلم، يقول إن أمسك يد الشيطان مع يده وما خلاهم يأكلون. قال فلما قال لها سم الله، فلما قالت بسم الله نزع الشيطان يده، هرب تركها، قال كلي الآن، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أما أنا فلا آكل متكئا. نعم، وهذا إذا من السنن، وإن جاء في رواية عندكم أن أكل متكئ فلبيان الجواز، وإلا فعادته الدائمة أنه لا يأكل متكئا، لا إلى يمين ولا شمال ولا على وراء، بل إذا أكل يجلس إحدى جلسات المشهورة للأكل، إما أن يضع رجله اليمنى فوق رجله اليسرى، الركبتين فوق الركبتين والقدمين فوق القدمين، وأضيق ما تكون البطن بهذه الجلسة، وإما أن يجلس مثل التشهد، وإما أن يجلس مستوفز ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى. ويروى أيضا أنه أكل متربعا. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول لما أنا فلا أكل متكئا. قال حين خير الله بين يكون نبيا عبدا ونبيا ملكا، فاختار أن يكون نبيا عبدا. وفي الحديث أيضا أنه قال جاني ملك في حجم الكعبة كبير، وقال أن الله يخيرك بين أن تكون رسولا عبدا أو نبيا ملكا. لو سيدنا جبريل أمامي يشير إليه بالتواضع، قال بل أكون رسولا عبدا. قال فشكر الله لي ذلك وقال أنت أول شافع وأنت أول مشفع وأنت أول من تنشق عنه الأرض، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. ورأته مرة أيضا بعض النساء المشركات جلس يأكل، قال انظروا هذا يجلس كما يجلس العبد. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، صلى الله عليه وسلم. قال بعد الله عنه فما أكل بعد ذلك طعاما متكئا حتى لحق بالله عز وجل، وكان واثر من الأسكار أن يقول سنة طعام زعزم من مخيبر، فأكل متكئا، ويكون هذا لحاجة أو ضرورة لبيان الجواز. ولكن عامة أكلاته لا يأكل متكئا ويكره ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل مرة طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكلوا بلقمتين لكفي ستة وكانوا ويغذيهم ويشبعهم، جاء صلحوا لقمتين وكلا كله، فنفس مقدار الطعام كان يأكلونهم منهم ستة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم قربوا الطعام جاء الأعرابي ذا وصلحوا لقمتين والعاد خلى لهم شيء. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم، لو قال بسم الله يكفيكم كما العادة تأكلون، ويكفي الستة كلهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا شكى لأحد أنه يأكل ولا يشبع يقول لعلكم تفترقون، كل واحد وحده على الطعام، ثم يقول اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه، فأحب الأكل إليه ما كان على ضفاف، ومعنى ضفاف اجتماع الأيدي، أيادي متكاثرة، فكان ذلك أحب إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. مرحبا. لا نأكل حتى نجوع، حتى نجوع، وإذا أكلنا لم نشبع. وقال
1: كان عقبة بن عامر
0: وكان إذا شكى لأحد أنه يأكل ولا يشبع يقول له عليكم تفترقون، كان عقبة بن عامر يقول كل طعام لا يذكر اسم الله عليه فهو داء ولا بركة فيه، وكفرت ذلك إن كانت المائدة موضوعا تسمي
1: وتمد يدك
0: تمد يدك، وإن كان قد رفعت تسمي الله تعالى وتلعق أصابعك، تقول في أوله وآخره أو أوله وآخره. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، حتى إذا كان أثناء الطعام يراد أن يشرب وفي يد الطعام مثلها أي شيء آخر في يده اليمنى، فلا ينبغي أن يشرب بشماله، ولكن يضع الإناء فوق الكف اليمنى ويحميه من السقوط باليسرى، لكن الحمل باليمنى فيشرب هكذا، لكن يضعه فوق يده اليمنى، ما يشرب باليسرى، يجعل الحمل باليد اليمنى، فإذا في أثناء يده في باطن يده طعام أو غيره فيضع الإناء على الكف ويحميه فقط من السقوط باليسرى، ولكن الحمل يكون على اليمنى ويشرب. فهذه سنته صلى الله عليه وسلم. قال
1: كان يقول البركة تنزل في وسط الطعام.
0: مرحبا. أنا أقول عم يقول كل طعام كيف أدق قد ما يد وتمد يدك، وإن كانت قد رفعت أن تسمي الله وتلعق أصابك. أنتم يقول لا يأكل أحدكم بشماله ويشرب من الشيطان، يأكل بشماله ويشرب بشماله. كان صلى الله عليه وسلم يقول البركة تنزل في وسط الطعام وأعلاه، فكلوا من حافته تستمر نزول البركة، فإذا تعديت في الوسط انقطعت البركة، ولا تأكل من وسطه ولا من ذروته. وقال عمر بن أبي سلمة أنا كنت غلاما، يعني طفل صغير في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توفي أبوه استشهد في أحد، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه التي هي أم سلمة. فقال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة من هنا لهنا، فقال لي يا غلام سم الله، يقول بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. فكانت هذه السنن والآداب في الطعام، يا غلام سم الله، اذكر اسم الله، قل بسم الله، وكل بيمينك اليسرى، وكل مما يليك لا تتجاوز. قال فما زالت تلك طعمتي بعد، من أنا صغير يوم علمنا النبي إلى الآن خلاص، وإنما أكل إلا بيميني وسم الله، وأكل مما يليني ولا أمد يدي إلى موضع آخر من الصحفة. فصحابة الله يرخصون لمن قرب إليه طعاما أن يقدمه إلى من قعد معه وسيداخل المكتب. عن أسأل أنه قال ما صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، فجعلت أجمعه بين يديه، إنه كان يحب الدباء، فإذا قدمت في الطعام تتبعها بإصبعه الكريم يأكلها. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول الدباء كل شيرة أخذتها فتبعك أصلها، كالقثاي والبطيخ واسم اليقطين يعم ذلك كله. قال تعالى سيدنا يونس وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وكان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة، الإبهام والمسبح والتي تليها، لأنه كان يأكل بالثلاثة، فيكره الأكل بإصبعين فقط، هذا فعل المتكبرين، ولا ينبغي أن يزيد على ثلاثة إلا لحاجة، يستعين بالإصبع الرابعة وإن احتاج إلى الخامس، وإلا إن كان مثل الخبز وأي طعام متلاصق ببعضه يكتفي بالثلاثة الأصابع، الإبهام الاسم السبابة والوسطى، والإبهام يدفع بها اللقمة، فهذا أفضل. ويمكن يستعين بالإصبع الرابع ويبقي الخامس إلا للضرورة. قال وبعد ذلك يلعق أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى تحمر، ما يبقى. وفي هذا أيضا اكتشفوا وجود خروج المادة من الأصابع الخمسة، لكن أكثرها الإبهام والسبابة والوسطى، تفرز مادة تساعد على الهضم وتنفع الطعام. قال وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول دبوا جهده واسم الاقدام، وكان صام إذا أكل طعاما لعق أصابع ثلاثة بهم سبع والتي تليه، وكان صام يقول إذا وقعت لقمته أحدكم فليمط عن الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وقد ذكرنا أن سيدنا خالد بن وليد رضي الله كان في غزوة ودعوا زعماء القوم من المشركين يفاوضون معه، فجاء قدموا الطعام فأكل معهم فسقطت لقمة من يده فرفعها وأماط الأذى منها وأكلها، فقال بعض رفقائه يا خالد قدام هؤلاء الكفار ترجع تأكل اللقمة من من الأرض ترجعها يستخفون بنو سدود والتفت إليه قال سنة من سنة رسول الله أتركها لهؤلاء الحمقى من شان الحمقى ذولك أترك سنة رسول الله راجع حسابك ما شاء كذا قال هذه سنة نبي من شان الحمقى ذولا اللي ما يؤمنون بالله واليوم الآخر أتركوا سنة من شان مكان عندهم هل هم يضحكوا لما يشبعوا ويعملوا ما شاءوا أنا معتز بسنة محمد صلى الله عليه وسلم ونعم الاعتزاز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال ولا يدعها للشيطان وكان يقول من أكل مما يسقط من مائدة عاش في ساعة من الرزق وعفية من الحمق هو وولده وولد ولده. يقول أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه يوسع له في رزقه ويعافى من الحمق هو وولده وولد ولده الذي يأكل ما يسقط من المائدة. وكان لازم يأمر بلعق القصعة ويقول إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وكان المغيرة بن شعبة يقول ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي ثم أخذ صامت الشفرة فجعل يحز لي منها ويطعمني. وهكذا إذا كان على العظم طعام لحم يسير قليل فيكتفي بالنهش من دون سكين وإذا كان عليه لحم كثير وغليظ فيستعين بالسكين ويقطع. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول يقول أدن العظم من فيك فإنه أهم أهناء وأمراء. لا تقطع اللحم بالسكين إذا كان سهلا المساغ وسهل التقطيع فإنه مصنع العجم من هشوه نشم فإنه أهناء وأمراء. وهذا محمول على اللحم اليسير على العظم أما ما يشق حمله لكبره فيقطع منه بالسكين كما في حديث المغيرة السابق أن حز لي يجز لي منها ويطعمني صلى الله عليه وسلم. يقول إن للقلب فرحة عند أكل اللحم ما دام الفرح بامرئ يعني استمر إلا أشر وبطر فمر ومر مر كل باللحم ومر بلا لحم مر بغير لحم وهكذا لا تجعلونه لا تجعلوه عادة لازمة لكل يوم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه أهدى إليه أحد هدية يفرقه على الحاضرين اللي مرة طبق من زبيب فقال صلى الله عليه وسلم نعم الطعام الزبيب ثم فرقه على الحاضرين وأهدى له صلى الله عليه وسلم هدية وسام تمر فجعل يقسمه وهو محتفز يعني جالس على رجله يأكل منه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يتبعن كصادفة جوعه عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يتبعن أحدكم بصره لقمة لا يتبعن أحدكم بصره لقمة أخي فيكره أن ينظر إلى أفواه الآكلين وهم يأكلون ينظر إلى لقمهم وما يتناولونه مكروه ولا يصرف نظره عنهم ولا يركز النظر على لقمهم عند أخذها ولا عند وضعها في الفم. فإذا كان مجرد النظر مكروه فكيف اللي يصور هذا يصور واحد فتح فمه واحد يده في فمه واحد إن كان من دون إذنهم حرام ما ثم يا ثم يضحك عليهم بيتخذهم سخرية ما يجوز له إن كان من دون إذنهم ما يجوز له. وكل من قدم للناس أكل جاب الصور حقه يصورهم وهم يأكلون. وما قال الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله تعالى جاء عنده واحد يضيف ولما قرب طعام جاب يصور قال لا تصور ما حننكر قال ما احنا ما بننكر نحن اكلنا عندك صلح توثيق علينا احنا اكلنا عندك ما بننكر نحن اكلنا عندك قال لا بل دون تصوير ليش تصورنا قال ما حننكر يقول. وهكذا وكان صلى الله عليه وسلم يقول قال اذا دام فهذا الذي مر ايضا معناه انه الذي يستمر على 40 يوم ما يترك اللحم كل يوم يقسو قلبه لأنهم إذا أهدي إليه هذا هدية فرقة. ورأى صلى الله عليه وسلم مرد رجلا سمينا فطعنا في بطني وقال لو كان بعض هذا في غير هذا المكان لكان خيرا لك يعني بدل أن تفرط في الأكل أطعم غيرك معك وكل أعط جارك وأعط قريبك أحسن يكون خير لك من كثرة الطعام الذي يؤدي أيضا إلى إضعاف الصحة، إضعاف الصحة. فالمتكي المائل إلى جنب أو إلى وراء، أو من يقعد على وطاء وسائد، فعل من يريد الإكثار من الطعام، هذا كله يدخل في المتكي. ومع قولهم أن البسملة سنة كفاية، فالحديث هذا أيضا يقتضي أنه كل واحد يسمي، لأنه أمسك يد الجارية وقال إن يدي الشيطان، إن أراد الشيطان يستحيل أكلها، لأنه يتمكن الشيطان من الدخول إليهم ولو واحد فيهم ما سلم، واحد فيهم ما بسمل. صلى الله على سيدنا محمد وآله، ورزقنا حسن متابعته. قال بعضهم يقول لبعض الصحابة: وانت علمكم نجم كل شيء؟ قال: كل شيء علمني، حتى القراءة، حتى كيف ندخل الخلف، كل شيء علمني، أكل، شرب، لباس، كلام، دخول، خروج، بيع، شراء، رهن، تجارة، سفر، إقامة، نوم، كل شيء علمني صلى الله عليه وسلم. جاب الشريعة الكاملة، رزقنا الله حسن متابعته ظاهرا وباطنا، انه اكرم الاكرمين وارحم الراحمين، وغمرنا بحسن المتابعه لا حتى ننال سر محبه الرحمن، يرفعنا الله بذلك الى اعلى مكان، من ضمن في شرك اهل الصدق من خيار الخلق في خير لطف وعافيه، مع الفوز والسعاده في الدنيا والاخره. حضر نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله
2: وصحبه. الفاتحه. اللهم صل وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ياسين
3: القرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشر بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم ما ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردي الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كلا لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، جعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب فجرنا فيها من العيون، ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما
1: تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون خلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ممتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه بخلق أفلا يعقلون ما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذلا لها لهم فمنها ركوبهم ومنا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائن وبين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا غمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك يا أديانا أبدانا أنفسنا وأهلنا أولادنا أموانا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وأيادك من كل شيطان مريد جبان عنيد وإذ بقينا ذي حسن الأسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولادنا مشايخنا إخواننا في الدين أصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: شكونا كل أدفع شروق لبر الأمال كل أنزم مسكين محجوبين من قلبي يجعل الحسون الحسين وحزون المدينة يختمنا بك مشناه راضا عنا.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحضرت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاي أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دينهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دينهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله من الله إلى الله وعلى الله في الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع رب الأراضين السبع رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح به أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح به أختتم. الله الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله افتتح به أختتم، الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم احترز منهم، بك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ

الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا، وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد، ونارهم تصبح رماد بكافها، يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله شر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل المؤذيين. يا الله من معتد وغاصبي، ومفتر وكاذبي، وفاجر وعائبي، وحاسد والشامتين. يا الله يا ربنا، يا ربنا، يا ذا البهاء ودس وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر جمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا، وكل ذنب عندنا، ومن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول، وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام، وآله الغر الكرام، وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي، يا عدتي، يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب، وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد، وكل طاغ ماردي، وحاسد معاندي،
بحق سري طاسين ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي، بحق سري طاسين ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، رد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي، بحق سري طاسين ميم. يا الله يا لطيفا بخلقه، عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، ألطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، ألطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، ألطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ألطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير،
نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. آمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟

المغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما

شوقاه إلى بيت الشعائر. قال تعالى:

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: هذا يسمى رفع، وإلا إذا كان طواف العمرة أحرم بالعمرة ودخل مكة هذا طوافه طواف رفع. يقول فنقول لك إذا نوى الإحرام ولبى صار الآن محرم، وإذا دخل الحرم وصل البيت العتيق بالوقوف فإن كان محرما بالحج فيسن له طواف الوجوب، ويسن له أن يطبع في طواف الرجل يطبع سنة مش واجب. كيف يطبع؟ يخلي كتفه الأيسر مكشوف وكتفه الأيمن مستور، أطراف الثوب على كتفه الأيسر وكتفه الأيمن مكشوف، هذا في الطواف بس في الطواف، وأما في الصلاة لا يستر كتفه الأيمن والأيسر، هذا في الطواف. وإذا اطبع في الطواف كذلك يسن له في الطواف الأول، هذا اللي طواف القدوم دي بعد السعي يرمل يعني يجري يتحرك أكتافه ويسرع إذا ما بي هذه حد ولا في زحمة في الثلاثة طوفات الأولى يرمل، ويسن الرمل في كل طواف بعد السعي وهو مقاربة الخطا وهد الكتفين، ثم بعد الطواف يصلي ركعتين سنة في سنة الطواف. وأما دخول عرفة يعني لا ينبغي أن يدخل عرفة إلا بعد نهار التاسع، الأفضل فإن دخل قبل التاسع ما على شيء، لكن الأفضل لا يدخل إلا يوم التاسع. على كل حال إذا طاف الآن وصل مكة وطاف هذا طواف القدوم عرفت لا بد أن يكون طاهر ولا بد أن يكون مستور، لا تكشف عورة الرجل ولا تكشف عورة المرأة، فإذا ظهرت أصبع منها أو شعرة أو ساعدها بدل طوافها تكون على يقين عند الشافعي، لا يجلس تستر نفسها وتشتري شرابات لرجيلها شرابات قوية لرجليها، أما ثوبها أما كفيها وجهها لا تبدأ مكشوفة إلا إذا خافت من النظر الحرام لا أقصد تستر وتفدي ظاهر. هذا بعد إذا طلعت الوقوف، هذا الوقوف كما قلنا لكم بعد الظهر يوم عرفة ولو لحظة، هو الركن الأكبر يصلي الظهر والعصر مقدم لأنه مسافر، أنا ناوي إنه من جدة إلى جدة فهو مسافر، يصلي ركعتين الظهر ويصلي العصر ركعتين، ولا يشتغل إلا بالدعاء والتبرع والبكاء والتلبية ويقرأ سورة الحشر ذا وقاري ويتيسر ألف من قوله الله أحد بيض عظيم وإلا مياه وألف من لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ألف وإن ما يقدر يجيب مياه، لكن بيجيب يكرر الكلام بمشاورة كل واحد يجلس وحده ويستقيم وحده مش جلسة يلا ساعة ما تقضى، وإذا ما بكى في هذا اليوم متى يبكي يبكي في القبر. ومن الصلاة على النبي صلي على النبي أكثر أو ألف، ومن هذه الصيغة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معهم 100 مرة. وبعدين ندعي لنفسه ولأخوانه وللمسلمين إلى غروب الشمس، غروب الشمس بعدين ينوي تأخير صلاة المغرب إلى مزدلفة مع العشاء، وإن صلى في عرفة ما على شيء، لكن الأفضل هكذا ويبيت في هذا مزدلفة كما قلنا لك ولو ساعة ولو لحظة بعد نصف الليل، ما الأفضل يصلي الصبح فيها، ويكثر من الدعاء خصوصا بعد صلاة الصبح، ومن التضرع والبكاء والتلبية والتكبير، والأحسن يأخذ حصى الرمي.

مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: همزة
1: المعنى ويل أي كلمة عذاب أو واد في جهنم. لكل همزة لمزة أي كثير الهمز واللمز. ونزلت هذه الآية في من كان يغتاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والمؤمنين كأمية بن خلف والوليد بن المغيرة
0: الذي جمع مالا وعدده
1: المعنى أحصاه وجعله عدة لحوادث الدهر
0: يحسب أن ماله أخلده
1: يحسب أي لجهله أن ماله أخلده أي جعله خالدا لا يموت
0: كلا
1: حرف ردع
0: لينبذن في الحطمة
1: أي ليطرحن الحطمة أي جهنم
0: وما أدراك ما الحطمة
1: لحطمها كل ما يلقى فيها
0: نار الله الموقدة
1: أي المسعرة
0: التي تطلع على الأفئدة
1: المعنى تغشى حرارتها أوساط القلوب
0: إنها عليهم مؤصدة
1: المعنى مطبقة مغلقة أبوابها
0: في عمد ممددة
1: أي بأعمدة ممدودة على أبوابها
0: صدى.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإسلام وبناء المجتمع، دعوة صادقة للتمسك بديننا الإسلامي لنبني مجدا عظيما ومجتمعا زاهرا، مع العلامة الحبيب حسين بن محمد الهدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم الصدقة. الصدقة تنقسم إلى قسمين: صدقة وهي من باب التبرع للغير، وصدقة واجبة وهي الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على الأغنياء ليواسوا بها الفقراء، وهي الزكاة التي جعلها الله سبحانه وتعالى من أركان الإسلام الخمسة. الصدقة خير وبركة، وبالذات إشباع الجائعين، إطعام الطعام، شرب الماء، هذا فيه أجر كبير وفيه ثواب عظيم. أولا، أن الله سبحانه وتعالى يعجل مثوبته في الدنيا فاعل الصدقة، فهي تدفع البلاء. كم من أناس البلاء واقع بهم، إما موت أو اصطدام أو عذاب أو عقوبة، فإذا ما تصدق الإنسان رفع الله سبحانه وتعالى عنه ذلك الضيق، على خلاف بين العلماء في الموت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال بعض العلماء: إلا أن صلة الرحم والصدقة وحسن الجوار قد يؤجل الله سبحانه وتعالى عمر ذلك الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: باكروا بالصدقة، فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. والله سبحانه وتعالى يحث ابن آدم ويقول: فلا اقتحم العقبة. ليه ما يقتحم العقبة؟ وما أدراك ما العقبة؟ تهويل ورفع من شأنها. ما هي يا رب؟ فك رقبة، لأن يعتق عبد، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. كم نحن بحاجة إلى تعهد المساكين، الأيتام، الأرامل، النساء القابعات في بيوتهن، هن المحتاجات، وبالذات التي لديها أطفال، لأنك أيها الرجل سوف تسد جوعتها وجوعة أولادها، وهذا فيه أجر كبير وثواب عظيم. كذلك فيه إعفاف لهذه المرأة، ربما تكون في مستقبل عمرها، وربما رنى إليها الفسقة وأصحاب الشر، وهم لا يعطون شيء إلا مقابل شيء. والإنسان بطبيعته يصبر على كل شيء، من ألم، من قهر، من تعب، إلا الجوع لا يصبر عليه. إذا ما خليت بطنه لا يستطيع أن يصبر. هكذا يقول الحكماء، أن الإنسان لا يستطيع أن يصبر. لذلك الصدقة فيها أجر كبير. هذه المرأة ربما عففتها عن نفس سيئة، عن نفس شريرة، فيها أجر كبير الصدقة، وبالذات لمثل هذه المرأة. الصدقة تنقسم إلى قسمين: صدقة جهر وصدقة سر، وأفضلها صدقة السر، لما فيها من إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يخبرنا على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن يوم القيامة: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. 50,000 سنة يسير العرق، تدنو الشمس من الإنسان، أمر لا يستطيع الإنسان أن يتخيله، إلا أن لله سبحانه وتعالى 7 رهط هؤلاء يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا من خواصهم يا رب العالمين. ذكر منهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. لماذا؟ لأن الذي يعطى قد يستحي، قد يحترم ذلك الرجل الذي أعطاه، لكن حينما تكون سر لا يشعر ذلك الرجل، ما يدري من الذي أعطاه، ولذلك فضلت، ولأن الإنسان نفسه سوف يجعلها لله سبحانه وتعالى، إذا ما تحرى هذه النية الصادقة جعلها لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الذي يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أن هذا العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. الصدقة تدفع لكل محتاج، وبالذات ذوي الحاجات والقابعين في بيوتهم والذين يستحون أن يسألون الناس. وإذا وضعت في يد أي إنسان نفعت، أما الزكاة فقد حددها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فلا تعطى لموظف ولا تعطى لامرأة نفقتها في يد زوجها غنية، لا يجوز، بل يجب على صاحب الزكاة أن يتحرى الفقراء، أن يتحرى المساكين. كذلك الصدقة هذه أيها الأحباب هي اختبار من الله سبحانه وتعالى. ألا ترى في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الله اختبر 3 من بني إسرائيل: أحدهم أعمى، والآخر أبرص، والآخر أقرع، وأتى ملك من الملائكة في صورة ذلك الرجل الذي يسأله. منهم من نجح وهو الأعمى، هذه القصة برمتها مذكورة في رياض الصالحين وفي الترغيب والترهيب. ينبغي الإنسان أن يتذكر هذا الاختبار، ربما يكون هذا الرجل الذي يسألك وملك من عند الله سبحانه وتعالى. إذا ما أعطيته وإذا ما منحته تجاوزت ذلك الاختبار، وإذا تركته أو رديت عليه بجفاء فقد فشلت في الاختبار، وربما تحل عليك نقمة الله سبحانه وتعالى. يروي لنا بعض الصالحين رضي الله عنهم في الصدقة أن رجلا يوم من الأيام قدمت له امرأته طعاما شهيا، وحينما قدمت له ذلك الطعام وإذا بمسكين يقرع الباب، اختبار من الله سبحانه وتعالى. فقالت زوجته: نعطيه شيئا من الطعام؟ قال: لا. وأتى بالكلمات الجارحة التي نسمعها من الكثير: هؤلاء من تدارين كيفهم، إلى غير ذلك. حينها حلت نقمة الله سبحانه وتعالى بذلك الرجل، لأنه طرد ذلك المسكين وهو جائع، وتغيرت أحواله وسدت الحياة في وجهه، ولم يبقى له أي عمل، حتى لم يبقى معه إلا منزله فباعه، ولم تبقى لديه إلا زوجته فطلقها. حان التوضيح من الله سبحانه وتعالى، وإذا بامرأته تنكح رجلا آخر وتجلس في بيت آخر. في يوم من الأيام قدمت لزوجها الثاني طعاما وإذا بمسكين يقرع الباب. حينها خرجت تلك المرأة وأخذت طعاما من عند زوجها وأعطته ذلك المسكين من خلف الباب، إلا أنها عادت تبكي وتنوح بشدة، فقال لها زوجها: ما الذي أبكاكي؟ ليه تبكي؟ ليه تصيحي؟ فألح عليها حتى أخبرته أنه زوجها الأول. حينها قالت: ما أرى سببا إلا أنه في يوم من الأيام كنت قد قدمت له طعاما فأبى أن يعطي مسكينا قد قرع الباب. قال: عجيب، في أي حارة وفي أي حي؟ قال فأتت له الوصف، قال: والله أني ذلك الرجل المسكين الذي قرع الباب. لذلك ينبغي لنا جميعا أن لا نرد المسكين، وأن لا ننهر، وأن لا نمن في وجهه، لأن الإنسان بطبيعته يحمل ماله على ظهر هذا المسكين. إلى أن سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه إذا ما رأى المسكين قال: مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه، وجعلنا من أنفع المسلمين للمسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الإسلام وبناء المجتمع، دعوة صادقة للتمسك بديننا الإسلامي لنبني مجدا عظيما ومجتمعا زاهرا، مع العلامة الحبيب حسين بن محمد الهدار.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: القطيع فينا والعياذ بالله نتبع الهوى والعياذ بالله ما نتبع الشرع، لا قاطع اخته ولا قاطع قريبه ولا قاطع جاره ولا عاق والديه ولا عاق ارحامه ولا يودي جيرانه ولا يودي اخوانه المسلمين، والعياذ بالله صرنا كالحيتان في البحر، الكبير يلقم الصغير والعياذ بالله، ها من قدر على واحد والعياذ بالله صارتهم. واجب علينا يا اخواني نترحم، ولما متى هذا الحاله نكون احنا مسؤولين عن هذا كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاسلام من المسلم، هي قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا المسلم سلموا الناس من لسانه، لا يغتاب اخوانه المسلمين. والغيبه صارت فاكهه المجالس، ما نبعد في مجلس الا قالوا فلان كذا فلان كذا فلان كذا، قال الله ولا يغتاب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، والعياذ بالله. والنميمه كذلك حرام. ايش الغيبه اول؟ واجب علينا نعرف الغيبه، كم من واحد ما هو داري بالغيبه. ايه الغيبه؟ قالوا ذكر اخاك المسلم بما يكره وإن كنت صادقا، لو قلت أخبل هو سواء أخبل وقصدك يعني والعياذ بالله ذمه، أو قلت أكسح أو قلت أبله أو قلت يعني شيء في نفسه أو في عياله حتى في داره، لو قلت مركوبه يخص عليه مركوب، داره يخص عليه دار. قالوا شوف هذه غيبة والعياذ بالله، تغتب أخاك المسلم والعياذ بالله، وهذا ربك يقول ولا يغتب بعضكم. والنميمة والعياذ بالله من معاصي اللسان النميمة. إيه النميمة؟ نقل الكلام بقصد الفتنة والعياذ بالله. سمع واحد تكلم على واحد ولا قال شوف فلان قال فيك، والعاد هلا زيد سمع كلمة واحدة حط عشر فوقها والعياذ بالله، وفتن بين زوج الزوجة وزوجها، فتن بين الأخ وأخيه وبين الأب وبين ولده وبين الجار وبين جاره وبين أخوانه المسلمين. شو ورد في بعض الأحاديث أن النمام لا يكون إلا ولد زنا والعياذ بالله، لأن الله وصف أحد من الكفرة قال هماز مشاه بنميم، ها بالنميمة، ها مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذنيم، قال ذنيم ولد زنا والعياذ بالله. هذا وصف من جملة الأوصاف. قال حبيبنا محمد لا يدخل الجنة قتات، قال يا رسول الله ايه قتات؟ قال القتات النمام والعياذ بالله. ويل ما نقراها الا نهذها هذا الشعر، ويل لكل همزة لمزة. من الهمزة؟ اللمزة المغتاب والماشي بالنميمة والعياذ بالله. ويل له في جهنم توعده ربه بهذا الويل، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يعني استعده لنوائب الدهر، يحسب أن ماله أخلده، من المال حقك ولا السيطرة حقك بتمي بتقلد في الدنيا، كلا لينب يعني حقا حقا لينبذن في الحطمة نار الله الموقدة التي تحطم العظام وتحطم الجسد، لينبذن يعني ليطرحن في الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة على القلوب تدخل تحرقها، لأنها محل الكبر محل الشرك محل النفاق محل الحسد محل والعياذ بالله البغضة محل الشحنة والعياذ بالله. القلوب تزقزق من المعاصي والعياذ بالله، يكاد أن تموت يعني تخرج عن الدين تموت على الكفر والعياذ بالله. قال العدب كل العدب ممن إذا اعتلت يده أو رجله أو شيء من أعضاه سعى في علاجها بكل ما يمكن، وقلبه مليان بالأمراض بالحسد بالبغضة بالشحنة ولا يهم هذا.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
2: خضار وفائدة. الفاصوليا الخضراء واسمها العلمي فاسيوليس فولغاريس أحد أهم أنواع الخضروات اللذيذة والمفيدة، لأنها غنية بالمعادن والعديد من العناصر المهمة لجسم الإنسان، فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والكلوروفيل ما يجعلها تمنع تأثير بعض المواد المسرطنة على الجسم. ومن أهم ما يميز الفاصوليا الخضراء أنها تزيد الخصوبة وتعزز فرص الحمل وتساهم في حماية الحامل والجنين، ولا سيما أنها مصدر هام لفيتامين جيم والحديد، كما أنها مصدر جيد لحمض الفوليك الذي تحتاجه الأم وجنينها خلال فترة الحمل، ويمنع حمض الفوليك تراكم أحد الأحماض الأمينية التي تعيق تغذية الخلايا الدماغية وإنتاج هرمونات السعادة في الجسم. لذا فالفاصوليا الخضراء مفيدة في علاج الاكتئاب وتنظيم النوم والمزاج والشهية. وتحتوي الفاصوليا على كمية كافية من فيتامين كاف، مما يجعلها تساهم في تحسين بنية العظام وتقويها. ومن فوائد الفاصوليا الخضراء أنها تعزز صحة القلب وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية لاحتوائها على نسب جيدة من الألياف التي تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم. وتساهم الفاصوليا الخضراء في التخلص من السمنة لأنها تتميز باحتوائها على كميات قليلة من السعرات الحرارية، فنصف كوب مقطع من الفاصوليا الخضراء فيه 20 سعرة حرارية فقط، مما يجعلها مفيدة في النظام الغذائي الصحي. فتبارك الله أحسن الخالقين.
0: خضار وفائدة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مواصلة لمحاور الدورة التي تنظمها إدارة الدورات بحارة التوفيق وبالتنسيق مع مجلس الدورات بدار المصطفى بتريم، سيكون محور هذا اليوم بعنوان مبدأ التكافل الاجتماعي ودوره في مواجهة الشدائد، يقدمه الداعية شكري بن مبارك بحريش. المكان جامع التوفيق بعيديد، الزمان بعد صلاة المغرب مباشرة، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله، برعاية الأستاذ عبد الكريم بن إسلام بابطات مدير عام مديرية تريم رئيس المجلس المحلي، وبالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية تريم، وبتمويل من منظمة إنفيجن الاسترالية عبر الرأفة الدولية البريطانية، وإشراف مؤسسة الوداد للتنمية وتنفيذ مستشفى عيديد الخيري. تعلن مؤسسة الوداد للتنمية عن إقامة المخيم الجراحي المجاني الثامن لطب وجراحة العيون. خدمات المخيم: إزالة المياه البيضاء مع زراعة العدسات، إزالة المياه الزرقاء، إزالة ظفرة العين، إزالة الأكياس الدهنية. الفترة من 4 مايو إلى 10 مايو 2026 للميلاد. المعاينة والعمليات طوال فترة المخيم. المكان مستشفى عيديد الخيري بتريم. للتسجيل والاستفسار يرجى الاتصال بالرقم الثابت 417-600. نسعى معا لإعادة النور لعيونكم، فلا تفوتوا الفرصة. تعلن وحدة النظافة والتحسين بمديرية تريم بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية عن تنفيذ حملة رش ضبابي لمكافحة انتشار الحشرات والبعوض، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض. موعد الحملة هذا اليوم السبت بتاريخ 2 مايو الساعة 5:30 عصرا. تنبيه هام: نرجو من جميع المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء تنفيذ عملية الرش، وذلك من خلال إغلاق الأبواب والنوافذ جيدا أثناء وقت الرش، تجنب التواجد في مواقع الرش أو الاقتراب من سيارات الرش، تغطية أو إبعاد الأطعمة والمياه المكشوفة، إدخال المواشي والطيور والحيوانات الأليفة إلى أماكن آمنة، عدم التعرض المباشر لمادة الرش حفاظا على السلامة. ينصح مربي النحل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية خلاياهم. يهيب بالمصابين بالربو والحساسية تجنب التعرض للرش والبقاء في أماكن مغلقة قدر الإمكان. تعاونكم يسهم في إنجاح الحملة وتحقيق بيئة صحية وآمنة للجميع. صادر عن قسم التوعية والإعلام، نظافة تريم مسؤوليتنا جميعا.
3: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
4: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.
1: الذي شرح صدور أهل العلم للحق فعرفوه وطمأنت إليه قلوبهم فلزموه، وأفتوا به الخلق بحقيقة البيان وعلموه، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد النبي الإمام، وعلى آله وصحابته أئمة أهل الإسلام. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نلتقي مرة أخرى ضمن حلقات من قصص الأخيار. وقصتنا اليوم تدور بين عالم عامل وبين متعالم جاهل. وكما لا يخفى عليكم أن العالم قد قضى أو يقضي أعوامه وأفنى كثيرا من عمره يطلب العلم ويدقق المسائل ويحققها، وبين جاهل متعالم. ولا أقصد بالجاهل الذي لا يعرف شيئا، لا، وإنما أقصد من يسأل أهل الفتوى، يسأل أهل الفتوى والثبات فيه ولا يرضى بفتواهم بل يعمل برأيه. عالمنا هذا الذي نلتقي به ومعه اليوم هو الإمام يعقوب أبو يوسف رحمة الله عليه، من طلاب الإمام أبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله الرحيم الرحمن. وأما الجاهل المتعالم فهو أبو زيدون. أبو زيدون رجل فقير الحال، عنده من الدنيا زوجة وبنتان صغيرتان وعدد من الأبقار، يسرح بها في الصباح ويعود بعد العصر مع أبقاره، يعود كما تعلمون متعبا، فهو في عمل متعب من الصباح إلى ما بعد صلاة العصر. يعود إلى البيت فتأتي زوجته فيستقبله ويستقبل الأبقار، وتأخذ المحلبة وهو الإناء الذي يحلب فيه، وتحلب الأبقار وتجمع الحليب ثم تضعه على النار، وهكذا لتهيئ شيئا للبيع وشيئا للأكل في اليوم الثاني. وأبو زيدون بعد أن يرتاح قليلا يذهب إلى صلاة المغرب ويؤدي صلاة العشاء، ثم يعود إلى البيت وقبل أن ينام يصلي صلاة الوتر، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو على هذه الحال قضى كثيرا من أيامه وأعوامه. وفي أحد الأيام، وبينما قد عاد مع أبقاره وقد هيئ الحليب، أي هيئت زوجته الحليب ووضعت الحليب في المحلب، ونام أبو زيدون على عادته وقام وصلى الفجر، وفي وقت الإشراق أو قبل وقت الإشراق إذا به يسمع صوتا. يا ترى ما هذا الصوت؟ ويدرك أن هناك حركة. يا ترى ما هذه الحركة؟ انتفض من فراشه وأخذ يرقب مكان الصوت، فإذا بالصوت يخرج من الغرفة المجاورة التي فيها الحليب أو التي فيها اللبن، وانطلق إلى الغرفة فإذا به يرى كلبا يخرج من الغرفة وعلى فمه أثر اللبن. هو تيقن من الأمر، رأى كلبا خرج من الغرفة وفي الغرفة لبن ورأى أثر اللبن على فم الكلب، يا ترى ماذا يفعل؟ انطلق إلى اللبن أو ما نسميه بالزبادي هنا في لغتي أو لهجة أهل اليمن، وعندنا نسميه اللبن ولا مشاحة في الاصطلاح كما هو معروف وواضح. فانطلق إلى الزبادي إلى اللبن، فإذا به يرى أثرا لإنسان أو لمخلوق قد أكل منه. هنا يا ترى ماذا يفعل أبو زيدون؟ هل يلقي الزبادي كله وهو بحاجة إليه، أم أنه يبقيه ويبيعه للناس ويعلم أن الكلب قد ولغ فيه أو أكل؟ بقي حائرا. وهنا في الحقيقة لا حيرة عندنا في ديننا، لأن على المسلم إذا طرأ عليه أمر جديد عليه أن يسأل، وعليه أن يبحث، وعليه أن يستفتي. ولكن إلى من يتوجه؟ ربنا تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فربنا تعالى في هذه الآية وجهنا وأرشدنا ماذا نعمل إذا عجزنا، إذا توقفنا عند مسألة لا نعرف فيها حكم الشريعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديثه الشريف: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. يعني نحن أمرنا إما أن نكون من العلماء أو نكون من المتعلمين أو نكون من المستمعين، أما أن لا نكون من أهل العلم ولا من المتعلمين ولا من المستمعين فإن هذا الإنسان يكون من الهالكين. وهنا يبدو أن أبا زيدون لم يرضى أن يكون من الهالكين، فقال: أذهب إلى أحد أئمة الدين وأستفتيه في هذه المسألة الغريبة، فأنا بحاجة إلى المال، فإن أفتاني أن هذا طاهر بعته وأكلت أو شربت منه وانتفعت بما أحصل عليه من مال. وهنا توجه إلى عالم جليل عرف العلماء فضله وشرفه وعلمه، وهو الإمام، تلميذ الإمام أبي حنيفة، إمامنا هو أبو يوسف يعقوب عليه رحمة الله تعالى، وهو من أهل الفتوى. وفي هذا تعليم لنا أننا لا نأخذ ديننا من أي إنسان كان، علينا أن نأخذ ديننا من أهل الفتوى والاجتهاد في دين الله تبارك وتعالى، من الذين شهدوا، من الذين من شهد له أهل العلم بالعلم وبالرعاية وبالعناية وبتحقيق المسائل وتدقيقها. المهم أنه توجه إلى أبي يوسف عليه رحمة الله تعالى، فقال أبو زيدون: يا إمام، إنني في مشكلة كبيرة. قال: خيرا، ما عندك؟ قال: يا إمام، كنت في البيت فسمعت صوتا فاستيقظت، فإذا بباب الغرفة المجاورة قد فتح. أسرعت لأدخل فإذا بي أرى كلبا يخرج من الغرفة وعلى فمه أثر اللبن. وجئت إلى اللبن فإذا هو يتحرك أو يضطرب، أحسست أن أحدا ما قد أكل أو شرب منه، فصار عندي يقين أن الكلب قد أكل أو شرب من هذا اللبن أو الزبادي. فهل هذا اللبن طاهر أم نجس؟ هنا سأله أبو يوسف عليه رحمة الله تعالى، وانظر واسمع إلى دقة سؤال العالم وإلى صواب وجهته. قال له أبو يوسف: يا أبا زيدون، أرأيت الكلب بعينيك يشرب من هذا اللبن الذي ذكرته؟ فقال: لا يا إمام، أنا ما رأيت بعيني، الذي رأيته أنه خرج من الغرفة وعلى فمه أثر اللبن، وأتيت اللبن فإذا بأحد ما قد شرب أو أكل قد شرب منه. فقال الإمام أبو يوسف: طالما أنك لم تر بعينيك فلبنك هذا طاهر، فكل منه أو اشرب منه ولا شيء عليك. قال: يا إمام، ولكنني رأيت الكلب خرج وعلى فمه أثر اللبن. قال: هذا لا يضر، طالما أنك لم تر بعينيك فلبنك طاهر. قال: يا إمام، كيف يكون اللبن طاهرا والقرائن كلها تدل على أن الكلب قد شرب من اللبن؟ فقال الإمام أبو يوسف: القرائن لا تفيد، طالما أنك لم تر بعينيك فلبنك طاهر. فخرج أبو زيدون، وهل يا ترى فرح بهذا الجواب لأنه سيحصل على بعض المال، أم أنه لا يرضى بفتوى هذا الإمام؟ وقبل أن نخوض في هذه المسألة، هنا عندنا مسألة أصولية. المسألة الأصولية تقول: الأصل في الأشياء الطهارة، يعني هذا اللبن هو من أصل خلقته طاهر، ولا نحكم، لا نستطيع أن نحكم بنجاسته إلا إذا صار عندنا يقين 100% أنه نجس. إذا صار عندنا اليقين على ذلك حكمنا بنجاسته، وإلا فإن الشك لا يؤثر، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ويبقى الشيء على طهارته حتى تثبت نجاسته. عاد أبو زيدون فنظر، يعني عاد إلى البيت، نظر وفكر، قال: أبدا لا يمكن أن يكون هذا اللبن طاهرا. فماذا فعل؟ أخذ اللبن كله وألقاه خارج الدار وسكبه خارج الدار. قال: كيف أبيع للمسلمين شيئا نجسا؟ وإن كان العالم قد قال هذه الكلمة، لكنه لم يدرك الحقيقة كما هي. هكذا قال أبو زيدون. ومرت عدة أيام، ونسي صاحب الفتوى، يعني الذي أخذ الفتوى، فتوى الإمام، وإذا بزوجته يصيبها مرض. فلما أصيبت بمرض قالت بصوت ضعيف وقلب منهك تعب، قالت: يا أبا زيدون. قال: نعم يا امرأة. قالت: إنني أشتهي أن تشتري لي الكبدة من السوق. ومن المعلوم أن الشخص المريض يحب أن يأكل الكبدة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فيشتهت أن تأكل الكبدة، ونحن نسميها المعلاق، المهم لا مشاحة في الاصطلاح مرة ثانية. فهنا قال أبو زيدون: لكن ما عندنا مال كثير. قالت زوجته: لا شك أن عندك قليلا من المال. قال نعم عندي القليل. قالت فاشتري لي بما عندك من مال كبدة فأنا منهك وتعب، وأرى إن أكلت الكبدة أن صحتي ستعود يعني على أفضل مما أنا عليه الآن. فذهب إلى السوق وأخرج نقوده القليلة بصعوبة، فهو لا يملك إلا القليل، ونزل إلى السوق واشترى كبدة وأتى بها إلى البيت، فقال لزوجته: يا امرأة، من يقطع لنا الكبدة ويضعه على النار؟ فقالت أم زيدون: يا أبا زيدون، أنا منهكة ومتعبة وليست لي قوة، فأرى أن تهيئ لي الطعام، ولك الأجر في ذلك، فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا قدم لزوجته قدحا من الماء كتب الله له أجرا بذلك العمل. فأنت إذا قدمت لي بيدك قدح ماء كتب الله لك الأجر، فكيف إذا هيأت لي طعاما؟ لا شك أن أجرك أكثر. فاقتنع أبو زيدون بكلام زوجته، وأتى بالسكين ووضع الكبدة أمامه ليقطعها. ومن المعلوم أن الكبدة، من يمسك الكبدة يعني أثر الدم يكون ظاهر على يديه. وبينما هو تهيأ لهذا الموقف إذا بقطة تراقب أبا زيدون. هذه القطة تريد أن تصيب أبا زيدون غفلة كي تهجم على الكبدة وتأخذ الكبدة. فانشغل أبو زيدون قليلا وإذا بالقطة تهجم هجمة قوية وتأخذ الكبدة معها. التفت، نظر أبو زيدون أمامه فلم ير الكبدة، التفت بسرعة جانبا فرأى الكبدة كلها في فم القطة، فتبعها والدم على يديه، وأخذ السكين معه وركض خلف هذه القطة. فإذا بالقطة تخرج من البيت وهو يخرج خلفها، وهي تركض وهو يركض أسرع منها، إلى أن اقترب منها وكاد أن يصلها، فإذا بها تدخل بيتا مهجورا، بيتا المهدم منه أكثر من الباقي. فدخل خلفها وهو يريد الكبدة لأنه ليس عنده مال كثير، فتبعها ودخل هذا البيت المهجور. وبينما هو قد أقبل أو مشى سار خلف القطة، إذا بموقف أرعبه وغير لونه. كيف؟ إذا به يرى في هذا البيت المهجور يرى رجلا مذبوحا قد فصل رأسه عن جسده والدماء تسيل منه، فتملكه الرعب وتملكه الخوف، فرجع القهقرى والسكين بيده والدماء وأثر الدماء الكبد على يديه. وبينما هو يخرج خائفا مرتعبا إذا برجال الشرطة يمرون من ذاك المكان. نظر الشرطة إليه، يعني العسكر الشرطة نظروا إليه، إذا بهم يرون رجلا خائفا مرتعبا بيده سكين وعلى يديه أثر الدم، قالوا لا شك أن هذا قد ارتكب جريمة أو فعل شيئا غريبا، فلنمسكه ونقبض عليه. فأمسكوه، ودخل أحد الشرطة إلى البيت المهجور فإذا به يرى رجلا مذبوحا رجلا مقتولا. قالوا: أنت القاتل؟ قال: أنا لست بقاتل، أنا أبحث عن قطة وعن كبدة. قالوا: أية قطة وأية كبدة؟ أنت خرجت من بيت فيه رجل مذبوح وبيدك سكين وعلى يدك أثر الدم، أتريد أن تضحك علينا وتستهزئ بنا، تقتل رجلا وتقول أبحث عن قطة وعن كبدة؟ إن هذا لشيء عجيب. وأخذ أبو زيدون وقد ألقي عليه القبض إلى من؟ إلى قاضي القضاة. ومن هو قاضي القضاة؟ إنه أبو يوسف عليه رحمة الله تعالى. ولنا إن شاء الله في لقاء قادم أو بعده يعني أحداث عجيبة جدا مع الإمام أبي يوسف رحمة الله عليه، ونرى مسيرته الظافرة الرائعة في طلب العلم، وهي من أعجب القصص ومن أفضل القصص التي سمعناها عن علمائنا عليهم رحمة ربنا تعالى. فأدخل أبو زيدون على القاضي أبي يوسف عليه رحمة الله، وعرض الشرطة الموضوع والأمر على القاضي أبي يوسف، وتكلم أبو يوسف مع أبي زيدون، قال له: أنت متهم بقتل رجل. قال: أنا لست قاتلا يا إمام، أنا أبحث عن كبدة، عن قطة دخلت هناك. قال الإمام: ماذا تفعل قطة هناك؟ قال: المسألة كذا وكذا، تمرضت زوجتي فاشتهت كبدة، فأتيت بالكبدة وهيأتها للتقطيع والأكل، فإذا بقطة تأكل الكبدة، ولحقتها إلى هذا البيت المهجور فرأيت رجلا مذبوحا. قال: لا يفيد هذا الكلام، ادخل السجن. فأدخل أبو زيدون السجن، وبعد أيام أخذ التحقيقات والبحث يجري على أشده من أجل معرفة المقتول من هو. عرفت هوية المقتول، وسألوا عنه وسألوا وسألوا، فإذا له أعداء بكثرة، وتحققوا في الأمر فإذا بهم يعرفون القاتل الحقيقي. فألقي القبض على القاتل الحقيقي. وهنا دعا أبو يوسف أبا زيدون، أمر الشرطة أن يحضروا أبا زيدون، فحضر وهو خائف مرتعب، يخشى أن يحكم القاضي عليه بالإعدام فالقاتل يقتل، أو ربما قد يعفو أولياء المقتول عنه فيدفع دية كاملة، من أين يأتي بالمال وهو فقير حال. فقال: يا إمام، يا قاضي القضاء، ماذا تفعل بي؟ أنا لست القاتل. قال: اجلس ولا تتكلم، أسألك سؤالا واحدا وأجبني بصراحة. قال: ما هو يا إمام؟ قال له الإمام: ماذا فعلت باللبن، بالزبادي، ماذا فعلت باللبن؟ قال: يا إمام، أتريد الحق؟ قال: نعم. قال: والله لقد رددت فتواك ولم آخذ بكلامك. نعم، أنت قلت لي إن اللبن طاهر، والله لم تقتنع نفسي أو قلبي لم يقتنع بفتواك، فألقيت اللبن وسكبت اللبن كله. قال: والآن أسألك وأجبني بصراحة. قال: ما هو يا إمام؟ قال: أسألك، اللبن طاهر أم نجس؟ فقال أبو زيدون: والله يا إمام، إن اللبن طاهر. فقال أبو يوسف: كيف يكون اللبن طاهرا والقرائن كلها تقول بأنه نجس؟ قال: يا إمام، القرائن لا تفيد، طالما لم ير الإنسان بعينيه فإنه لا يحق له أن يحكم على شيء أبدا. قال: انظر يا أبا زيدون، القرائن كلها تقول أنت القاتل، ولكنك بريء. حينما رآك الشرطة وبيدك السكين وعلى يديك أثر الدم، والشخص الذي قتل هو في نفس المكان الذي أنت فيه، القرائن تقول أنت القاتل، ولكن حينما دققنا النظر عرفنا القاتل الحقيقي. هنا قال: عهد لله يا إمام ألا أحكم على شيء إلا إذا رأيت بعيني. وهذه أيها الإخوة المستمعون وأيتها الأخوات المستمعات حادثة، وهي ممكن أن نسميها طرفة من سيرة علمائنا مع أحد السائلين، نتعلم منها التثبت في الأمور، ونتعلم عدم الإسراع في الحكم على عباد الله تعالى إلا بعد اليقين الذي لا شك فيه ولا مرية أبدا. ولهذا نسمع أحيانا بين الوقت والآخر عن كثير من المشاكل، أو كثير من الخلافات، أو كثير ربما من بعض المعارك. هذه ابتدأت من أين؟ ابتدأت من عدم التثبت في الحكم، وهذه مسألة خطيرة. ربنا تعالى علمنا أن نتبين وأن نتثبت وأن لا نحكم في الأمور بسرعة إلا بعد يقين ويقين ويقين. إذا حصل عندنا يقين ننظر ما هي المصلحة فيما نفعل، أو ما هو الأولى أن نفعل. إذا رأينا شيئا سلبيا، إذا رأينا الحكمة أن نستر هذا الشيء فهذا هو المقدم، وإذا رأينا الحكمة أن نذيع هذا الأمر فعلنا ذلك من باب الإشفاق ومن باب التعليم ومن باب الإرشاد والتذكير، كي لا نكون من الذين يسترون الفضائل وينشرون الفضائح. وهذه ليست من صفات أهل التقوى وأهل العلم والمعرفة بالله عز وجل سبحانه وتعالى. ونتعلم أيضا أيها الإخوة أننا إذا توجهنا في أسئلتنا وفي استفساراتنا أن نتوجه إلى العلماء العاملين الذين شهد لهم أهل العلم بالفتوى، وشهد لهم أهل العلم بالدراية والعناية والرعاية لشريعة الله عز وجل. فإن ربنا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أكتفي إلى هنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم في قصة أخرى من قصص الأخيار، كتب الله ذلك في ميزان حسناتنا أجمعين، إنه نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع، مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.
2: رشفة من سلافة أسلافهم، ونسمة من طيب أعرافهم.

التنزه عن سائر العيوب وجهل علم الدين لا الغيوب، وعصموا عن جملة الذنوب في القصد والأقوال والأفعال. وقد أتى منهم كرام الرسل بكل هدي فاضل وفضل وكل شرع فاصل وفصل، فبلغوا ما حملوا من حال، فأظهروا كل منير شارق وأيدوا بباهر الخوارق، فقطعوا كل معاد مارق وكل ذي جحد وذي إشكال.

أو رحمة أو لظهور حجة في نقمة بالفضل أو بالعدل

برنامج برائم الإيمان الموسم السادس، برنامج طفولي مباشر للناشئة والأطفال يتخلله العديد من الفقرات النافعة والهادفة التي تهدف إلى تشجيع الأطفال على القراءة والتعلم وتعزيز قيم الإيمان والأخلاق في حياة الطفل.

برنامج براعم الإيمان، تقديم مجموعة من المقدمين، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن علي بن صمير، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صمير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في قلوبنا مشاعر نعيشها، فنفرح أحيانا ونحزن أحيانا، وجعل لكل شعور طريقا نهتدي به. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي علمنا كيف نهدأ ونصبر ونلجأ إلى الله تعالى في كل حال. أحبتنا الصغار، يا من تحملون قلوبا صادقة وتعيشون لحظاتكم بصدق وجمال، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا بكم يا رفاق اللحظات الجميلة. نلتقي اليوم في حلقة مختلفة قليلا، نتحدث فيها عن شعور قد يزورنا فجأة، ألا وهو شعور الحزن.
0: أكون معكم أنا صديقكم أحمد بن عبد الله بن شهاب، ومعي أخي وزميلي سهل بن حسين بن سهل، لنقترب منكم أكثر ونتحدث معكم بصراحة، لأن مشاعرنا تحتاج أن نفهمها، أن نفهمها لا أن نهرب منها.
1: حلقتنا اليوم ليست عن اللعب فقط ولا عن الضحك فقط، بل عن سؤال مهم جدا: ماذا نفعل عندما نحزن؟
0: هل نخفي حزننا؟ هل نبقى صامتين؟ أم هناك طرق جميلة تجعلنا نشعر بالراحة من جديد؟
1: في هذه الحلقة سنتعلم معا كيف نتعامل مع الحزن بهدوء، وكيف نخرج ما في قلوبنا بطريقة صحيحة، ولماذا يكون اللجوء إلى الله هو أجمل طريق يخفف عنا.
0: استعدوا معنا يا أصحاب القلوب الطيبة، وافتحوا مشاعركم معنا، لأننا اليوم سنتعلم أن الحزن ليس نهاية الطريق، بل بداية لفهم أنفسنا بشكل أجمل.
1: خلوكم معنا يا أصدقاء الرحلة، فبعد قليل سنحكي قصة طفل حزن يوما، لكنه تعلم ماذا يفعل وكيف يعود للابتسامة من جديد. أحبابنا الأطفال، نطلع فاصل وبعده نواصل فقراتنا، فلا تذهبوا بعيد.

0: يا أصحاب القلوب الحساسة، هل مر بكم يوم شعرتم فيه بالحزن دون أن تعرفوا السبب، أو حدث موقف جعلكم صامتين تفكرون كثيرا، ماذا فعلتم حينها؟
1: أحيانا يا صديقي الحزن لا يكون واضحا، لكنه يسكن داخلنا بهدوء وقد نظن أننا وحدنا نشعر به، لكن الحقيقة أن كل إنسان يمر بهذه اللحظات.
0: صحيح، لكن السؤال الأهم، هل نترك الحزن يكبر داخلنا أم نتعلم كيف نتعامل معه بطريقة تريح قلوبنا؟
1: عندما نحزن يمكننا أن نبدأ بخطوات بسيطة، نهدأ، نتنفس، نعبر عما في داخلنا، ونتذكر أن بعد كل حزن فرج، وأن الله معنا يسمعنا ويعلم ما في قلوبنا.
0: كما يمكننا أن نقترب من شخص نثق به، أو نقول كلمة طيبة لأنفسنا، أو حتى نبتسم رغم الحزن، فالابتسامة أحيانا تكون بداية التغيير.
1: ولهذا يا رفاق الرحلة، الحزن ليس ضعفا بل شعور نمر به لنتعلم كيف نصبح أقوى وأهدأ وأقرب إلى الله تعالى.
0: وفي حلقتنا اليوم سنعيش معا لحظات صادقة نتعلم فيها ماذا نفعل عندما نحزن، وكيف نحول هذا الشعور إلى طاقة جميلة داخل قلوبنا.
1: ولا نجاء وقت فقرتكم الجميلة حكاية وإفادة، لكن هذه المرة حكاية مختلفة قليلا، فيها موقف قد يشبه ما نعيشه أحيانا.
0: استعدوا يا أصدقاء وافتحوا قلوبكم، لأن القصة اليوم ليست فقط للمتعة بل لنفهم أنفسنا أكثر.
1: كان هناك طفل اسمه ياسر، في أحد الأيام عاد من المدرسة وهو صامت، لم يتكلم كثيرا ولم يلعب كعادته، وجلس وحده ينظر إلى ألعابه دون أن يلمسها.
0: سألته والدته بلطف ما بك؟ في البداية لم يحب، ثم قال بصوت منخفض صديقي لم يلعب معي اليوم، شعرت أنني غير مهم.
1: اقتربت منه وقالت هل جربت أن تخبره بما شعرت أم أنك احتفظت بالحزن في قلبك؟
0: فكر ياسر قليلا، ثم في اليوم التالي ذهب إلى صديقه وقال له بهدوء افتقدت اللعب معك أمس.
1: ابتسم صديقه وقال كنت مشغولا فقط ولم أقصد أن أحزنك، هيا لنلعب الآن.
0: وفي تلك اللحظة شعر ياسر أن الحزن كان يمكن أن يكبر، لكنه اختار أن يحدث ويعبر، فاختفى بسرعة.
1: ومن هنا تعلم ياسر درسا مهما، أن الحزن إذا بقي داخلنا يتعبنا، لكن إذا عبرنا عنه وواجهناه أصبح أخف وأسهل.
0: وهكذا نتعلم أن الحزن شعور طبيعي، لكن الجميل أن نعرف كيف نتعامل معه، نتحدث، نهدأ، نلجأ إلى الله ولا نبقى وحدنا.
1: وفي نهاية يا أصدقاؤنا، من يعرف كيف يدبر حزنه يستطيع أن يعود للابتسامة بقلب أقوى وأجمل.

0: أصدقائنا الرائعون، الآن جاء وقت أصواتكم الجميلة ومشاركاتكم المميزة. ننتظركم لتكونوا معنا في فقرة الأسئلة والسحب. يمكنكم التواصل معنا عبر الرقم 414111، مرة أخرى 414111.
1: وقبل أن نبدأ أول اتصال، نذكركم بعنوان حلقتنا اليوم: عندما أحزن ماذا أفعل؟ نستقبل الآن اتصال الأول ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
1: أهلا وسهلا، من معنا؟
2: إبراهيم عبد الله فاضل.
1: من أي منطقة أخينا إبراهيم؟
2: السعير.
1: هل لديك مشارك؟
2: لا.
1: حاول هات أي مشاركة، قرآن أو أنشودة أو أي شيء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: صدق الله العظيم. أخينا إبراهيم، سؤالك يقول: عندما تشعر بالحزن، ما أول شيء يمكنك فعله؟
2: البكاء.
1: تبقى وحدك وتغضب، أم تصرخ وتزعج الآخرين، أم تهدأ وتحاول أن تكلم مع من أحب؟
2: أنا أهدأ.
1: أن تهدأ وتحاول أن تتكلم مع من تحب.
2: نعم.
1: متأكد من الإجابة؟
2: نعم.
1: إجابة صحيحة، وإن شاء الله تدخل معنا السحب في نهاية هذه الحلقة.

0: الآن نستقبل الاتصال الثاني وأنا أقول السلام عليكم. أهلا وسهلا، من معنا؟ السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: إبراهيم.
0: من؟
1: أحمد بطحاء.
0: إبراهيم أحمد بطحاء. من أي منطقة أخينا إبراهيم؟
1: بتوق.
0: من أي؟ البدور. هل معك مشاركة؟
1: نعم.
0: تفضل.

0: خلينا ابراهيم ممكن ترفع صوتك؟
1: قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولد ولم يكن احد.
0: خلينا ابراهيم اعد من جديد اقل تعوذ والبسمة.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولد ولم يكن له كفوا احد.
0: صدق الله العظيم. سؤالك يقول أي هذه الأمور يساعدك على التخلص من الحزن؟ الخيار الأول يقول الابتعاد عن الجميع دائما، تذكر موقف السيئة فقط، التفكير في الأشياء الجميلة. ايش هو هذا الرقم رقم ثلاثة؟
1: التفكير
0: في ايش؟
1: الاشياء الجميلة.
0: هل انت متأكد؟
1: نعم.
0: اجابة صحيحة، وان شاء الله تدخل معنا السحب في نهاية هذه الحلقة.

0: مستقبل الآن السؤال الثالث، ونقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: جاي عبدالله بري.
0: من أي منطقة؟
1: بريدي.
0: هل معك مشاركة؟ اختنا رقي.

0: اخت انا رجاي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. اهلا وسهلا، من معنا؟
1: احمد محمد علي حسان.
0: من اي منطقة اخينا؟
1: من سيون.
0: اهلا وسهلا بأهل سيون. هل لديك مشارك؟
1: نعم
0: تفضل.
1: كل من يريد الهنا يمشي بدرب الصلاح، يتبع رجال الفلاح عمنهج الحق اللي ما فيه اصلا جناح، نهج التقى والسماح الجد والصدق والتشمي رساس النجاح، حاول وصوف الملاح فاغنم اخي عمرك الفاني ولي راح راح، من طارق استراح فالذنب للقلب مثل القيد مثل الجراح، فاطلق اخي السراح واعمر لسانك بذكره ليلة او في صباح، في ذكره الانشراح والزم لباب بواصل العجز والانطراح، يسقيك من خير راح هذه ليالي بفيض العطايا تساح، قد عم كل البطاح فانهض وبادر بلا اعمال الحسين الصحاح، لا تلتفت للصياح والخاتم صلوا على المختار ما طرناه، امامه للصلاه بدر السعادات الاح، والحمد لله رب العالمين.
0: احسنت ما شاء الله تبارك الله، مشاركه جميله. سؤالك يقول اذا رايت صديقك حزين ماذا تفعل؟
1: نسعده.
0: اجابه صحيحه، واتمنى ان تدخل معنا السحب في نهايه هذه الحلقه.

0: الآن استقبل الاتصال الرابع ونقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: كان كرامة بابا.
0: من؟
1: بطحة.
0: من؟
1: زهرة حسن بطحة.
0: زهرة حسن بطحة. من أي منطقة؟
1: من عيديد.
0: هل معك مشاركة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: صدق الله العظيم. سؤالك يقول: ما الشيء الذي تفعلينه عادة ليعود إليك شعور الراحة عندما تحزن؟
1: عيد السؤال.
0: ما الشيء الذي تفعلينه عادة ليعود إليك شعور الراحة عندما تحزن؟
1: اختياره

0: أختنا زهرة، إيش من عادة عندما تحزنين تعود عليك بالراحة؟
1: شكرا الله.
0: إجابة صحيحة، وإن شاء الله تدخلي معنا السحب في نهاية هذه الحلقة.

0: يا سهل، ألاحظ أن بعض الصغار أن بعض الصغار عندما يشعرون بالحزن يفضلون الصمت أو البقاء وحدهم. هل هذا التصرف يساعدهم فعلا؟
1: أحيانا يا أحمد، يظن الطفل أن البقاء وحده سيخفف حزنه، لكنه في الحقيقة قد يحتاج إلى من يسمعه ويشاركه شعوره فالكلمة الطيبة قد تغير الكثير.
0: صحيح، فالتعبير عن الحزن ليس ضعفا بل هو خطوة جميلة نحو الراحة. وعندما نتحدث مع من نثق به عندما نثق بهم نشعر بأن الحمل أصبح أخف.
1: وأحيانا يا أصدقاء يمكننا أن نخفف حزننا بأشياء بسيطة مثل الدعاء أو تذكر النعم أو القيام بعمل نحبه، فالقلب يهدأ حين نقترب من الله ونفعل الخير.
0: وأجمل ما في الأمر أننا إذا تجاوزنا حزننا بطريقة صحيحة نصبح أقوى ونتعلم كيف نساعد غيرنا عندما يمر بنفس الشعور.
1: لذلك لا نترك الحزن يكبر في داخلنا، بل نحسن التعامل معه ونحوله إلى فرصة لنكون أهدى وأقرب للخير.
0: أحسنت يا سهل. والآن يا أصدقائنا المميزون استعدوا ركزوا، لأننا الآن سننتقل بعد قليل إلى فقرة الأسئلة، ونتمنى لكم التوفيق. يا أصحاب القلوب الجميلة، الآن جاء دوركم لنسمع أفكاركم ونكتشف معا كيف نتعامل مع مشاعرنا وخاصة لحظات الحزن.
1: وللمشاركة معنا والدخول في السحب يمكنكم الاتصال على رقم الإذاعة 414111. نكرر الرقم مرة أخرى 414111. استعدوا فاسيات. والآن نستقبل اتصال ونقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: أهلا وسهلا، من معنا؟
2: بقي عبد الله بقي.
1: من أي منطقة أختنا بقي؟
2: بقي.
1: هل لديك مشارك؟
2: نعم.
1: تفضل.
2: قد عصر إن الإنسان لفي خطر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: أختنا رقية، ممكن تعيد الصورة من جديد مع التعويذ والبسمل؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: صدق الله العظيم. سؤالك يقول أختنا رقية، عندما تشعري بالحزن ما التصرف الأفضل؟ أبتعد عن الجميع وأغضب؟ أم تهدئ وتحاول التعبير عن مشاعرك، أم تزعجي من حولك؟ إيش تقولي؟ تهدئين وإيش؟
2: تعبرين عن مشاعرك.
1: متأكدة من الإجابة؟
2: نعم.
1: إجابة صحيحة، وإن شاء الله تدخلي معنا السحب في نهاية هذه الحلقة. نشكر أختنا رقية لاتصالها معنا في هذا البرنامج.

0: ولا نستقبل الاتصال ولا اقول السلام عليكم. السلام عليكم. للاسف لقد فقدنا الاتصال. والآن نستقبل اتصال آخر ونقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: يونس بن سالم.
0: يونس بن سالم بعوضة.
1: نعم.
0: من أين منطقة أخينا يونس؟
1: محافظة البطاق.
0: أهلا وسهلا بهالمطار. أخينا يونس، إيش مشاركتك اليوم معنا؟
1: الحمد لله.

0: المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين. صدق الله العظيم. سؤالك يقول: ما الشيء الذي يساعدك على الشعور بالراحة؟ ما الشيء الذي يساعدك على الشعور بالراحة؟ الاختيار الأول يقول: الدعاء والتفكير في الأمور الجميلة، أم التركيز على الحزن فقط، أم تتجاهل كل من حولك؟
0: أجلي يخترق.
1: هل الدعاء والتفكير في الأمور الجميلة، أم التركيز على الحزن فقط، أم تتجاهل كل من حولك؟ هل الاختيار الأول أم الثاني أم الثالث؟
0: الاختيار الأول.
1: متأكد؟
0: نعم.
1: إجابة صحيحة، وإن شاء الله تدخل معنا السحب في نهاية هذه الحلقة.

0: الاتصال الأخير في هذه الحلقة ونقول السلام عليكم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: أه؟
0: من معنا؟
1: أحمد يمان سيد بخريس.
0: من أي منطقة؟
1: من المحيط.
0: هل لديك مشاركة؟
1: نعم.
0: تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم،

سؤالك يقول: عندما تشعر بالحزن، من الأفضل، أن أكتم مشاعري ولا أتحدث، أم أغضب من كل من حولي، أم أشارك مشاعري مع شخص أثق به؟

0: شارك مشاعر.
1: إجابة صحيحة، ونتمنى أن تدخل معنا سحب في نهاية هذه الحلقة.
2: ما شاء الله عليكم يا أصدقاء، إجابتكم تدل على وعيكم وقلوبكم الجميلة. انتظرونا بعد الفاصل وبعده نواصل.

0: يا أصحاب القلوب القوية، كنتم اليوم رائعين بحق، شاركتمونا مشاعركم بصدق، وأثبتتم أنكم تعرفون كيف تتعاملون مع الحزن بحكمة وجمال.
1: والآن يا رفاق اللحظات الجميلة، نصل إلى اللحظة المميزة ننتظرها بكل حماس، لحظة إعلان نجم حلقتنا لهذا اليوم. من يا ترى نجم حلقتنا لهذا اليوم؟
0: نجم حلقة اليوم هي المتألقة رقية بن عبد الله بريك. أختنا رقية المتألقة معنا في هذا اليوم أختنا رقية بن عبد الله بريك، أبدعت في مشاركتك

0: أبدعت في مشاركتك وكنت مثالا رائعا لمن يعرف كيف يحول الحزن إلى أمل وابتسامة. ولكل من كان معنا، أنتم جميعا نجوم في سماء البرنامج، وبقلوبكم الصادقة نصنع الأمل وننشر السعادة. نلقاكم قريبا بإذن الله، ودمتم بخير.
1: اللهم يا من بيدك الفرح والحزن، إذا حزن أطفالنا فمنحهم سكينة في قلوبهم، واملأ صدورهم طمأنينة، وعلمهم أن بعد الحزن فرجا جميلا.
0: يا رحيم يا لطيف، أجعلهم إذا ضاقت بهم الدنيا يلجؤون إليك ويذكرونك، فاطمئن قلوبهم وارزقهم الصبر والقوة والرضا.
1: اللهم اجعل في قلوبهم نورا يبدد الحزن، وأصدقاء صالحين يخففون عنهم، وكلمات طيبة تعيد البسمة إلى وجوههم.
0: اللهم علمهم كيف يحولون حزنهم إلى أمل، وضعفهم إلى قوة، واجعلهم دائمين قريبين منك في كل حال.
1: وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا يا أصحاب القلوب الصغيرة والصافية، نصل معكم إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم. تعلمنا فيها أن الحزن ليس نهاية الطريق، بل بداية لفرج قريب، وأن لكل دمعة بعدها ابتسامة بإذن الله.
0: ألقاكم بإذن الله في موعد جديد، فاجعلوا قلوبكم قوية، واذكروا دائما أنكم تستطيعون تجاوز الحزن بالصبر والدعاء والكلمة الطيبة.
1: إلى لقاء قريب يا رفاق الأمل، أترككم مع قلوب مطمئنة ونفوس واثقة، وأيام أجمل تنتظركم، فكونوا دائما مصدر خير لمن حولكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بترين إلى أحبابنا الأطفال.

برنامج برائم الإيمان الموسم السادس، برنامج طفولي مباشر للناشئة والأطفال يتخلله العديد من الفقرات النافعة والهادفة التي تهدف إلى تشجيع الأطفال على القراءة والتعلم وتعزيز قيم الإيمان والأخلاق في حياة الطفل.

برنامج براعم الإيمان، تقديم مجموعة من المقدمين، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن علي بن صمير، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صمير.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مواصلة لمحاور الدورة التي تنظمها إدارة الدورات بحارة التوفيق وبالتنسيق مع مجلس الدورات بدار المصطفى بتريم، سيكون محور هذا اليوم بعنوان مبدأ التكافل الاجتماعي ودوره في مواجهة الشدائد، يقدمه الداعية شكري بن مبارك بحريش. المكان جامع التوفيق بعيديد، الزمان بعد صلاة المغرب مباشرة، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله، برعاية الأستاذ عبد الكريم بن إسلام بابطات مدير عام مديرية تريم رئيس المجلس المحلي، وبالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية تريم، وبتمويل من منظمة إنفيجن الاسترالية عبر الرأفة الدولية البريطانية، وإشراف مؤسسة الوداد للتنمية وتنفيذ مستشفى عيديد الخيري. تعلن مؤسسة الوداد للتنمية عن إقامة المخيم الجراحي المجاني الثامن لطب وجراحة العيون. خدمات المخيم: إزالة المياه البيضاء مع زراعة العدسات، إزالة المياه الزرقاء، إزالة ظفرة العين، إزالة الأكياس الدهنية. الفترة من الرابع من مايو إلى العاشر من مايو 2026 للميلاد. المعاينة والعمليات طوال فترة المخيم. المكان مستشفى عيديد الخير بتريم. للتسجيل والاستفسار يرجى الاتصال بالرقم الثابت 417-600. نسعى معا لإعادة النور لعيونكم، فلا تفوتوا الفرصة. تعلن وحدة النظافة والتحسين بمديرية تريم بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية عن تنفيذ حملة رشد ضبابي لمكافحة انتشار الحشرات والبعوض، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض. موعد الحملة هذا اليوم السبت بتاريخ 2 مايو الساعة 5:30 عصرا. تنبيه هام: نرجو من جميع المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء تنفيذ عملية الرش، وذلك من خلال إغلاق الأبواب والنوافذ جيدا أثناء وقت الرش، تجنب التواجد في مواقع الرش أو الاقتراب من سيارات الرش، تغطية أو إبعاد الأطعمة والمياه المكشوفة، إدخال المواشي والطيور والحيوانات الأليفة إلى أماكن آمنة، عدم التعرض المباشر لمادة الرش حفاظا على السلامة. ينصح مربي النحل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية خلاياهم. يهيب بالمصابين بالربو والحساسية تجنب التعرض للرش والبقاء في أماكن مغلقة قدر الإمكان. تعاونكم يسهم في إنجاح الحملة وتحقيق بيئة صحية وآمنة للجميع. صادر عن قسم التوعية والإعلام، نظافة تريم مسؤوليتنا جميعاً.

0: النجوم برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل الكاف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم في برنامج النجوم. النجوم اللي بنتكلم عنهم نجوم حقيقية، معرفتهم شرف، معرفتهم غنيمة، معرفتهم فخر، معرفتهم سعادة. إحنا بنتكلم عن أصحاب النبي المصطفى حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والشخصية العظيمة اللي حنتكلم عنها اليوم، والنجم الكبير اللي حنتكلم عنه اليوم. حاعطي لكم أهم معلومة ربما دائما تربط بهذا الاسم، وخلونا نشوف بعضنا البعض هل عرفنا مباشرة هذا الصحابي. حنتكلم عن أول من دفن بالبقيع، بقيع الغرقد. هذا الصحابي هو أول واحد دفن، وكان هو أشبه بالمعلم في بقيع الغرقد. خيامنا اليوم هو عن سيدنا عثمان ابن مضعون. حنتكلم عن قصة إسلامه، عن حاله في الجاهلية، عن زوجته، عن الكثير من أخباره. لكن خلونا نتعرف أكثر ونشوف كيف هي معرفة الناس بسيدنا عثمان ابن مضعون.
2: عثمان ابن مضعون هو الصحابي ممكن؟
3: والله ما أعرف، والله ما أعرف. كل رجل أعمال.
4: عثمان بن مضعون صحابي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام.
5: ما
6: لا أعرف والله.
5: اسم من قبل التاريخ، بس إيش بالضبط ما أعرف.
7: سألني أسأل، يعني أنا ما قد مرت علي.
8: أنا أعرف إنه صحابي بس شيء ثاني ما
1: حياكم الله. حنتكلم اليوم قلنا عن أول من دفن في بقيع الغرقد، عن سيدنا عثمان بن مضعون. دائما مربوط البقيع بهذه الشخصية، لأنه حنشوف سيدنا إبراهيم ابن النبي المصطفى أو بنت النبي المصطفى إيش كانت صلتهم بسيدنا عثمان بن مضعون. لكن في حاجة جدا مهمة، أن سيدنا عثمان بن مضعون كان قبل إسلامه، وهذه من الأشياء اللي تذكر إذا ذكرت سيرته كذلك علامة فارقة في حياته، أنه كان ممن حرم الخمر في الجاهلية. وهو في الجاهلية من قبل ما يسلم ما كان يطيق الخمر أبدا، ويقولوا له اشرب، يعني مش محرم، لسه ما كان عندهم دين، وحتى في دين الإسلام لم يكن محرما. قال لا أشرب شرابا يذهب عقلي. سامعين؟ لا أشرب شرابا يذهب عقلي. الآن في أناس مسلمين يعرفون أن الخمر حرام، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بنص القرآن قال فاجتنبوه، ومع ذلك مصرين إصرار إلا على شرب الخمر، وهم أسأل الله السلامة والعافية والله يهدينا ويهديهم داخلين في اللعنة إن لم يتوبوا، لأنه ملعونين هؤلاء اللي يتجرؤون على ما حرم المولى على الكبائر اللي جاءت بنص القرآن تحريمها. ينبغي للإنسان أن يستغل قصة سيدنا عثمان بن مضعون، أن يتأمل. أولئك قبل الإسلام وكانت نفوسهم والفطرة ترفض أن يشرب الإنسان الخمر، والإنسان الآن مسلم بمحض إرادته يتجرأ على هذا الأمر المنكر، على الكبيرة من الكبائر. لو لم يكن فيها إلا أن يحرم الإنسان شرب الخمر في الآخرة لكفت أن يمتنع في الدنيا. ليش؟ في الآخرة خلود، فكل من شرب الخمر في الدنيا حرمت عليه في الآخرة إن لم يتب منها. فرصة الآن احنا نسمع قصة سيدنا عثمان، أن يتوب الله على من ابتليوا بتلك الخصلة الذميمة. قيل له لماذا لا تشرب؟ قال لا أشرب شرابا يذهب عقلي ويضحك الناس مني. كذلك في شخصيات كانت معروفة بتحريمها للخمر حتى قبل الإسلام، منها عبد الله بن جدعان، لأنه يوم من الأيام شرب حتى ثمل، فأخذ وهو يسير في الطريق وكأنه يحاول أن يمسك السماء، فضحك منه قومه وأصحابه، ثم أخبروه بالقصة في اليوم التالي، فقال إذن لا أشرب بعد ذلك شرابا يذهب عقلي. من الناس كذلك اللي ما شربت قط الخمر سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا سعد بن وقاص ومجموعة من أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل إسلامهم فضلا عن بعد إسلامهم. هكذا كان حال عثمان بن مضعون قبل الإسلام، كان محرما لشرب الخمر. كيف أسلم؟ هو من أوائل من أسلموا، حتى أنه في سير أعلام النبلاء عرفه الذهبي قال من سادات المهاجرين ومن أولياء الله المتقين. شوفوا الوصف كيف، من سادات المهاجرين ومن أولياء الله المتقين، هكذا وصف الذهبي سيدنا عثمان بن مضعون. سيدنا عثمان بن مضعون أسلم بعد 12 رجل، يعني هو رقم 13 تقريبا في اللي أسلموا. سيدنا أبو بكر الصديق جزاه الله كل خير، يعني هو أول رجل أسلم. سيدنا علي أول من أسلم من الصغار، وسيدنا أبو بكر أول من أسلم من الكبار في السن. فكان مباشرة أن نجتهد على مجموعة، فأتى بأول مجموعة سيدنا سعد وسيدنا طلحة وسيدنا عثمان، ثم جاء بثاني مجموعة سيدنا عبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان المضعون، فكان رقمه 13 في عدد أعداد المسلمين والأرقم كان معاهم. فأسلم قبل أن يبدأوا اجتماعاتهم في دار الأرقم، ودار الأرقم يعتبر مرحلة، مرحلة ما قبل دار الأرقام ومرحلة دار الأرقام التي بدأ فيها النبي يجتمع مع من أسلموا. ودار الأرقام بالنسبة للذي لا يعلم هي على جبل الصفا، الآن احنا في العمرة نذهب ما بين الصفا والمروة، فكانت على جبل الصفا، فكانت قريبة من الكعبة وكانت على ارتفاع، ولم يعرف أحد بإسلام الأرقام، وكانوا يجتمعون في دار الأرقام مع النبي المصطفى، يتعرفون على ما ينزل من كلام المولى، ويتعرفون على ما يستطيعون أن يهدوا به غيرهم، ويتشاورون ويتذاكرون. وما أجمل تلك اللقاءات التي تنعموا فيها بصحبة النبي المصطفى، ولم يكن على وجه الأرض غيرهم ينعم بدين الإسلام. فكان أسلام قبل اجتماعاتهم في دار الأرقم. يا ترى من زوجته؟ زوجته هي خولة بنت حكيم، لها قصة لابد أن نعرفها الآن لأن احنا نربطها بآخر الحلقة، ونرى كيف قصة الوفاء التي تكون من النبي ومن زوجاته تجاه من يكن ومن يقيم لهم المعروف. خولة بنت حكيم هذه الزوجة العظيمة هي التي زوجت النبي من سيدتنا عائشة ومن سيدتنا سودة بن زمعة بعد وفاة سيدتنا خديجة. شوف قلوب الصحابيات، قلوبهم على النبي المصطفى مباشرة، هي بادرته قالت يا رسول الله ألا نزوجك؟ فالنبي يلاطفها يقول لها ثيب أم بكر؟ قالت إن شئت ثيبة وإن شئت بكرة. قال من البكر؟ قالت ابن بنت أخيك سيدتنا عائشة. وين الثيب؟ قالت له سودة بن زمعة. قال فعرض عليهم الأمر، في قصة طويلة، هل يعقل امرأة ترفض رسول الله؟ ما وسعت الفرحة لا سيدتنا سودة ولا سيدتنا عائشة، إذ قبلوا من النبي المصطفى أن يكون إذ قبلهم النبي المصطفى أن يكون زوجا لهم، تمت الفرحة. وجاءت الإشارة من سيدتنا خولة بالزوجات العظيمات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذه مهمة حتفيدنا في القصة بعدين. الشاهد أن خولة بنت حكيم هي كانت زوجة سيدنا عثمان بن مضعون. ربما تكون معلومة جديدة على البعض أن عثمان بن مضعون هو خال حفصة زوجة رسول الله كذلك، لأنه من أم حفصة زوجة سيدنا عمر؟ سيدنا عمر بن الخطاب كلنا يعرفه، نعرف أن أبناءه حفصة، ونعرف أنه من أبنائه عبد الله بن عمر بنت حفصة وابن عبد الله بن عمر، ونعرف أنه كذلك عنده عاصم وعنده عبد الرحمن. من أم حفصة؟ من أم عبد الله بن عمر؟ هي زينب بنت مضعون أخت سيدنا عثمان بن مضعون. فسيدنا عثمان هو خال أم المؤمنين سيدتنا حفصة، وهو كذلك خال سيدنا عبد الله ابن عمر. فهذه الأسرة أسرة عظيمة مباركة، زوجته وأخته وكذلك هو وأولاده. الشاهد أنه سيدنا عثمان ابن مضعون كان بعد إعلانه الإسلام وبعد معرفة قومه بإسلامه، هو سيدنا عثمان ابن مضعون الجمحي القرشي، كان من أشد من آذاه أمية ابن خلف، أذاه أذية شديدة. فما كان من النبي المصطفى إلا أن أذن لأصحابه بالهجرة، وكانت الهجرة الأولى للحبشة، وأول من هاجر الحبشة سيدنا عثمان بن مضعون. فذهبوا إلى الحفش إلى الحبشة، وكانوا قرابة 14 رجل والأربع نساء، حدود 12 رجال وأربع نساء، هاجروا مباشرة إلى الحبشة ثم رجعوا في الرجعة الأولى. ليش؟ لأن النبي المصطفى كان في الكعبة وتلا على قريش سورة النجم، فعندما وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى فاسجد لله واعبده إجبارا ما لم يكن من قريش من هيبة وجمال قول الله إلا أن سجدوا، فشاع بين الناس أن قريش أسلمت حتى وصل إلى الحبشة، فرجعوا أولئك ظنين أن قريش أسلمت. يا ترى ما الذي حصل لسيدنا عثمان بن مضعون عندما رجع إلى مكة ودخل تحت جوار من وماذا فعل؟ حنروح لفصل قصير ونرجع ونتواصل ونعرف قصة سيدنا عثمان بن مضعون عندما رجع من الحبشة إلى مكة. حياكم الله، رجعنا لكم بعد الفاصل، وكان كلامنا عن سيدنا عثمان بن مضعون بعد رجوعه مع أصحابه بعد الإشاعة اللي صارت إلى الحبشة أن قريش أسلمت، وكانت إشاعة غير صحيحة. تفاجأ المسلمون بعد عودتهم، تفاجأ الصحابة أن قريش لم تسلم، فالذي ليس له جوار أو معرفة بأحد من كبراء قريش دخل مستخفيا إلى مكة، وبعضهم أسلم نفسه للعذاب الذي تعرض له بسبب تمكن قريش والكفار منهم، ومن كان له معرفة أو جوار استخدم ذلك الجوار، وكان منهم سيدنا عثمان بن مضعون، حيث أنه كانت بينه وبين الوليد بن المغيرة شيء من الود والمعرفة، فدخل في جواره وأعلن ذلك الجوار الوليد بن المغيرة. تنعم تلك الأيام سيدنا عثمان بن مضعون بعد ما أخبرنا أنه كان يتعرض لأبشع أنواع الأذى من أمية بن خلف قبل هجرته للحبشة. لكن القلب المؤمن، طبيعة الإنسان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، قلبه ما خلى سيدنا عثمان أنه يرى باقي الصحابة يتعذبون ويؤذون في سبيل الله وهو هكذا يتنعم بذلك الأمر وتلك الفسحة بسبب كونه في جوار الوليد بن المغيرة. قال هؤلاء في جوار رب العالمين وأنا في جوار رجل مشرك بالمولى سبحانه وتعالى، ما أرضى هذا الأمر. فمباشرة توجه ورجع إلى الوليد بن المغيرة وقال له لقد أوفلت ذمتك وكنت معي كريمة وإني أرد إليك جوارك. قال لما يا ابن أخي، هل أذاك أحد؟ هل أصابك منهم شيء؟ يريد يقتص، أنت الآن في جواري، ما أحد يقدر يقرب منك ولا أحد يقدر يلمسك ولا أحد يقدر يصيب منك شيء. ولا ما فكر في هذا كله، وفكر كيف يكون في جوار المولى سبحانه وتعالى. قال لا، ولكني أردت ترك جوارك لكي أستظل بأن أكون في جوار رب العالمين. قال إذن ائتي معي وأعلن ذلك أمام الملأ. أعلن وقال لقد وجدته وفيا كريما وإني أرد جواره وأرغب أن أكون في جوار رب العالمين مثل باقي أصحابه. حصلت له قصة بسبب تركه لهذا الجوار، كأنها كانت مثل الاختبار لسيدنا عثمان بن مضعون. يا ترى ما هذه القصة؟ القصة باختصار، لبيد شاعر من فحول، من يذكر لبيد بن ربيعة شاعر من يعني فحول الشعراء، هو كان يترنم ويتذاكر أبيات وسط قريش يقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فيقول عثمان صدقت، وألا كل نعيم لا محالة زائله، قال له كذبت. فعاد البيت فقال في الشطر الأول صدقت وفي الثاني كذبت، فقال لهم لبيد أو يهان المرء هكذا يا قريش بينكم؟ فقام رجل وضرب سيدنا عثمان حتى فقأ عينه، فقال له الوليد ارجع إلى جواري، لو كنت في جواري ما تجرأ أحد. قال للعين الصحيحة في شوق إلى أن يصيبها ما أصاب أختها من أجل المولى سبحانه وتعالى. ما أنا مدام أصبت بهذا الأمر من أجل المولى، عين الثانية تشتاق أن يصيبها مثل ما أصاب العين الأولى، وهكذا ثبته الله في جواري وفي رعاية المولى سبحانه وتعالى. هو من أئمة الزهد، وهو من أئمة الحياء، كان من شدة حيائه أن اشتكت يعني الزوجة من حاله معها، فلما أخبره بذلك رسول الله قال إني أستحي أن ترى عورتي يا رسول الله أو أرى عورتها. زوج يستحي من رؤية عورة زوجته، ويستحي كذلك أن زوجته تشوف عورته، كان شديد الحياء سيدنا عثمان بن مضعون. فقال له النبي المصطفى أنت لباس لها وهي لباس لك. هذا الذي جعل ذكرت لكم في أول قصة حنجيب قصة سيدتنا خولة والوفاء اللي يكون من النبي ومن سيدتنا عائشة. سيدتنا عائشة السبب في زواجها من رسول الله سيدتنا خولة أنها اقترحت ذلك على النبي المصطفى. ردت الجميل سيدتنا عائشة عندما رأت خولة في حال يائسة. شوف تعرفوا كيف الوردة لما تذبل؟ كانت سيدتنا خولة كذلك بسبب أن زوجها كان في غاية الزهد وفي غاية البعد عن الشهوات. حتى تعرفوا أنه مرة من المرات طلب من النبي أن يختصي. الإنسان إذا اختصى تنقطع منه الشهوة تماما، وكذلك ينقطع منه النسل، لا يستطيع أن ينجب ولا يستطيع كذلك، يعني المرأة والجدار يكونون عنده سواء، ما تتحرك فيه الشهوة أبدا. فمن شدة تعلق بالعبادة، من شدة رغبته في التبتل إلى المولى، استأذن رسول الله في الاختصاء، فلم يأذن له النبي المصطفى وقال: أترغب عن سنتي؟ إنما أنا أصوم وأفطر وأنكح النساء، فلا ترغب عن سنتي، وإن اختصاء أمتي الصيام. تبغى تختصي بالسنة النبوية عليك بالصوم. قال له: فإن الصوم مجفرة، يعني قاضي على الشهوات، تعلق بالصيام وابعد عن تلك العادات تفوز. يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص: ولو أذن رسول الله لعثمان بالاختصاء لكنا أول من اختصى. كان سيدنا علي ومجموعة من الصحابة يتهيئون، لو أذن له لفعلوا مثله. الشاهد لما شافوا حال زوجة عثمان بهذا الذبول أخبرت عائشة الرسول، فقال الرسول لسيدنا عثمان: لا رهبانية في الإسلام، فإنما أنا أصوم وأفطر وأنا أنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهنا عادت الحياة إلى مجاريها بين سيدنا عثمان، وأدرك إنه إذا كان هذا حال النبي فينبغي أن أعطي لزوجتي حقها. رجعت تقول سيدتنا عائشة خولة وكأنها عروس، وكأنها عروس من جمالها وتهيئها. فعرفوا أن عثمان أدرك الدرس من سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا عثمان بن مضعون لم يعش كثيرا، اختاره المولى سبحانه وتعالى في السنة الثانية من الهجرة، فسألوا رسول الله: أين ندفن هذا الصحابي العظيم؟ فقال: ادفنوه في بقيع الغرقد. ثم أصبحت تلك الأماكن، تلك المنطقة علامة على تلك المقبرة العظيمة وعلى من يدفن حولها. عندما انتقل سيدنا عثمان بن مضعون، النبي المصطفى بكى بكاء شديدا. أقبل رسول الله وسيدنا عثمان قد انتقل من هذه الدنيا، فكشف عن رأسه وقبله بين عينيه، وأخذت الدموع تنسكب من عين رسول الله على خد سيدنا عثمان بن مضعون. ما أجمل وما أصعب ذلك الموقف، الذي يبكي هو رسول الله، الذي حزن في هذه اللقطة في هذا الموقف هو النبي المصطفى. كان بكاؤه لمحبته لسيدنا عثمان بن مضعون. ثم بعد ذلك قال تلك المقولة التي تكتب بماء الذهب: خرجت من الدنيا ولم تصب منها شيئا. كم إحنا أصبنا من هذه الدنيا، كم أخذت من هذه الدنيا، والنبي يقول: حب الدنيا رأس كل خطيئة. كم أشغلتنا، كم قطعتنا عن ربنا، كم ألهتنا. وأما هذا الصحابي فما أصاب من هذه الدنيا شيئا بشهادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من الدنيا ولم تصب منها شيئا. سأله: أين ندفن؟ قال: ادفنوه في بقيع الغرقد. توفى بعدها مباشرة إبراهيم ابن النبي المصطفى، فقال: ادفنوه عند فرطنا عثمان بن مضعون. توفت بنت النبي المصطفى، قال: ادفنوها عند سلفنا الصالح عثمان بن مضعون. وهكذا كان آل بيت النبي المصطفى يدفنون حول سيدنا عثمان بن مضعون.
9: ما أجمل الإسلام وهو يرسخ فينا الوسطية والاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط، ولا شدة تغفل الرحمة، ولا لين يذهب الهمة. هذا هو الدين الذي جاء به سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه التوازن بدون أن يشق على الأنفس، ودون أن يحملها فوق طاقتها، ولا يلزمها بما يأتي أحيانا بنتائج عكسية كما نشاهده اليوم. إن الترغيب بالطاعات والحث عليها يمكن أن يتماشى أيضا وفي نفس المنهج بالمباح من النعم والاستمتاع بها ضمن ضوابط الشريعة، وشكر الله عليها على أمل ورجاء بأن تدوم. ويمتد دور الإنسان نحو الاهتمام بالعمل وكسب الرزق الحلال وعدم الركون للكسل، إنها سنة الحياة.
1: الخلاصة اللي حابين نخرج بيها من حلقتنا من سيدنا عثمان بن مضعون، أول من مات من الصحابة بالمدينة، أول من دفن بالبقيع، الذي جعل النبي المصطفى عند قبره حجرا يتعرف به عليه ويزوره، هذا الصحابي العظيم حنخرج بعدة فوائد من قصته. أول فائدة إنه الفطرة السليمة تأبى ما حرمه الله سبحانه وتعالى، كما حرم على نفسه الخمر سيدنا عثمان بن مضعون. أتمنى من كثير ممن ابتلوا بهذا الأمر بعد سماع هذه الحلقة أن ينوي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية، احذروا الإشاعة. الإشاعة أتعبت الصحابة الذين رجعوا من الحبشة بسماعهم لتلك الإشاعة، فليحتاج الإنسان أن يتنبه من الإشاعات وأن يأخذ حذره منها. الأمر الثالث، الزهد والعبادة مطلوبة، لكن هذا ليس معنى أن نهمل الحقوق، فمع زهدنا وعبادتنا ينبغي إعطاء كل ذي حق حقه، كما أمر رسول الله سيدنا عثمان أن يعطي زوجته حقها، فأدرك ذلك سيدنا عثمان بن مضعون. اللهم نسألك يا واحد أحد يا فرد يا صمد أن تجعلنا من

0: ابن مضعون وهو السائب ابن عثمان ابن مضعون، وهو ممن أسلم قديما، وهو ممن هاجر الحبشة مع والده، وهو ممن شهد المشاهد كلها، وهو ممن استشهد في يوم اليمامة. كذلك هناك أخ اسمه قدامة ابن مضعون، وهو كذلك ممن شهد بدرا، واستعمله سيدنا عمر بن الخطاب على البحرين. اللهم احشرنا في زمرة أولئك الصحب الكرام، وارزقنا محبتهم، ولا تحل بيننا وبينهم يا رب العالمين.
1: كنا وإياكم مع برنامج النجوم، برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية

الصبار والصدفية. تمكن العلماء من تخفيف حدة المرض بتناول ملعقة أو ملعقتين من عصارة الصبار بالفم، بالإضافة إلى وضع العصارة نفسها على الجلد الخارجي مرتين يوميا، ثم الاستمرار في وضعها حتى بعد اختفاء أعراض الالتهاب. وقد وجد أن استخدام المرهم أفضل بكثير، إلا أن يكون الشخص حساسا للمواد المصنوع منها ذلك المرهم. يلاحظ أن وضع عصارة الصبار مباشرة على الجلد قد يسبب الجفافة نظرا لخاصية الصبار القابضة، لذلك يفضل إضافة زيوت الأطفال أو أي مادة أخرى ملينة إلى عصارة الصبار لتجنب جفاف الجلد.

أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه الفاتحة
2: بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يرقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم إلى قوله فاسقون ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أن تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه.
3: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. أحبني الناس أي مالوا إلي ميلا طبيعيا، ازهد أي أعرض عن الشيء احتقارا له، في الدنيا أي باستصغار شأنها واحتقارها. يفيد الحديث تحقير شأن الدنيا والتحذير من غرورها، وأن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه.
2: باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. قال تعالى: وادعوا إلى ربك. وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. كتب الحسنات والسيئات، أمر الملائكة الحفظة بكتابتهما في علمه على وفق العلم السابق. هم أراد وقصد، والهم ترجيح قصد الفعل، تقول هممت بكذا أي قصدته بهمتي. ضعف، الضعف في كلام العربي المثل، هذا هو الأصل، ثم استعمل الضعف في المثل وما زاد وليس للزيادة حد. ويرشدنا هذا الحديث إلى أن رحمة الله بعباده المؤمنين واسعة، ومغفرته شاملة، وعطاؤه غير محدود. ويرشدنا أيضا إلى أنه على المسلم أن ينوي فعل الخير دائما وأبدا، لعله يكتب له أجره وثوابه.
4: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة.
3: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قولا أي جامعا لمعاني الدين، واضحا لا يحتاج إلى تفسير. ثم استقم أي داوم واثبت على عمل الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات.

0: من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قوله مجتاب النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط، ومعنى مجتابيها أي لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم، والجوب القطع. ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة، أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها، أي صبرتين. وقوله كأنه مذهب هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة. قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال: مدهن بدال مهملة وضم الهاء وبالنون. وكذا ضبطه الحميدي، والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنارة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. وعن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وعن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل.
0: والله أعلم.
2: يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر.

0: رحمكم الله.
1: أصلي فرض الظهر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. صلح صلح.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم.

لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين، ويبصر بعينين، ويمشي برجلين، ويبطش بيدين، ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما خاف وأحذر، من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط، سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي فلأهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار، إلا طارق يطرق بخير، إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي، بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عني كل تعب شديد، واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك، وعزا من عزك، ونصرا من نصرك، وبهاء من بهائك، وعطاء من عطائك، وحراسة من حراستك، وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين، ظاهرا وباطنا، وعلى كل حال يا رحمة.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فإن عرفنا أن الإعرام بالحج أنواع، نوع يسموه الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، وهذا يتأتى لمن زار المدينة، زار مسجد الرسول عليه السلام وزاره صلوات الله وسلامه عليه ما شاء الله، وجلس في المدينة إلى قريب الحج وحرم بالحج، هذا يصير قدم الحج على العمرة، لا تبقى عليه العمرة متى خامس العيد يحرم، أن ما دام في منى لا يحرم، وإذا نفر منى يحرم، لكن الأحسن يخرها إلى أن تنتهي أيام منى كلها، أيام منى ثلاثة أيام بعد يوم العيد، ثاني العيد، ثالث العيد، رابع العيد. فإذا وصل للمدينة شرفها الله يكثر من الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام في طريقه وحافظ على الصلاة في مسجده، خاصة المسجد اللي في حياته عليه الصلاة والسلام، قال من صلى به 40 فريضة، قال بعضهم ولو براء، كتب الله البراءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. وبعد زيارته عليه الصلاة والسلام وزيارة أصحابه وأهل بيته كل يوم ما شاء الله يتشرف بالدخول في المدينة، عندما يحرم بيحرم من ديار علي، هذا الظرف ليس من حيث أحرم الرسول عليه الصلاة والسلام، إن كان الوقت عادة متسع يحرم بعمره، إن كان الوقت مضايق يحرم بحج.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتحدث حول قول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه طبائع الإنسان التي تكلمنا عنها في أكثر من حلقة حول مسائل الإنسان وتكوينه. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعدد فيه نماذج الطباع، فمن الطباع الطغيان، والطغيان هو الخروج عن الحد، أو بمعنى آخر الخروج عن دائرة العدل إلى دائرة الظلم، سواء كان العدل للإنسان في نفسه أو لغيره، والظلم لنفسه أو لغيره. فهذه إشارة أن طبيعة المخلوق وهو الإنسان عنده هذا الإحساس بالطغيان. هناك يقول سبحانه وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. كلمة طغى أي خرج الشيء عن حده. فإذا ارتقى، أو بمعنى أدق، إذا بلغ في الإنسان مثلا المال أو السلطان أو الجاه أو حتى الاستغناء عن الآخر لسبب ولآخر، هنا يبدأ نموذج من نماذج السلوك في الإنسان من الداخل، بحيث أنه يريد أن يستغني عن الآخر. وهذا يظهر في أكثر من موقع. مثلا في العمل الإداري قد تجد بعض الناس يحتاج لفلان لأجل يساعده، لأجل يقوم معه، فحتى يستوعب الفكرة أو يستوعب المهنة أو يستوعب الخبرة، فجأة تجده يتعامل مع هذا الذي عرفه أو علمه بأسلوب الطغيان، أي يستغني عنه. يستغني عنه بمعنى أنه قد يضعف حد حقه، لا يعطي حقه، قد يظلمه، قد يشيبه، قد يطرده، قد يتصرف معه خوفا من أسلوب المنافسة. فهذه كلها علل إذا لم يكن هناك شرع يضبطها، وإذا لم يكن هناك قيم وأخلاق ترتبها، فإنها ترجع إلى ما أشار إليه الحق سبحانه وتعالى في سورة الإنسان. وبالطبع معروف أن في سورة إقرأ، والمعروف أن سورة إقرأ وردت لفظة الإنسان في أكثر من موقع. فالحق سبحانه وتعالى قال في الآية عندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان. وهذا أول إشارة مع بداية تكليفات البشرية، مع بداية تجديد أسلوب القراءة، مع بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، أن القضية قضية الإنسان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، في أصل تركيبه، في أصل ذاته، في أصل تكوينه. ثم بعد ذلك جاءت الآية الأخرى في قوله سبحانه وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. رجعت القضية إلى قضية التلقي والترقي والتوقي الذي يحتاج إليه الإنسان في الحياة حتى يصبح إنسانا بالمفهوم الصحيح، أو كما نسميه يصبح إنسان يحمل مفهوم الإنسانية. فإذا عرف ذلك عن طريق العلم، والأولى عرفها عن طريق حقيقة خلقه وتكوينه، جاءت الثالثة بعد ذلك إجابة للمسألتين الأولتين: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أي عندما يشعر الإنسان بقوة حجته في ملكة الحديث، أو في ملكة الحوار، أو في ملكة العلاقة بالآخر، أو يستند على شيء آخر يستغني به عن غيره، كقوة السلاح، كقوة القرار، كقوة المال، كقوة القبيلة. أحيانا قد يكون الآخر يحتقر الآخر، أو يقيم فتنة بينه وبين الآخر مستندا على ذلك. قد يستند الإنسان على قبيلته، قد يستند على جنده، قد يستند على نوع سلاحه، كما نرى الآن في العصر الحديث. أحيانا تجد أحدهم يملك مثلا القنبلة الذرية مثلا باعتبارها شيء، يصبح هذا قادر على أن يضغط على الشعوب والأمم من خلال ذلك. هذا طغيان، ليس عدلا ولا حقا، بل باطلا واضحا. ولذلك لا يفهم مثل هذا الأمر إلا من التزم بالشرع، التزم بالدين، فالدين يخفف حدة الطغيان عند الإنسان فيعرف حق الآخر. وإذا قلنا يعرف حق الآخر يعني يميت طبعه، يميت ما عنده من الإحساس، لأن بطبيعة الطين عندما يغمره الماء يتكدر الماء بلون له، بلون الطين، وهذا نوع من طغيان اللون على اللون، طغيان الشيء على الشيء، هذه الطبيعة البشرية في العنصر المخلوق. لكن عندما يعطي الله سبحانه وتعالى هذا الأدب وهذه القيم بواسطة الأنبياء يخفف طبع الإنسان، فلا يستثير تستثيره، لا تستفزه السلطة ولا تستفزه يستفزه المال. فلو نظرنا مثلا إلى قارون، قارون ابن عم موسى عليه السلام، ابن عمه، كلاهما من بيت واحد وأسرة واحدة، فقارون اعتمد على ماله وشعر أنه لا يستطيع أن يصل إلى ما وصل إليه موسى في التأثير الشعبي كما يقولون، سيدنا موسى وصل بالنبوة، فهذا كان ينفق الأموال في سبيل أن يكتذب إليه الناس، وهذه طبيعة البشر المنافسة كما تسمى. فاستخدم أسلوب التحريش، أسلوب التحريش كما جاء في كتب التفسير أنه اتفق مع بغية من بغايا بني إسرائيل لأجل أن يسقط قيمة موسى، كما ترون الآن في الانتخابات يبحثون على علل معينة لأجل إسقاط قيمة المنافس، وهذه عمل شيطاني سواء ليس حقيقي، ليس إسلامي، ليس ديني. ولذلك هو عبارة عن لعبة يدخل فيها المال، يدخل فيها العرض، تدخل فيها الشتائم، تدخل فيها المصالح. نحن أمة بالطبع لسنا مثلا نذهب لأجل نستمع ما يدور في أوروبا ولا في الغرب ولا في الشرق فيصبح الدين عندنا، هذه عادات وتقاليد نقلت من عالم آخر إلى عالمنا فضرتنا أكثر مما نفعتنا. لكن ننظر في القرآن كيف لما تكلم عن قضية قارون، أن قارون تنافس مع موسى، حصل عنده نسبة من المنافسة. سيدنا موسى منطلق من الشرع وهذا منطلق من الطبع، هذا اعتمد على ربه موسى وقارون اعتمد على ماله وعلى قدراته، فماذا فعل؟ بدأ التحريش، المنافسة أدت إلى التحريش، جاء إلى المرأة وقال لها أعطيك وزنك الذهب، ماذا تتمنين؟ أريدك أن تقومي في موسى إذا قام يخاطب الناس في الملأ وقولي أن هذا فعل بي الزنا، اشهدي على موسى أنه فعل بك الزنا. فاستجمعت همتها وقوتها في مظهر هيبة، فلما قام موسى يتكلم قامت، فما رآها موسى قامت ماذا عندك؟ ارتبكت، لأن مقام الهيبة له أثر، ثم الأمور ليست بحركة الإنسان هي بالخالق. فقالت إن قارون أعطاني جعلا على أن أقول أن موسى فعل بي الزنا. كبرت القضية، هي كان قارون يريد أن يصل إلى هدف، الله سبحانه وتعالى حرف لسان المرأة لأجل تشهد على قارون، إذن الأمر بيد صاحب الأمر. ما الذي أثارت القضية؟ سيدنا موسى، غضب سيدنا موسى، ارتفع صوت سيدنا موسى، هذه الإثارة، فما جادله ولكن قال يا أرض خذيه، كما جاء في الحديث يا أرض خذيه، يعني دعا الله سبحانه وتعالى ومستجاب الدعوة، وإذا بقارون يغوص في الأرض المرة الأولى ثم الثانية حتى بلغ إلى ترقوته إلى عنقه، وهو يقول يا موسى ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم. لكن هذا ليس أسلوب حوار أو ليس هذا أسلوب استعطاف، ولكنه أسلوب حيلة، أسلوب حيلة. وسيدنا موسى طبيعة البشر ارتفعت معه واشتد غضبه ويريد الله ذلك، حتى أخذته الأرض وابتلعته، انتهى هذا الرجل بما هو عليه. لكن الشيء العجيب أن القوم بني إسرائيل لا يستفيدون من الآيات ولا يستفيدون من هذه الظاهرة، ما وقفوا مع موسى ضد قارون، بل قالوا ما فعل موسى هذا إلا لأجل يرث، لأجل يرث موسى. انظر كيف قضية التحريش وقضية الجدلية لما يتناولون مثل الجرائد الآن أو مثل هذه وسائل التواصل، كل واحد يثير الآخر، كل جهة تثير الأخرى، هذه علل خطيرة في الإسلام يجب أن يتنبه لها الناس. ولذلك سيدنا موسى لما رأهم، لما بلغ إليه هذا القول اللهم خذه وخذ ماله، فكل أمواله نزلت إلى الأرض. ولهذا نحن نخاطب أهل مصر، لو أنهم ينزلون في أعمق الأرض لوجدوا أموال قارون، ما هم دائما يستخرجون من من الأقصر ومن الفراعنة كثير من الأموال وغير ذلك، لكن المال الممسوخ لا يصل إليه الإنسان، فهو مال قد مسخ، أشارت إليه الآيات، هذا سببه الجدل، سببه الطغيان. فإذا طغى الإنسان خرج عن الأدب، وهذا موجود في آخر سورة القصص. أنا أشير إلى أن أحد لو يقرأ سورة القصص وينظر إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة إلى آخر الآيات، سيجد العجب العجاب في مسألة طغيان الإنسان وكيف نتائج الطغيان. قد يكون الإنسان يطغى لا بحكم قوته، لكن كيف تكون النتيجة؟ مثل فرعون عندما أغرق نتيجة الطغيان، قارون عندما جرى له ما جرى بسبب الطغيان، إلى غير مما جرى من طغيان الأمم، فكانت نتائجها والعياذ بالله الهلاك. نسأل الله أن يسلمنا من الطغيان الحسي والطغيان المعنوي، ويرزقنا الأدب والسلامة في الأقوال والأفعال والنيات والأمال، وكمال الارتباط بسيدنا محمد مولى بلال في كل حال. وصلى الله على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن، ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى: من عمل

وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف، الذي نناقش فيه الكثير مما يدور حول هذا الخلاف. ونحن الآن في الحلقة 16، ونستضيف في هذه الحلقة ضيف هذه السلسلة الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. لازلنا في مدارسة والبحث عن الكثير من الإشكالات التي تثار على التمذهب والمذهبية والتزام مذهب فقهي، ولازلنا في الإطار الفقهي، وكثير من الشبهات يعني بحثناها في الحلقات الماضية. هذه الحلقة سنتناول شبهة ذكرها كثير من منتقدين التمذهب، وانت أيضا ذكرت تعلقت عليها في حلقة سابقة، اللي هي قضية الكسل والفتور الذي يعني قد يصيب الشخص أو العالم ويعني يصده عن عملية الاجتهاد، كان أحد الشبهات التي تثار على المتمذهبين، وكثير من الناس يرى أن هذه الشبهة أيضا لها أثر كبير حتى على طلاب هؤلاء العلماء، أخذوا بنفس السياق ونفس المنهجية في قضية الكسل في قضية البحث والاجتهاد. هل هذه بداية الشبهة يعني لها وجاهة؟ ثم إذا لم تكن لها وجاهة، ما هي الردود على هذه الشبهة المقنعة للطرف الآخر التي قد نناقشها في هذه الحلقة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي محمد وبالإخوة والأخوات. وحقيقة هذه الشبهة شبهة طرحت منذ فترة وكررها بعض العلماء المعارضين لفكرة التمذهب الفقهي، ولذلك سموا العصور التي أتت بعد القرن الثالث أو الرابع سموها عصور التقليد، عصور التبعية، العصور المظلمة، عصور تعطيل العقل، إلى آخر ذلك من العبارات والأوصاف التي تشعر بتبعية وضعف علمي وكسل وفتور أصاب الأمة الإسلامية من شرقها إلى غربها. وإن كان لهذه الشبهة، تسألني هل هي شبهة لها وجاهة أو لها نصيب من الصحة، فأقول هذا الكلام غير صحيح. قد يكون هناك عالم من هنا أو هنا أو طالب علم رضي بقضية التمذهب لقصور يراه في نفسه مثلا، لكن الجمهرة الكبيرة من علماء الأمة الإسلامية التي يفرض علينا حسن الظن بهم ألا نتهمهم بهذه الاتهامات البعيدة عن الواقع، يفرض علينا أن نعيد النظر في معرفة سبب تمذهبهم. ونحن قد أشرنا في حلقة سابقة إلى أن السبب الرئيسي من وراء التمذهب هو قضية الانضباط، ضبط الفتوى وضبط العلم وضبط الفقه وتنقيح وترتيب وتحرير في البيت الفقهي حتى يخرج لعامة المسلمين منقحا محررا سليما من الشذوذ والزلات والأخطاء والفتاوى الشاذة وما شابه ذلك. فحسن الظن أولا يفرض بنا ألا نلقي هذه التهمة جزافا. الأمر الآخر الذي أدفع به هذه التهمة هو قضية النظر في العطاء العلمي، العطاء الفكري، الإنتاج المعرفي الذي ساهم به أولئك العلماء المتمذهبون عبر القرون إلى هذه القرون والعصور المتأخرة في الإضافات التي أضافوها إلى الميدان الفقهي. سنجد أن هناك عطاء ضخما وتراثا علميا وفكريا كبيرا جدا. ويؤكد هذا أن في القرن السابع عندما أطيح بالخلافة العباسية على أيدي أولئك المغول التتار وأخذوا مكتبات الإسلام ورموها في أنهار العراق، تحول لون تلك الأنهار العميقة الواسعة العريضة إلى اللون الأسود أو اللون الأزرق، دلالة على تراث ضخم فقهي ولغوي وحديثي وفي علوم القرآن إلى آخر ذلك من أنواع العلوم. كان ذلك من عطاء أولئك العلماء المتمذهبين عبر القرون. جميل. فالحقيقة النظر في تراجم أولئك العلماء وفي إنتاجهم العلمي والفقهي على وجه الخصوص يبين لنا أن هذه التهمة ليس لها نصيب من الصحة.
0: جميل. هل من حظ لأمثلة تبين لنا على الأقل تقدير يعني وجهة أو توجه هؤلاء العلماء المتمذهبين في قضية إثراء الساحة الفكرية أو إثراء الساحة الفقهية ومعدلات الإنتاج التي كانوا يعملون عليها، حتى يعني نرى إذا ما كان هذا الكلام نظري أم أن يعني واقع هؤلاء العلماء أيضا كان يعني ملموس واضح، ملأوا المكتبات بقضية التأليف، لم يكن الكسل ديدا لدى هؤلاء العلماء، بل كان يعني الإنتاج الفكري لديهم يعني هو المقدم في كثير من الأمور. هل لعلماء المذاهب، وإن كنا نعرف أن هناك كثير من علماء المذاهب أثروا الساحة الفكرية والمعرفية، لكن لدرء هذه الشبهة هل من أمثلة توضح لنا هذا المسلك، هذا الطريق الذي سار عليه هؤلاء العلماء؟
1: نعم، أنا الآن سوف آتي بمجموعة أمثلة سأخصصها بفقهاء المذهب الشافعي على وجه الخصوص، يعني سأعمل عليها حدين. الحد الأول أنها على مستوى المذهب الشافعي، لأنني أعرف كتب هذا المذهب بشكل يعني لا بأس به، والأمر الآخر على مستوى العطاء الفقهي فقط، يعني من سأذكر من العلماء هنا لهم عطاء في بقية أنواع العلوم، كما لهم في الفقه، لهم في اللغة، لهم في التفسير، لهم في الحديث، لهم في علوم كثيرة جدا، لكنني سأذكر مؤلفاتهم الفقهية التي تبين العطاء والإنتاج الفقهي الذي يسير على مدرسة المذهب الذي يتمذهبون به. وأيضا لو نظرت إلى العلماء الآخرين المتمذهبين بأي مذهب، لكنهم لم ينتجوا فقهيا، إنما أنتجوا حديثيا أو قرآنيا أو لغويا، لا طال من المقام. فأنا الآن سأذكر كما ذكرت لك، سأحد الأمر من جهتين: الفقهاء الشافعية وبعض مؤلفاتهم الفقهية فقط،
0: وأيضا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر،
1: وهذا طبعا على سبيل المثال من يعني قائمة طويلة من علماء المذهب الواحد. وإلا فلو ذكرنا بعض الكتب يعني إلى القرون الأخيرة هناك إنتاج كبير يقوم به العلماء بالعشرات وبالعشرينات وبالثلاثينات من المجلدات في مستوى شرح الأحاديث وتفسير القرآن الكريم وكتب الفقه واللغة، الشيء الكثير، ليس هناك كسل ولا فتور. يفترض بالإنسان الكسلان الفاتر ضعيف الهمة أن يقتصر على متن مختصر ويقرأه ويفهمه، ربما يحفظه ثم يفتي من خلاله، هذا هو الفاتر ضعيف الهمة قاصر الهمة. أما الشخص الذي يؤلف لي 30-40 مجلد في العلم ويحرر المسائل ويكتبها ثم يمليها ويفتي وتنتشر في الآفاق، فهل مثل هذا نقول إن الذي بعثه على التمذهب هو قادة الكسل والفتور؟ اللهم لا، هو لو شاء لأسس له مدرسته الاجتهادية، لكنه وجد أنه لا بد أن يبني على ما سار عليه السابقون لكي يكتمل البناء الفقهي. وسبحان الله، قضية السير على خطى السابقين هذه أمر ملحوظ في جميع العلوم والفنون، الطب له مدارس واتجاهات، الهندسة لها مدارس واتجاهات، الفلك كذلك، الرياضيات، علوم التربية، العلوم الإنسانية،
0: يعني الفلسفة. نعم، لم نجد من ينقض مثلا النظريات الطبية أو الهندسية ويبدأ بنظرية، أو يقول أنا أبدأ بالاجتهاد من نقطة الصفر في قضية.
1: طبعا هو يعني يصل أو ينطلق مما وصل إليه السابقون ثم يضيف ويعدل ويقوم. فالحقيقة عملية المدرسة المذهبية هي عملية سير على خطى اجتهادات سابقة وإضافة وتقويم لها. فسأذكر لك الآن بعض الأمثلة لكي يعني نرى هذا العطاء وهذا الإنتاج المعرفي الكبير لعلماء المذهبية. وبعض الأسماء لن تكون أسماء لامعة، بعضها أسماء مغمورة لا تعرف، لكن من خلال كتب التراجم عثرت على هذه الكنوز. أذكر لك بعضها: الإمام أحمد بن محمد بن سهل أبو الحسين الطبسي، هذا من علماء القرن الرابع الذين يعارضون التمذهب، يقولون من القرن الرابع بدأت قضية الانهيار الاجتهادي. هذا من علماء القرن الرابع، متوفى سنة 355 هجرية. من مؤلفاته شرح مختصر المزني، المزني تلميذ الشافعي له مختصر في فقه الإمام الشافعي، هو شرحه في كم مجلد تتوقع؟ شرحه في 1000 جزء، 1000. يعني عند هذا الرجل غزارة ويعني تدفق معرفي كبير، فشرح هذا الجزء أو هذا المتن أو هذا المختصر في 1000 جزء. السؤال هو، قد يقول قائل الجزء ما هو إلا أجزاء صغيرة، يعني 1000 جزء لو جمعناها لم قد تكون مجلد أو مجلدين. الحاكم يبدو أنه كانت عنده هذه القضية، قضية 1000 جزء ربما كانت أجزاء صغيرة، فيقول الحاكم صاحب المستدرك، يقول كنت أقدر أنها أجزاء خفاف حتى قصدته، يعني ذهب يريد أن يتأكد، وسألته أن يخرج لي منها شيئا فأخرج، فإذا هي بخط أدق ما يكون، خط دقيق صغير جدا، يعني الجزء كأنه عن جزئين، وفي كل جزء دستجة أو قريب منها. الدستجة يعني في مصطلح اليوم أشبه ما تكون بالحزمة، قد يكون فيه 20-30-50 ورقة، يعني لو فردتها اليوم بكتابة الكمبيوتر على سبيل المثال قد يكون الجزء فعلا كمجلد فيه 100 صفحة أو 200 صفحة، فلاحظ أنه شرحها في 1000 جزء. هذا مثال. من العلماء أيضا إن كان الوقت يسع أيضا الإمام أبو حامد الإسفرايني، متوفى في القرن يعني أيضا الرابع وبداية الخامس، من مؤلفاته تعليق على مختصر المزني الشافعية، أولى مختصر المزني اهتماما كبيرا، شرحه وتعليقاته وعلق عليه في 50 مجلدا، وذكر فيه ليس فقط شرح للكتاب، ذكر فيه خلاف العلماء وأقوالهم ومآخذهم ومناظراتهم. يعني الكتاب فيه جهد عقلي، ليس مجرد فك عبارة أو شرح مسألة، فيه جهد. حتى كان يقال لأبو حامد الإسفرايني يسمى الشافعي الثاني من قوة ومتانة علمه. أبو الطيب الطبري أيضا من علماء القرن الرابع والخامس، من مؤلفاته شرح المختصر المزني في 11 جزءا. الإمام الماوردي، الإمام المشهور في من علماء القرن الرابع والخامس، من مؤلفاته الحاوي الكبير في أكثر من 20 مجلدا، وله الأحكام السلطانية في تأسيس الآن ما يسمى بالسياسة الشرعية والإقناع وقانون الوزارة وسياسة الملك. فالحاصل أن يعني أولئك العلماء لهم إسهام كبير وجهد كبير جدا، وليس كما يقال أن القضية قضية مجرد تقليد وكأنه يغطي بالتمذهب، كأنه يغطي كسله ويستر فتوره وضعف همته.
0: جميل.
1: وعندي الحقيقة من الأمثلة أيضا الشيء الكثير.
0: والله لعلنا نتوقف هنا فضيلة الشيخ، لأن الفاصل يعني داهمنا الآن، فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، نعود بعده لاستكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة 16 من برنامج فقه الخلاف. كنا نناقش قبل هذا الفاصل مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله العرفج بعض الإسهامات للعلماء المتمذهبين ردا على شبهة أن هؤلاء العلماء يعني ما دفعهم إلى عملية التمذهب إلى التمذهب هو الكسل والفتور. وكنت ذكرت فضيلة الشيخ بعض إسهامات بعض علماء الشافعية وكنت حديت الموضوع بين أمرين، أن يكون في علماء المذهب الشافعي وأيضا في الفقهاء فقط أو في الحصيلة أو الثراء الفقهي فقط دون النزول إلى بعض العلوم الشرعية الأخرى. كثير ما يذكر الإمام الجويني فضيلة الشيخ عندما يذكر الإمام الشافعي أو مذهب الإمام الشافعي لهذا العالم من إسهامات كبيرة في هذا المذهب. لم أرى أنك تطرقت له في الإسهامات السابقة، مع علمي أن هذا الإمام كان له إسهامات كبيرة في المذهب الإمام الشافعي وبعض الغرائب حتى في حياته العلمية.
1: نعم، يعني إمام الحرمين الجويني هذا من علماء القرن الرابع والخامس. أنا كنت أسير على تسلسل تاريخي زمني وكنت حتما سأصل لهذا الإمام، لأنه يعني محطة تستوجب التوقف عندها في مسيرة تطوير وتنقيح وتحرير المذهب الشافعي. وسمي إمام الحرمين لأنه جاور في الحجاز في مكة والمدينة قرابة 4 سنوات. هو لم يتولى إمامة الحرم لكنه جاور هناك وكان من العلماء المقدمين في الأمة، فسمي إمام الحرمين. ومن إسهاماته الفقهية كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب في 20 مجلدا. هذا الكتاب كنا نسمع عنه إلى أن يسر الله إظهاره على يد شيخنا الشيخ عبد العظيم الديب رحمه الله، العالم الفقيه الشافعي المصري الذي أنا أسميه الابن العلمي لإمام الحرمين الجويني. الآن هناك يعني مجموعة من الباحثين يتبنى عالما من العلماء فيعكف على مؤلفاته وإنتاجه لكي يستخلص لنا شخصيته العلمية والفكرية في جميع أنواع العلوم. فالابن العلمي لإمام الحرمين الجويني هو الشيخ عبد العظيم الديب، وقد التقيت به مرة واحدة
0: في قطر. توفي قريبا
1: رحمه الله، وهو من العلماء أعطانا الحقيقة لمحة عن طريقة العلماء المصريين. نحن التقينا بعلماء الحجاز وعلماء اليمن وعلماء الشام وعلماء العراق، فهو كان يمثل الحقيقة نموذجا رائعا من العلماء المصريين وكذلك من علماء المغرب إلى آخره. فنسأل الله أن يبارك في الجميع. فالشيخ عبد العظيم الديب سألته، قلت له يا شيخ يعني أنا ما أقرأ في أدبيات المذهب الشافعي أن كتاب نهاية المطلب قد فقد، كيف استطعت جمعه؟ قال هو هكذا، أنا لم أعثر عليه في مكتبة واحدة وقد عكفت على هذا المشروع ما يقرب من 20 سنة أو 16 سنة، وأنا ما أسمع عن مكتبة إلا وأسأل عن هذا الكتاب، فأعثر على كراسة أو على جزء أو على قطعة أو على كذا حتى استطعت أن أتمها. يقول وبقي جزءان يعني موضعان لم أعثر عليهما، فأخذتهما من كتاب من كتب الغزالي، لأن الغزالي كان له خدمة لكتب إمام الحرمين الجويني. فالحاصل أن إمام الحرمين الجويني جمع كل ما توصل له في زمنه من كتب الإمام الشافعي ومن شروحها وأقوال الأصحاب أصحاب الشافعية عليها، فكان فيها نوع من الاختلاف أحيانا، نوع من رواية ضعيفة، نوع من ترجيح وجه ليس بالقوي إلى آخره، وأحيانا حتى حكاية الخلاف يحكى بطريقة مختلفة في مذهب الشافعية. فقام بأول مجهود من أجل تحرير المذهب الشافعي وأنتج لنا هذا الكتاب، كتاب نهاية المطلب. حتى أن بعض الإخوة من الباحثين المعاصرين يقول بين يدي كتاب لأحد علماء الشافعية القراءة فيه تنمي العقل الفقهي، هل تعرفونه؟ فقلت نعم، لعلك تعني كتاب الأم للشافعي، لأن كتاب الأم كذلك ينمي الملكة الفقهية. قال الكتاب الأم حري بذلك، لكن أمامي كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني الذي يسميه التاج السبكي، يقول أحد أذكياء العالم. نعم، وله من الكتب في الأصول الفقه مثلا كتاب البرهان، يقول عن التاج السبكي هذا لغز، يعني فكه يحتاج إلى عالم متمكن لكي يستطيع أن يفك عبارة هذا الكتاب، وله الغيافي وله الورقات متن مختصر في أصول الفقه. فالحاصل أن هذا من الأئمة يعني الذي يقول الشيخ عبد العظيم الديب أنه هو المحرر الأول للمذهب الشافعي، أول خطوات التحرير والتنقيح. طبعا التحرير تعني عملية تقويم شامل للمذهب قام بها إمام الحرمين الجويني، فهو عالم يعني مبرز رحمه الله في سماء العطاء الفقهي، ومع ذلك رضي أن يكون سائرا على مدرسة مذهبية كنظيره من العلماء الكبار مع المذاهب الفقهية الأخرى.
0: جميل جدا، يعني ذكر مثل هذه الأمثلة يبين لنا أن هؤلاء العلماء يعني اختاروا الطريق المذهبي على الرغم من إمكانية أو ما يمتلكون من ملكات قد تؤهلهم إلى عملية الاجتهاد المطلق أو الاجتهاد بعيدا عن التمذهب. في رأيك شيخنا ما السبب وراء أن يعني يقفون في هذه المحطة ولا يخرجون عن المذهب إلا في مسائل محدودة أو اجتهاد داخل هذا المذهب على الرغم أنهم يمتلكون الملكة؟ البعض قد يستشكل الموضوع هذا يقول هذا جزء من التبعية أو جزء من عدم الثقة بالنفس أو غيرها من هذه المصطلحات التي تثار حول من يتمذهب.
1: نعم، هو هذا السؤال الذي يطرح دائما وأنا أكرر إجابته أيضا دائما، وهو قضية الانضباط، وسبب آخر هو قضية البناء. نعم. الانضباط والبناء، إن أردت أن ألخص سبب المذهبية قضية الانضباط والبناء، لأنه ما من عالم إلا ويجب أن يكون له منهج استدلالي مضطرد ثابت يسير عليه، أشبه ما يكون بالطريق المعبد الذي يسير عليه الإنسان لكي يسافر من منطقة إلى منطقة، أشبه ما تكون بالمسطرة التي يقيس بها الأبعاد والمسافات. فعلماء المذاهب الذين أسسوا المذاهب كانت عندهم هذه المسطرة، كان عندهم هذه البوصلة المتجهة بطريقة سليمة نحو طرق الاجتهاد، فجاء من بعدهم فالتزم هذه الطريقة فسار عليها. ثم لو جاء كل متمذهب وبدأ من الصفر لما استطاع أحد أن يحيط بكل مسائل الفقه التي يحتاجها الناس، فأيهما أسلم؟ أرجع أجتهد من جديد، فبالكاد أجتهد في مسائل الطهارة والصلاة والصوم ويفنى العمر قبل أن أصل إلى مسائل أخرى، أو أن أتي إلى هذا الاجتهاد بكامله فأنظر فيه ثم أعمله عملية تقويم ومواصلة ومتابعة وانضباط أيضا. أنا قرأت مثلا في بعض مؤلفات علماء هذا العصر ممن خرج عن خط المذهبية، فوجدت لهم مجموعة من الفتاوى الضعيفة أو التي لا تسير على منهج واحد، هو بنفسه يخالف منهجه في فتوى أخرى، وربما ذكرنا أمثلة من هذا. فبالتالي أنا الآن لا أسلم في هذا العصر لأي شخص يدعي الاجتهاد إلا أن يبرز لي منهجه الاستدلالي أولا، كيف يجتهد، كيف يعني يستنبط المسائل. فإذا علمت هذا استطعت أن أحاكم فروع فتاواه الفقهية إلى هذا المنهج الاستدلالي، وسنجد أخطاء كثيرة جدا. ولذلك ميزة المذهبية هي قضية أن يأتي السابق ويعدل ويقوم مسار اللاحق، كما ذكرت في حلقة سابقة الإمام الشافعي نفسه وهو مؤسس المذهب أتى من بعده وأصلحوا له بعض الفتاوى، وحتى بعض الفتاوى التي رجع عنها قالوا لا الذي رجعت عنه هو الصواب فنعيدك إليه. نعم. فالقضية قضية وهذا بناء متكامل.
0: هذا فضيلة الشيخ يعني يرجعنا إلى قضية ذكرت قبل قليل، عملية تحرير وتنقيح المذهب. من المعلوم أن جميع المذاهب الأربعة شهدت في منتصف يعني عمر هذه المذاهب حركات تنقيح وتصحيح ويعني تحرير لهذه المذاهب قام بها يعني أفراد أو علماء مجتهدون من هؤلاء المدارس. لعلنا شيخ نلقي الضوء هنا على هذه الفترة أو هذه الحقبة التي يعني قد يحرر فيها المذهب أو ينقح فيها المذهب، خصوصا في إطار مذهب الإمام الشافعي لأنك ذكرت أو استطردت في هذا المذهب.
1: نعم، يعني ما نذكره في مذهب الإمام الشافعي يشبه تماما ما يحدث في بقية المذاهب الأخرى، نحن نذكره كمثال فقط. عندما تكثر مؤلفات المذهب وشروح العلماء لأقوال الإمام والاستدلال له والتفريع على مسائله، ومن يحكي أنه رجع عن بعض الأقوال أو لم يرجع، وهناك روايات ضعيفة تنسب له وبعض الروايات غير صحيحة، لابد أن تأتي عملية تقويم شامل لهذا العطاء الفكري. فحسب ما يذكره علماء الشافعية أن أول من بدأ بعملية التحرير هو الإمام الرافعي، الإمام عبد الكريم بن محمد أبو القاسم الرافعي، وهو من علماء القرن السادس والسابع، وذلك أنه تناول كتب من قبله وخصوصا كتب الإمام الغزالي وعكف عليها بالدراسة والتنقيح مقارنة ببعض الكتب الأخرى حتى وصل إلى خلاصة ومعتمد المذهب الشافعي. طبعا الغزالي في معظم كتبه كالبسيط والوسيط والوجيز والخلاصة أيضا هو ثمرة وعطاء كتب شيخه إمام الحرمين الجويني، ولذلك كما ذكرت لك الشيخ عبد العظيم الديب رحمه الله يرى أن الإمام الجويني هو المحرر الأول لمذهب الإمام الشافعي. جاء الغزالي وأكمل جهده، ثم الإمام الرافعي، ثم جاء الإمام النووي رحمه الله، الإمام المشهور صاحب رياض الصالحين والأذكار وشرح صحيح مسلم، فجاء وأكمل مهمة التحرير الأول لمذهب الإمام الشافعي في كتبه، ومن أبرزها كتاب المنهاج. ولذلك سار علماء الشافعية بعد ذلك وعكفوا على كتاب المنهاج، ما بين شارح ومختصر وناظم ويعني ملخص إلى آخره. فهذه قضية عملية التحرير أشبه في مهمتها بما يعمله علماء الحديث مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وروايات الصحابة وآثار التابعين، من حيث تصحيحها وتضعيفها وإعطائها ميزان.
0: هي الخلاصة
1: اللي نعم. ولذلك هذا ميزة المدرسة، عندما تكون عندنا مدرسة هناك دائما يتعرض لعملية تقويم شامل. لكن مثل علماء هذا العصر الآن هم بحاجة إلى أن يأتي تلاميذهم وأن يقوموا بعملية التقويم لكي ينظموا ويعيدوا بناء وتنظيم المدرسة المعاصرة، الفقهية المعاصرة. وهذا الآن لم يتم إلى الآن. يعني الشيخ الألباني له مؤلفات كثيرة، الشيخ ابن باز، المشايخ كثر، ولكن الآن من حرر مذاهب فتاواهم وضبطها وبين الذي سار على منهجية ذلك العالم والذي خرج عن هذه المنهجية؟ إلى الآن لم أعثر على شيء ذي بال يذكر. لكن الإمام الشافعي مباشرة بعد وفاته قام تلاميذه بجمع مذهبه وتقويمه، وما زال التقويم يعني إلى الآن المذهب الشافعي يقوم. من قام بالتحرير الثاني القاضي زكريا الأنصاري، وتلاميذه ابن حجر الهيتمي والشمس محمد الرملي والخطيب الشربيني، فقاموا بعملية التحرير أيضا حتى وصلت هذه المذهبية الآن منقحة مصححة محررة، تطمئن الناس إلى الفتاوى والفروع الفقهية الموجودة بها.
0: جميل. لكن يعني البعض يستشكل ويسأل هذا السؤال، وغالبا ما يثار هذه الشبهة في قضية أن يعني أخذ الأمور بهذه الصعوبة وهذه الجمود فيه شيء من تعطيل الفقه أو تصعيب الدين أو تعقيد الدين كما يصطلح عند البعض. البعض يقول نحن نكتفي بأن نعرف مثلا من كتاب الله سبحانه وتعالى بعض الآيات الأحكام وبعض الأحاديث، ونكتفي بأن نعرف معناها البسيط ثم نستطيع أن نفتي من خلال هذه البساطة. ولعلك يمكن شيخنا مريت بعدد من استشكلوا عليك قضية يعني ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني كل هذه الأمور وردت في سياق أن الدين يسر وأنه بعيد عن هذه التعقيدات وهذه الكم الكبير من محاولات التنقيح والتصحيح والتمذهب والالتزام. كل هذه يعني تثار حول قضية التمذهب ومشروعية النتمذهب. نحن لا نريد أن نعيد مشروعية التمذهب، ولكن نريد أن نوضح هذه الشبهة. هل بالفعل نحن بحاجة إلى هذا الجهد الكبير من العمل، أم أن الموضوع أبسط من هذا؟
1: يعني أنا من خلال خبرتي الواسعة لا يكاد يوجد علم أو فن إلا ويعطيه أصحابه من الهالة والهيبة والمتانة ما يبعد المتطفلين عنه. إلا علوم الشريعة الإسلامية نجد بعض المسلمين للأسف الشديد يهون ويقلل ويصغر من شأنها حتى يجعلها متاحة لكل من هب ودب لكي يجتهد في الدين. أنا الآن لو نظرنا إلى أي كتاب في القانون، فلنقول في القانون الوضعي الذي ينظم الأحوال الشخصية، تجد مجلد كامل. فهل مثل هذا تقول يمكن أي إنسان أن يصيغه أو يكتبه أو يصل إلى ما فيه، أم يحتاج إلى سنوات في دراسة القانون وهذا الفقه والقانون الوضعي؟ كذلك أمور الشريعة هي بحاجة إلى مثل هذا،
0: ولعلها هي الأولى أيضاً فيه.
1: وهي الأولى، لأن الخطأ فيها أن تخبر عن الله سبحانه وتعالى، فما لم تكن متمكناً هذا التمكن الكبير، وإلا ففي الغالب سيكون هناك خطأ. ولذلك كما ذكرنا علماء الفقه وعلماء الشريعة عندما وضعوا شروط الاجتهاد ما وضعوها من باب التصعيب والتعقيد على الناس، إنما من باب ضبط الشريعة وسياج الشريعة. وإلا انظر إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يقارب من 100,000 صحابي، لكن من هم أهل الفتوى والعلم والتدريس؟ مجموعة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع كل إنسان، يعني هو أمرهم بالتبليغ، بلغوا عني جميعا. لكن في الفقه كان يرسل معاذ أعلم أمتي بالحول الحرام، معاذ بن جبل، أقضاهم علي، أفرضهم زيد بن ثابت إلى آخره. إذن هناك تخصصات، هناك ملكات، فهذا يجب أن يعيد علماء الشريعة هذه الهيبة إلى هذه العلوم التي عنده.
0: أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العرفج، كما لا يسعنا أن نشكركم أيها الإخوة والأخوات، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين.

بنزين لقضاء الحاجة في الطريق، فلما جلست للحاجة قرأت شيئا مكتوبا على الباب. قرأت: أخي الكريم، انحرف إلى اليمين قليلا أو إلى اليسار قليلا لأنك على اتجاه القبلة. ومكتوب تحتها حاشية بخط مخالف: هذا غير لازم، لأن جمهور العلماء يرون جواز ذلك في البنيان. ووجد مكتوب تحتها كذلك بخط ثالث: لكن القول الراجح أنه لا يجوز مطلقا.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مواصلة لمحاور الدورة التي تنظمها إدارة الدورات بحارة التوفيق وبالتنسيق مع مجلس الدورات بدار المصطفى بتريم، سيكون محور هذا اليوم بعنوان مبدأ التكافل الاجتماعي ودوره في مواجهة الشدائد، يقدمه الداعية شكري بن مبارك بحريش. المكان جامع التوفيق بعيديد، الزمان بعد صلاة المغرب مباشرة، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعلة، برعاية الأستاذ عبد الكريم بن إسلام بابطات مدير عام مديرية تريم رئيس المجلس المحلي، وبالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية تريم، وبتمويل من منظمة إنفيجن الاسترالية عبر الرأفة الدولية البريطانية، وإشراف مؤسسة الوداد للتنمية وتنفيذ مستشفى عيديد الخيري. تعلن مؤسسة الوداد للتنمية عن إقامة المخيم الجراحي المجاني الثامن لطب وجراحة العيون. خدمات المخيم: إزالة المياه البيضاء مع زراعة العدسات، إزالة المياه الزرقاء، إزالة ظفرة العين، إزالة الأكياس الدهنية. الفترة من 4 مايو إلى 10 مايو 2026 للميلاد. المعاينة والعمليات طوال فترة المخيم. المكان مستشفى عيديد الخير بتريم. للتسجيل والاستفسار يرجى الاتصال بالرقم الثابت 417-600. نسعى معا لإعادة النور لعيونكم، فلا تفوتوا الفرصة. تعلن وحدة النظافة والتحسين بمديرية تريم بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية عن تنفيذ حملة رش ضبابي لمكافحة انتشار الحشرات والبعوض، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض. موعد الحملة هذا اليوم السبت بتاريخ 2 مايو الساعة 5:30 عصرا. تنبيه هام: نرجو من جميع المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء تنفيذ عملية الرش، وذلك من خلال إغلاق الأبواب والنوافذ جيدا أثناء وقت الرش، تجنب التواجد في مواقع الرش أو الاقتراب من سيارات الرش، تغطية أو إبعاد الأطعمة والمياه المكشوفة، إدخال المواشي والطيور والحيوانات الأليفة إلى أماكن آمنة، عدم التعرض المباشر لمادة الرش حفاظا على السلامة. ينصح مربي النحل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية خلاياهم. يهيب بالمصابين بالربو والحساسية تجنب التعرض للرش والبقاء في أماكن مغلقة قدر الإمكان. تعاونكم يسهم في إنجاح الحملة وتحقيق بيئة صحية وآمنة للجميع. صادر عن قسم التوعية والإعلام، نظافة تريم مسؤوليتنا جميعا.
3: فقه الخلاف بمعنى فهم الخلاف، طبيعة الخلاف، أسباب الخلاف، وأمور شائكة كثيرة تتعلق به. والحديث لكي يرتب سأناقشه على عدة محاور. من ضمن هذه المحاور سنتحدث عن معنى الخلاف، وعن تاريخ نشأته، وعن مدى مشروعيته، بمعنى هل الخلاف مقبول أم مرفوض، وإذا كان مقبولا فإلى أي مدى يتقبل الخلاف.
4: برنامج فقه الخلاف يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 11 صباحا، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء في المساء.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد بن عدنان وعلى آله وصحبه الطاهرين الزيان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم نصب الميزان، أما بعد. الإخوة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الأسبوعي اسألوا أهل الذكر. وباسمكم جميعا نرحب بضيف الحلقة الحبيب العلامة علي المشهور ابن الإمام محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبو بكر بن سالم، رئيس مجلس الإفتاء بتريم. بداية، الحبيب علي، لا شك أنه إذا أراد الإنسان أن يقدم على مضيفه يعد ويهيئ نفسه، وهذه الأيام ضيوف الرحمن يهيئون أنفسهم للقدوم لحج بيت الله الحرام، فما هي نصيحتكم لهم حتى يعدوا ويهيئوا أنفسهم أحسن استعداد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين حج بيت الله الحرام بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، وفي قراءة حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه شعيرة دينية عظيمة يتجلى فيها الله سبحانه وتعالى على من دعاهم إلى حضرته، لأن ما يحضر في هذه تلك البقاع تلك الأماكن إلا من دعته العناية الأزلية بالحضور، ليست بالدعوة، ليست الرخصة من بالفيزا ولا بالتأشيرة حق أي سفارة. حقيقة ما يحضر في تلك الأماكن إلا من دعاه الرحمن ويكون ضيف للرحمن، فهنيئا لمن قدم الخدمة لضيوف الرحمن، قدم خدمة وقدم مساعدة بكل ما يستطيع من طاقة منحه الله إياها. فنهيب بالمسؤولين وأصحاب المواصلات من سيارات وطائرات وغير ذلك أن يعطفوا ويتشفقوا ويرأفوا بحجاج بيت الله لأنهم ضيوف الرحمن، فهذه بقدر ما يقدمونه من خدمة ومن عطف ومن يعني مساعدة لحجاج بيت الله الحرام الله يجازيهم على هذه الخدمات جزاء عظيم جنب الصحة والعافية وطول العمر وغير ذلك. كما نهيب بالحجاج نفسهم يؤهلون أنفسهم للعطاء الرباني، عطاء رباني، هبات، نفحات، وخيرات، وبركات، ونظرات إلهية لمن يقف بعرفات، ولمن يكون حول الكعبة المشرفة، ولمن كان عند المواجهة الشريفة. هؤلاء تسكب رحمات وبركات وخيرات وأشياء مواهب إلهية عظيمة. فنهيب لكل من عزم على السفر أن يهيئ نفسه لتلك النظرات وتلك النفحات، وتهيئ بالقلب السليم، ليست بالجسم ولا بالمأكولات والمشروبات ولا بالنظافة في الثياب، لما هي التأهل لتلك المواهب السنية، تصفية القلب عن القاذورات والرعونات، وأن يتخلى عن التبعات من حقوق الآدميين ولا يروح للحج وهو متقاطع مع أي حد قريب أو جار أو غير ذلك. فمن العيب الكبير أن يعزم الإنسان على الحج وهو متقاطع بينه قطيعة، هو قرابة حد من قرابته أو من جيرانه أو من أهل بلده أو أي مسلم. حتى الحق لك إذا بتعزم الحج ولسامحه، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. هذه أول نصيحة لمن بيحج بعد ما يصفي قلبه عن الرعونات والقاذورات، كذلك يتجنب القطيعة والمقاطعات مع أي إنسان قريب أو بعيد. كما أنه نهيب بل أي حاج بيروح نظف قلبه وطهر قلبه عن الرعونات وعن المعاصي والمخالفات. عاد التبعات إذا عليه في ذمته شيء، إذا كان في ذمته دين لأي حد، حرام يسافر إلا بعد إذن المدين لله الدين. إن سمح لك بالسفر جاز أن تسافر، تترخص بجميع الرخص حق المسل... على الشارع للمسافرين. وإذا ما رخص لك أو راح بدون إذن تصير عاصي، يصير هذا عاصي بالسفر. وذكر العلماء أن العاصي بالسفر لا يترخص لا بجمع لا بقصر لا بفطر لا بترك الجمعة والجماعة. جميع الرخص اللي يجعلها الشارع للمسافر إذا هو عاصي بالسفر لا يترخص بأي شيء. وقالوا العاصي بالسفر أنشأ سفره للمعصية، لكن هذا أي سفره طاع لكنه عليه تبع عليه دين ولم يستأذن من المدين صاحب الدين. إما قبض العبصية ولا استأذنه، أو استأذنه ولا رضي قال هات حقي، إنما هو عليه بالأسلوب الحسن يطمنه عن تسديد الدين ويرخص لك السفر. نعم، وإلا عطوا حقه عطوا حقه وسافر. أما السافر والدين في ذمتك ولا رخص لك صاحب الدين بالسفر أنت عاصي بالسفر. وحقه قالوا صحيح إلا أنه عاصي عاصي بالسفر لأنه سافر وفي ذمته دين، دين حال يعني حضر أجله يعني ماشي فيه أقساط. ما إذا كان دين عدو القصة حقه ولا المدة حقه متأخرة ما عدو محل الدين الحال، لأن عليه حال ما فيه مدة ولا أقساط. لا يسافر حتى يترخص من صاحب الدين ولا يصير عاصي. تمام، الحين التهية لقلبه تصفيته عن الرعونات لقي يتحصل على الأفعال والتقليات والعطايا الإلهيات. نعم، كذلك القطيعة بالخصوص، لأن كثير يحجون ومتقاطعين، هذا لا حج ولا له ولا عليه. كذلك الديون اللي عليه من عليه دين لا يحج، بل حتى الحج لم يجب لمن عليه دين. علي دين معي مبلغ، حجبه ولا قبل الدين أيهما أكل الدين؟ خلي الحج وجوب موسع على التراخي، قبل الدين الأول. الدين يمنع وجوب الحج، سدد الدين. إذا ما عليك دين في المكان وقت في الوقت إمكان تحج حج، الدين مقدم على فريضة الحج. نعم، كذلك يطلب الدعاء هذا الحاج من قرابته ومن الصالحين في بلاده. وكذلك أهم شيء يتعلم أركان الحج وواجبات الحج ومحرمات الإحرام، هذا هو المهمة دي. ونعاد يتوسع عرف سنن الحج ويأخذها عن من قد حج، عن شخص قد حج، عرف السنن وعرف مواقعها وكيف يؤديها. يعني كثير من أعمال الحج ما يدرك الإنسان إلا بالله بالفعل إذا حضر، بالتقرير فقط ما يتجلس عليه. إذا حد حاج الحج وعرف السنن وطبقها، تعال خلوا يعطيك معلومات كاملة عن السنن وعن مواقعها وكيفية تطبيقها في الحج. لأجل الحج يكون له أجر كبير وله فائدة كبيرة، ورا الحجاج كلهم سواء يحجون ملايين ما هم ألوف، ولكن من الذي يؤدي الحج بكماله وأركانه وواجباته وسننه وكل ما عمله النبي في حجه الذي قال خذوا عني مناسككم، هنيئا لمن وفقه الله. ويقول الرفيق قبل الطريق، لا تروح في الطريق إلا بالرفيق، ومحسن الرفيق إذا طالب علم وجاك التوجيه السليم. طالب علم يعمل بعلمه، في طالب علم ما يعمل بعلمه، هذا كأنه جاهل بخصم الجاهل. اجعل لك يعني رفيق في السفر طالب علم يعمل بعلمه حتى يوجهك توجيه سليم، وتعمل السنن الكثيرة بسبب مرافقتك لطالب علم يعمل بعلمه. هذا ما نوصي الحجاج به، ونوصي المسؤولين عن الرخص وعن المواصلات وعن التنقلات والحجاج، نوصيهم بالرفق والعطف والحنان والمساعدة لحجاج بيت الله الحرام. فلا شك 100% ملونية في خدمة الحجاج طيبة، بيحس الجزاء من ربنا كبير، لأنه خدم ضيوفه ضيوف الرحمن. فالله يتقبل منا ومنهم ويحفظهم في حفظهم وترحالهم وذهابهم وإيابهم ويعودون مزودين بكل خير. الله أعلم.
1: جزاكم الله خير حمشور. معنا المتصل أبو ياسر من السويري، تفضل أبو ياسر.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جمعة مباركة
1: علينا عليكم إن شاء الله.
3: معنا سؤالين.
1: مرحبا تفضل.
3: السؤال الأول يقول ما حكم الذين يتأخرون عن صلاة المغرب من الشباب الذين يعملون يلعبون الرياضة؟
1: مرحبا.
3: يعني تصلي يذأن المغرب عندنا في السويري أو في تريم وهم يلعبون في الملاعب، ما حكم تأخير الصلاة؟ وما حكم الذين يركبون فوق الدراجات والعورة مكشوفة؟ ما حكم كشف العورة في الإسلام؟
1: مرحبا.
3: السؤال الثاني، ما هو العلاج والوقاية من أمراض القلوب مثل أمراض الحقد والحسد والأمراض الذي منتشرة مثل السحر والحقد والحسد، وكيف نحمي أنفسنا من ذلك؟
1: مرحبا. في سؤال آخر أبو ياسر؟
3: السؤال الثالث، ماذا تنصحون في أيام العشر بالحجة؟ هل نكثر من قراءة القرآن أو من مجالس الخير أو المجالس التي تعمل في البلاد مثل الجلسة التي تعمل في خيلة؟ وما يستحب في أيام العشر؟
1: مرحبا. الحين مشهور يسأل هذا سائل يقول ما حكم يقول بعض الشباب الذين متعلقين بالرياضة يتأخرون عن صلاة المغرب بسبب تعلقهم بالرياضة، فما هي نصيحتكم؟
2: الرياضة لعب من الألعاب، وعرف أعداء الإسلام أن لها براوة ولها هوية تنسي من تعلق بها واجباته الدينية. فلما عرف أعداء الإسلام أن هذا اللعبة تنسي الإنسان واجباته الدينية أشادوا بها، ولقوا لها هيلولة كبيرة، ولقوا لها حالات كثيرة. الرياضة للجسم تحصل بها، نفس الصلاة رياضة، ومن لا صدى يقرب في رمضان إذا صلى كم عدد من الركعات يحصل نشاط عنده. الصلاة رياضة هي، وهذه نحن نقول رياضة، لكن ليست النشاط محصور في الرياضة، اللعبة دي تحصل بها شيء كثير. فهذه لعبة لها ضراوة ولها هوية نفس الإنسان واجباته الدينية. فالسؤال المطروح أن هناك ناس من هوايتهم للرياضة وتعلقهم بها يستغرقون فيها وفي الكلام حولها حتى يفوتون وقت المغرب بلا صلاة إلى الأذان العشاء. فهؤلاء نسأل الله الهداية لهم ونقولهم أفيقوا من غيكم، أفيقوا من أفكار الشيطانية التي يطرحها عليكم لأن تضيعوا فريضة المغرب. فنهيبهم ونأمل فيهم أن يسمعوا الكلام وأن يعوا أنهم عليهم مسؤولية أمام الله. الصلاة فرضها عليهم أهم العبة هذه، ما شفى فرض الله عليه، والصلاة فرض الله عليهم، كيف يهتم المسلم بما فرض الله عليه وعلى ما يهواه؟ إذا كان بيقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، هواك يتبع ما جاء به الرسول، وهو شرع الله، شرع لكم الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. أما أن إقامة الدين كما إقام الصلاة أن يؤديها بأركانها وشروطها واقتنام مبطلاتها في أوقاتها، هذا أقام الصلاة. فالصلاة الله أمرك بإقامتها وأدائها، واللعبة هذه لم يأمرك ربي بفعلها ولا بالتفكير فيها، إنما جعلها مباح، لكن مباحة حيث لم تؤدي إلى ترك واجب. أما إذا أدت إلى ترك واجبات ما عدا مباحة حرام، كل شيء أباح الله لنا فعله وتركه على سواء، لكن إذا أدى فعل المباح إلى ترك الفرائض والواجبات يصير حرام، لأنه نتيجته أنه أداك إلى ترك واجبات. أما في ذات الفعل مباح، يعني أحكام شرع الله اللي شرع لكم الدين واجبات ومندوبات مباحات مكروهات ومحرمات، نجعل الرياضة مليات منه، من الواجبات لا وألف لا، من المندوبات لا وألف لا، من المباحات نعم، ولا بنقول مكروه لا حرام، حرام فيه كشف عورة حرام، حرام إذا أدى إلى ترك واجبات حرام. فنقول هذا اللعب الرياضة الجول ذا عندنا ليس واجب وليس مندوب، ولكنه منين؟ من المباحات. وإذا أعطينا أحكام المباح حكم المباح، مباح فعله وتركه على سواء، لكن إذا أدى فعل المباح إلى ترك فرائض وواجبات حرام، ما عاد مباح، تطور إلى المرتبة حق الحرام لأنه أدى إلى حرام، وكل ما يؤدي إلى حرام حرام. فعلى كل حال هؤلاء أصحاب الرياضة والقول أخواننا وأولادنا نحبهم، ومن محبتنا لهم بنصح، ما ينصحك إلا من يحبك، لأن اللي ما يحبك لا يقول خل أبوه في داهية، خل أبوه في الحرام، لكن اللي يحبك يقول لا أنا بنقذهم. فنقول اللعب هذا مباح، لا يكشفون العورات فيه ولا يؤدي إلى ترك فرائض صلوات، ومباح ما أقول لك، لكن إذا بيؤدي إلى ترك فرائض ترك صلوات أو في كشف عورات، لأن النبي محمد يقول الفخذ عورة، الفخذ عورة، ونعاتهم ولا شباب ولا وسيم ولا البدنة حقه فيها طراوة. كثير من الناس اللي يحضون يشاهدون اللعبة يركزون إلا على البدنة حق لا حق الشباب والطراوة اللي في جسمه اللي في فخذه اللي في ساقه حرام. فقلنا اللعبة ذي لا هي في الواجبات اللي فرض الله علينا ولا في المندوبات، حد قال مندوب ولا قال واجب؟ له لم يقول أحد بوجوبها ولا بندبها، لكننا نقول من المباحات مباح، وخصوصا ما يباح باستواء الفعل والترك على سواء، لكن نص العلماء على أنه إذا بيفعل المباح بيؤدي إلى وقوعه في حرام، يصير هذا المباح حرام. كما أن المباح إذا كان أعان على طاعة الله يصير مندوب، لكن إذا نوى بأكله القواء لطاعة الله له ما قد نوى، فالمباح يتكيف، إن أدى إلى خير يتطور إلى الندب المندوبات، وإن أدى إلى حرام يتحول إلى جانب الحرام. والله يحفظنا ويحفظ هواة الرياضة وهواة العب القوذة أن يلعبوا ولا يقعوا في حرام، لا في ترك صلوات ولا كشف عورات، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. مشهور يسأل أيضا يقول بعض الشباب يركبون دراجاتهم النارية وفي أثناء الطريق تنكشف عورتهم ما يبادرون بسترها، فما حكم ذلك؟
2: الستر العورة إذا انكشفت من الريح أو من سبب الجاري حق السيكل يجب عليه إذا عرف أن عورته مستورة مكشوف واجترة، فإن كشفت عورته وهو لا يدري ما عليه، وإن داري أن العورة الفخذ مكشوف أو شيء من العورة مكشوف ولا بالا هذا ما ثوم. أما إذا كان قد يركب الإنسان على سيكل أما يسوقه ولا ردف حد شيء يظهر من عورته ولا هو لا يدري ما عنده دراية به ما شيء يسمع عليه، لكن إذا عرف أو أحس أن العورة مكشوفة يجب عليه فورا أن يسترها، أما قبل أن يعرف ما عليه شيء، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. حي مشهور، هذه امرأة تسأل قالت كانت تشتغل عند امرأة عجوز بعدين أخذت منها مال بالخفية، الآن قالت الامرأة العجوز هذه توفيت الآن تريد أن ترد المال لها، كيف تعمل؟
2: التوبة مما أخذ بطريقة غير شرعية، أي مال أخذ بطريقة غير شرعية لا بشراء ولا بهباء ولا بنذر ولا بوصية ولا بإرث، بل أخذوا إما سرقة أو نهب أو غير ذلك، إذا بيتوب لازم الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود لمثل هذا العملية. وعاد الشرط المهم أن يبري ذمته من ذلك المبلغ الذي أخذه، فإذا أخذ مبلغ إما بخفية أو اختلاس أو نهب أو غير ذلك وتاب توبة حتى في الكعبة بالندم والإقلاع والعزم على عدم العود لا قبول لتوبته حتى يبري ذمته، إن كان العين المسروقة موجودة يجب عليه ردها وعرش نقصها وأجرتها حق الفترة الماضية، وإن كان العين اللي سرقها تلفت لا وجود لها يرد المثل في المثل والقيمة في المتقوم، يوصلها لمن أخذها منه بأي وسيلة، قل له هذه حقوق حقك عندي فضل استلمها، والعاد يقوله من كذا ولا من كذا، وإلا قدر هو يقابله يوكل واحد وكلتوك أن ترد الحق هذا لفلان، والعنده قل له شوف هذا حق لك من الحقوق وعن فلان قال استلمه، ولا قبول توبته أن سرق تخدم هذه عند عجوز وعجوز عندها تسرقها وعاد واجب علي أن تقعد في القدر اللي سرقته ألف ألفين مئة ألف مليون ترجعه، ما عرفت القدر قالت اسحب، كما واحد قال سارق لبيب يسرق له على شوي لقي صاحب المال ما ينكره قال ذاك لو خلى لو بقى لكان ملا، لو بقى لكان ملا كان لو بقى لو ما يسرق الشيء كله يسرق له بعضه بيظل يسرق علي ولا بدرامه بيمل من السرقة، وهو لأنه يشل على شوي فالعرفة القدر الذي سرقته ألف عشرين ألف مئة ألف أو أكثر ترد المبلغ كله، قالت والله أني يسرق على العجوز بلا درابة، ولعل ذلك يجيب عليها أن ترد مبلغ يغلب على الظن أن المسروق أقل منه، يجيب عليها أن تعطيها، فهي بغرقة في السؤال حق قاتل العجوز السرقة ماتت، ترجع لمن هذا الحق؟ يجيب ترجع لورثته، ولا تعطيه واحد بس يقول حق مرثتكم تقسموه، لا يجيب عليها تعطي تولي تسأل كيف حصل إرث حق العجوز سرقتها، إرثها حصل في من، وتقسم المبلغ ذا اللي سرقته تعطي كل وارث النسبة حقه. لو أعطته واحد ولا بلغه باقي الورثة مسؤولية عليه، لن تبرأ ذمتها عن السرقة حتى يسلم كل وارث نسبته من ذلك الميراث. واحد اللي شل سبولة بر في مزرعة وبحقها بيده عدلة خضرة رطبة عبر السنين، سمع واحد يذاكر عن الظلم حتى حبه ذكره، قال حتى حبه أنا معي سبولة فيها بقع كم 20 حبة ولا 30 حبة، فتن لذاكرة قديمة ولا عند طالب علم، قال نعم سمعت الحين أن الظلم ولو حبة، أنا سبولة قبل سنين شليتها من مزرعة وفحقتها وكليتها الحين بتوب، قال ماشي توبة إلا ما تقدر السبولة بطرح كم طعام، وربما الطعام حق سبولة ذي يذرونه سنين جم بيطلع كم، ويذرون الذري يطلع كم، وطلعوا السبولة لما قدم 10 قهاوي، لأنها قل ما سبولة ذروها بتي سبولة ثانية بتجي أكثر والثالثة أكثر، قد 10 قهاول قالها 10 قهاول، وعطى صار عن صاحب المزرعة وعطوا إياها بيده قل له سامحنا شريفين سبولة وذا مقابلة، خوفه من الله يدخل قلبه خلى ولا جاب 20 قهاول والقهاول 12 مصرة، ولا حصل الشخص المزارع القديم مات والعهد هو ذل مزارع ثاني، قال أنا لا يتعنى قبل كم سنين، لا لا قديم شوف له وين، قال مات حول ولا قوة إلا بالله، عند العالم قالوا الرجال اللي قطع المزارع حصلناه مات، قال ما شاء الأول عند الورثة حقهم هتحصل إرث، وإذا جبت حصل إرث بنقسم العشر قهاول عليهم حد مصرة حد مدين حد الأمصاري، وكل واحد عطوا حقه بيده من الورث، ما يكفي يعطيها واحد بس كلها مكان في ذمته ما برد، ولا يتخبر على الميت هذا خلاه من ورثاته يا بحصر إرث يا بحصر إرث عند العالم، والعالم نشابه خلاه يتعاون معه قسموا حد مدين وحد خمسة وحد ثلاثة أمصاري، وقالوا والله الحين دول لهم كله كل حد عطوا حقه بيده، فعرفنا أن هذه المرأة اللي تسرق على العجوز لن تبرأ ذمتها إلا إذا سلمت ورثة العجوز ذلك المال كل واحد حقه بيده، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير حي مشهور. هذا السائل يقول استأجرت دكانا من ناظر لمسجد بأقل من ثمن مثله، إذا كان هناك إثم فهل آثم بذلك أم الناظر فقط؟
2: الإثم على الطرفين، الناظر العام أو الناظر الخاص، وقد تكلمنا في هذا الموضوع مرات كثيرة ونبهنا حتى المسؤولين وأصحاب الأوقاف، إذا أجروا الأرض بأقل من أجرة المثل مأثومين والإيجار باطلة، ويأثم المؤجر إن كان الناظر العام أو الناظر الخاص، المؤجر يأثم والمستأجر يأثم والإيجار باطلة. دكان أو أرض حين كثير أراضي أوقاف يجرونها بأجرة بسيطة، مع أنها بعد ما يجرها مستأجر من الأوقاف في مثل هذا مئات المرات، إذن الإجارة الأولى باطل، والثانية وما بني على باطل باطل. الثانية لما يجر هي ملموس عندنا، يستأجر أرض أوقاف قطعة كاملة سنتين بقولهم ب100,000 مع من ذي مع الأوقاف 3 سنين أخن تمام، يسرح هو بنفسه يجرها 2,000,000 أو 3,000,000، الأولى باطلة والثانية باطلة، الثالث عقبة 5,000,000 وبعد سالم 7,000,000 وهي خرجت من الأوقاف 100,000. كل الإيجارات باطل وكلهم مأثومين ويأكلون أموال الأوقاف، وأكل أموال الأوقاف أكل أموال الأيتام في مستوى واحد. فإذا استأجر الدكان من ناظر المسجد، ناظر خاص أو ناظر عام، وأجره بأقل من رقة المثل، الإيجار باطل، يصير مأثوم المؤجر والمستأجر. بل نصوص فقهية أمامنا موجودة، إذا أجر الناظر أرض ولا دار أو دكان حق وقف، أجرها برقة المثل سعر السوق، وهناك من يرغب في السيجارة بأكثر من رقة المثل، قال الإيجار باطل لأنك أجرتها برقة المثل. نعم إلا باطل، لأن هناك من يرغب فيها بأكثر. هنا هذا فرق كبير بين من يتصرف في ماله الخاص هو، يتصرف بالوكالة أو بالنظارة، أما في ماله الخاص ماشي لوم عليه ولا إثم، إن زيد وانقصر. أما وكيل لموكله أو ناظر عن ما هو ناظر عليه، هذا أصعب وأتعب، لا يقود للوكيل ولا للناظر الخاص ولا العام أن يؤجر أرض أو دكان أو بيت أو غير ذلك إلا بأجرة المثل. فوق هذا إذا لو أجر بأجرة المثل وهناك من يرغب في هذه العين بأكثر من أجرة المثل فالإيجار باطل. أما من يجر بأقل من أجرة المثل هذا باطل 100%، باطل. ونبهنا مرات حتى المسؤولين على أن هذه التصرفات تخرج أرض أوقاف بأجرة بسيطة، في نفس اليوم وبعد كم أيام يدفعون كماها 10 مرات، وذاك يعطيها غيره. إيه حكم الشرع ذي؟ إذا بوا الشرع وكان الشرع بيعطون قفاهم ولا مبالاة بالشرع بصرم إثم على رقابه. فنقول حكم الشرع أن أموال الأوقاف وأموال اليتامى لا يجوز التصرف فيها إلا للحاجة أو للمصلحة على ما قال بعض، ولا إذا جوزنا التصرف للحاجة أو للمصلحة لازم يكون بإجرة المثل، أقل ما يصح إلا الملك خاص حقه. ملك خاص حقي يبيعه بنص ثمن يجوز، كان حق أيتام حق أوقاف أو وكيل عن غيري لا أبيع إلا بإجرة المثل. بل أعظم من هذا، لو الناظر باع الأرض أو الدار أو الدكان بإجرة المثل سعر السوق، وهناك من يرغب في هذه العين أرض أو دار أو دكان يرغب فيها بأكثر من رقة المثل، قال العلماء الإيجار باطل، أن يتصرف المصلحة والحاجة. المصلحة تقتضي لمن يدفع زايد أو لا، قالوا باطل. هذا يجب على الناس يعونها ويبلغونها للمسؤولين حتى يراقبوا الله في الصرفات. القانون اللي معه يحمله، عندنا قانون الأوقاف، هذا في الآخر عقب ما بينفعه. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم القيامة؟ أما يكون عليهم وكيل حد محامي بعدين، لا محامي ولا وكيل، ويراقبون الله في مال الأوقاف، وأناس باسطين على مال الأوقاف دكاكين أو أراضي ولا صح وضعهم، هؤلاء ما يندمون ندامة كبيرة. وشمال معوز ثاش عقبته الضياع والتلف، وعقبته مرض في جسمه وفي أولاده وفي أسرته، هذا مشاهد لمن يعتبر. ومن لا يعتبر المرض فيه والمصايب فيه والبلاوي فيه وخبر خير، هذا ما عنده ابوه شعور ولا عنده خوف من الله ولا يراقب الله، ولكن ما يحسب بعد، والله اعلم.
1: جزاكم الله خير. حين مشهور معنا متصل عبد الله بن محسن من سين، تفضل يا اخي.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. علينا وعليكم ان شاء الله.
4: معنا سؤال، واحد يعني امام يحرك راسه عندما يقرا في الصلاه، هل الصح صلاه كفاء ولا؟
1: مرحبا. في سؤال اخر
4: ثاني، تعدل الجمعة هذه بعضهم يصلون ظهر، يعني يجوز ولا؟
1: مرحبا. اعيد السؤال الاخير.
4: تعدل الجمعة يصلون ظهر بعد الجمعة، يجوز ولا؟
1: يصلون ظهر بعد الجمعة.
4: نعم.
1: مرحبا.
4: والثالث، متى تنتهي تكبيرة الإحرام؟ يعني هل اذا حصل الركعة الاولى المأمون يحصل تكبيرة الإحرام او لا؟
1: مرحبا.
4: شكرا.
1: مشهور هذا السائل يسأل يقول إمام يحرك رأسه في الصلاة كثير، فهل هذا يضر على الصلاة أو لا؟ يبطل الصلاة؟
2: الصلاة يبطلها الفعل الكثير، وجاء في سفينة النجاة أول كتاب قرأت الطالب، وثلاث حركات متواليات ولو سهوا، هذه العبارة حق سفينة. فإذا يتحرك حركات متواليات سواء بعضو واحد ثلاث أو أكثر، سواء بعضو واحد يحرك يدته ثلاث مرات أو بأعضاء يحرك رأسه ويده ورجله، إذا ثلاث حركات متواليات تبطل ولو سهوا، هذه عبارة حق سفينة. أين الناس من الفقه؟ أين الناس من الدروس؟ دروس الفقه في أبسط كتاب في الفقه، ما يبطل الصلاة ثلاث حركات متواليات ولو سهوا. ولو صلى إنسان خلف إمام ورأى يتحرك ثلاث حركات متواليات، يجب عليه يفارقه ويصلي وحده، لأن من شروط الجماعة أن لا يعتقد بطلان صلاة إمامه. فإذا عرف أن الإمام صلاته باطلة تحمل نفسك منه، أن خليت صلاتك مربوطة بصلاة باطلة صار صلاتك باطلة، مربوطة بصلاة باطلة يا حكمة كما. لكن قبل أن تعلم أنها باطلة ريض، عرفت في أثناء الصلاة أن صلاة باطلة للحين، لكن إذا جئتهم أنت ما كداري ما عليك شيء. لكن بعد أن تعلم أن صلاة باطلة إذن فارغ وصل وحدا. ولو كان جمعة، لو كان حتى جمعة يفارقه ويصلي أربع ركعات ظهر مع صحة الجمعة، إلا بيحصل الجمعة في مكانه في مكان ثاني عاد بيدركها يدارك ماشي يفارقه ويصلي ظهر، لأنه صلاة باطلة. وهذا من بيؤم الناس يجب عليه يتفقه، يقول له كورس، يقول له دورة في صلاة الجماعة، ماذا يصححها، ماذا يبطلها، ماذا ينبغي لها. ما هو حصل واحد صوته حسن لما يقرأ القرآن يقول قال هو ذو كفو الإمامة، وما قرأ في كتاب الفقه ما يتعلق بالقدوة شروطها وأركانها وواجباتها وسننها وماذا يصح منها وماذا يبطل منها. الصوت زين حقنا، قال لا الحين كثير يعتقدون من كان يجود القرآن بلغمة زينة وهو ذا إمام. طيب هل قرأ في الفقه؟ لو واحد فقيه صوته حكى ما صوت الببري، ما صوته ما هو زين، واحد صوته زين وما قرأ، ما هو فقيه في الصلاة، ما لا يتقدم ذا مال الصوت، لا يتقدم صوتك من البربري ذا. ليه؟ لأنه يعرف أركان الجماعة وما يلزم لها وما يصحها وما يبطلها. فالإمام هذا نهيب لا يتعرض الإنسان للإمامة وهو جاهل. خذ الكادر ذا الكفاءة حق الإمامة. إيش الكفاءة؟ إيه قريته مكتوب في باب الجماعة وما يتعلق بالجماعة. فإذا رأيت ما أنت المأموم الإمام باطل صلاته بحركاته وبغيرها يجب عليك أن تفارقه، صلي وحده والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. يسأل أيضا يقول مع تعدد الجمعة الآن بعضهم يصلي الجمعة ثم يصلي أيضا ظهر معها، هل هذا الفعل صحيح؟
2: لا بأس بذلك، حيث أن التعدد الآن مفلوت، فما قرروا الفقهاء أن الجمعة لا تكون واحدة، وكثير من العلماء يمنعون التعدد بتاتا، وحجتهم أنها في وقت الرسول وقت الخلفاء الراشدين ووقت بني أمية وبني العباس وكلهم في كل بلدة وفي كل قرية جمعة واحدة لن تتعدد إلا من أخير. ثم كلام الفقهاء واضح، إذا ضاق المحل بمصلين الجمعة يجوز التعدد قدر الحاجة، ما كفت جمعة واحدة زاد الناس صلوا الشمس يلقون جمعة ثانية. الجمعة الثانية امتلأ المسجد والضايقين يصلون في الشمس يلقون جمعة ثالثة. هذا كلام الفقهاء، عندنا شافعية ذكروا هذا، إذا عسروا اجتماعهم في مكان واحد يجوز يتعدد قدر الحاجة، احتاج جمعتين نصح ثلاث، احتاج ثلاث نصح الرابع، ويكون الجمعة تقام بمشاورة المسؤولين عن الجمع حكومة أو قضاء أو أوقاف، ما أحد أهل الحل والعقد يتناظرون. الآن شو الناس ضاقوا، الدين إذا ضاق لما اتسع يتناظرون أين تقام الجمعة الثانية ولن تقام ثالثة. ثنتين أقوا ثنتين وضاق المحل بهم يتناظرون على ثالث وهكذا. لكن الآن واقعنا جماعة عشوائية، لا أمر لا من أهل حل العقد ولا من دولة ولا من أوقاف ولا من قاضي، من حكور وقاب لقى جمعة. هذه الاحتياط لو بيصلي جمعة بعدها ظهر أو لا، لا ينكر عليهم بل هم على الصواب، لأن التعدد الآن مفلوت. لو كان تعدد إلا مضبوط بمشاورة واستئذان من أصحاب الشان ما عاد يحتاج أقوى جمعة قدر الحاجة، ما كفر جمعة بجمعتين ما عاد يحاج به. وأما ما دام الوضع عندنا مفلوت الآن جماعة كثيرة عشوائية يتسألوا عنهم محهم شي إذن شي ترخيص من أصحاب الشان، نجد كثير جماع عشوائي، فهذه مما يؤدي إلى أن الإنسان يكون في قلق في أي جمعة يصليها هل هي صحيحة أو في من العلماء يقول بطلانها، فالاحتياج يصلي الظهر فلا بأس بذلك مع الوضع الآن المضطرب حقنا ذا اضطراب. أما لو كان وضع مضبوط يقيمون جماعة متعددة بقدر الحاجة فنقول لا حاجة لله تكفي الجماعة خلاص، ولكن لما أنها بقعة مفلوتة مرعوان وحكام يقول مرعوان، هذا مرعوان الآن من بغاش في كوره يلقي معاش مرجعية، وإذا فقدت المرجعية بيقعون في داهية. الآن كان الشباب لا يتصرفون في شيء إلا بالمرجعية إلى عقالهم، فإذا حصل الآن تصرف من الشباب بدون المرجعية إلى عقالهم ثق بأنهم بيندمون اليوم وبعد اليوم، فلا بد من المرجعية في كل شيء. وأنا جمعة نرجع لأهل الشان في ذلك ونعمل جمعة على الطريقة الشرعية، الدين يسر إذا ضاق الأمر اتسع، ينظرون في التعدد إلى وحدة ثنتين ثلاث للحاجة ما في شيء، كلها صحيحة ولا يحتاج الله. لكن لما نحاذعين فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سراحهم ولا عقالهم ولا سرات إذا جهالهم ساد. أصبحنا في زمان معكوس. فهذا السؤال لما قال في ناس يصلون جمعة وبعد يعيدون الظهر، فنقول لا بأس، لأن الآن في وقت مرعوان، وقت فوضوية، تقام جمعة عشوائية مما يخلي الإنسان في قلق، هي جمعتي صحيحة وما هي صحيحة، صلي الله لا بأس. ولو كان الأمور مذمومة وزمور تلفت بموجب الشريعة ماشي حاجة الوسواس والعصح ده. لو كان مضبوطة يقيمة جماعة شرعية بالطرق التي ذكرها العلماء فهذا كله صحيح والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سؤاله الأخير أحيب مشهور، متى تفوت تكبيرة الإحرام؟
2: تكبيرة الإحرام الزبدة حق الصلاة، لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة تكبيرة الإحرام. ومن واظب على تكبيرة الإحرام في الخمسة الفروض 40 يوم يظهر عليه نور من نور الله 40 يوم، ويحرم إذا أحرم الإمام. وقد نص صاحب الزبد قال والفضل في تكبيرة الإحرام بالاشتغال عقب الإمام، يعني إذا قال الإمام الله أكبر اشتغل أنت بما يطلب الصلاة من سواق ستر عورة واستقبال وإحرام. اشتغلت بأكل بشرب بكلام فاتك، تفوت إذا اشتغلت بعد الإحرام الإمام بأي عمل ليس من أعمال الصلاة. ما دمت بعد ما حرم الإمام اشتغلت بما يطلب للصلاة من ستر عورة واستقبال قبلة وسواك أحرم، وأن كان بطيء الحركة، ما أحرم الإمام وأنت اشتغلت ما يندب للصلاة وما يطلب للصلاة لن تفوتك سواء حركتك سريعة أو بطيئة. أما إذا كبر الإمام واشتغلت بعد تكبيرة الإمام بكلام أو أكل أو شرب أو تتلفت يمنى ويسره ثم حرمت فاتت، لأن ضبطت صاحب الزبد. والفضل في تكبيرة الإحرام بالاشتغال عقب الإمام، يشتغل بها ما هو المصلحة الصلاة، ستر عورة، استقبال قبلة، سواك، ممكن حق العصرة، هذه أمور كلها للصلاة لن تفوت وان كنت بطيء الحركه، لانك من الحين ما حرم الامام وانت مشتغل ما يلزم الصلاه وما يندم لها لن تفوت. لكن اذا اشتغلت بشيء ما هو بصلاه الصلاه مثل اكل شرب كلام تلفات، يعني حرم الامام وتتلفت ما اشتغلت بالصلاه فاتت عليه. وفيها اقوال ثانيه ضعيفه، هذا الجواب اللي جبته من الزبد. والفضل في تكبيرة الإحرام بالاشتغال عقب الإمام هذا المعتمد اللي اعتقده، وفي أقوال ثانية على ما فيه، لكن هذا المقرر بأنه ما إذا أحرم الإمام اشتغله المأموم ما هو المصلحة الصلاة مما ذكرنا من ستر عورة واستقبال وسواك وتهيو وحضار النية، مشغول بالصلاة ما اشتغل بشيء ثاني، نشتغل بغير ذلك أكل شرب كلام تلفات يشوف شيء لا حتى ساعة بعد ما حرم الإمام تبى يشوف ساعة كم ساعة خلاص اشتغل بشيء غير الصلاة فاتت الإحرام. إذا أحرم الإمام خل عمله كله في الصلاة وما مصلحتها وما يندب لها والله أعلم.
1: جزاكم الله خير حي مشهور. هذا السائل يسأل يقول كثرت هذه الأيام على الطرق العامة المطبات، فما حكم الشريعة فيها؟
2: المطبات هذه قالوا شخص في الطريق جاب رفقة طويلة ودقها في جدار، قال هذه الرفقة باتفير ما تنفع حبي يعلق ثوبه ولا حمول عليه ثقيل بيخف بيتنسم فيه. فجاء بعده آخر قال هذه الرفقة في الطريق بتضر الناس منها مضرة، ونزعها وتقلبها. حين واحد وضعها بنية وليأزالها بنية، سألوا أحد من العلماء الاثنين كلهم على نية، لو لبقى الناس يتفعون بها، والثاني في ذعنة دقحت تعور، أيهما أفضل؟ أول ما حنيته إلا كل من ياتي زين لا ولا. أجاب العالم بأن الذي نزعها أفضل من اللي وضعها. لماذا؟ قال لأن مقاعدة فقهية، درء المفاسد أولى من جرب المصالح، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وهذا مثال يبنى للمطب، لقى مطب منفعته أكثر أو مضرته أكثر، فهناك مضرة منه، مضرة منه درء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذا دليل حق. وإذا ماشي مضرة منه ولا منفعة ولا شيء مضرة يترك يبقى على ما وعد. فبعض مطبات لو أزيلت منها مضرة تحصل صدمات، يا مكث الحالات في الأيام القريبة دي بعد رمضان كمين حادث كله من نتائج لها صدمات هذه. وإذا كان هذا المطب يحفظ الحمل من صدمات السيارات ومن انقلابات وغير ذلك، فنقول درء إذا كان في مفسدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح. إذا ماشي مفسدة منه منفعة يبقى، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير مشهور. هذا سائل يقول في ثلاجة وقف على مسجد من المساجد، هل والمسجد هذا معاد يريد أن ينتفع بها، هل يجوز بيعها أو نقلها إلى دار لتعليم الطلاب؟
2: كل ما هو موقوف على المسجد يكون للمسجد، إذا استغنى المسجد عنه يجوز للناظر أن يبيعه ويحفظ ثمنه لمصلحة المسجد. أما نقلها إلى رباط أو مدرسة أو محل تعليم ما يجوز، لا فرش ولا ثلاجة ولا براد، حق المسجد للمسجد. إذا استغنى المسجد عنه والعبا يحتاج له، إذا أمكن يحتاج له في المستقبل يحفظ ينتفعون. وإذا كان لا معاله حاجة لا حاليا ولا مستقبلا يبيعه، كما التمر الذي يزيد حق الإفطار في رمضان ما هو واقف صادق على المسجد، ما يجوز يأكلونه، وقال قسموه على المصلين، لأن المصدقين به جعلوه تفطير، واللي من هان نعم تفطير في يوم عرفة في تاسوعة في أيام الست، لا قال بنقسم عليهم الحين ما هم صيام، ما يجوز. إن أمكن يبقاه إلى العام القابل ولا بيتغير خلوه، وإن قالوا بيفسد يبيعونه يحفظون ثمنه إلى العام القادم، إذا بيفتقونه بالناس فطور يشتروا، إذا ما احتاجوا العام القادم لبعدوا العوام، ما حد يضمن أن الصدقات بتيجي حق التمر كل سنين كله. وهذا البراد كما إن أمكن المسجد يحتاج عوده له ولا بيتغير، خلينا ما بيفسد خلوه طعنش مستودع، ونقابل لا يحتاج له حاليا ولا مستقبلا، أو لو خليناه بيخرب بيتعطل يبيعه الناظر

0: ويعلمنا ما جهلنا ويقول العمل بما علمنا وإلى حضرة النبي.
1: منبه الطاعات صلة الرحم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها من اسمي، من يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبده. رواه الإمام أحمد في مسنده. وعنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مواصلة لمحاور الدورة التي تنظمها إدارة الدورات بحارة التوفيق وبالتنسيق مع مجلس الدورات بدار المصطفى بتريم، سيكون محور هذا اليوم بعنوان مبدأ التكافل الاجتماعي ودوره في مواجهة الشدائد، يقدمه الداعية شكري بن مبارك بحريش. المكان جامع التوفيق بعيديد، الزمان بعد صلاة المغرب مباشرة، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله، برعاية الأستاذ عبد الكريم بن إسلام بابطات مدير عام مديرية تريم رئيس المجلس المحلي، وبالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية تريم، وبتمويل من منظمة إنفيجن الاسترالية عبر الرأفة الدولية البريطانية، وإشراف مؤسسة الوداد للتنمية وتنفيذ مستشفى عيديد الخيري. تعلن مؤسسة الوداد للتنمية عن إقامة المخيم الجراحي المجاني الثامن لطب وجراحة العيون. خدمات المخيم: إزالة المياه البيضاء مع زراعة العدسات، إزالة المياه الزرقاء، إزالة ظفرة العين، إزالة الأكياس الدهنية. الفترة من 4 مايو إلى 10 مايو 2026 للميلاد. المعاينة والعمليات طوال فترة المخيم. المكان مستشفى عيديد الخير بتريم. للتسجيل والاستفسار يرجى الاتصال بالرقم الثابت 417-600. نسعى معا لإعادة النور لعيونكم، فلا تفوتوا الفرصة. تعلن وحدة النظافة والتحسين بمديرية تريم بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية عن تنفيذ حملة رش ضبابي لمكافحة انتشار الحشرات والبعوض، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض. موعد الحملة هذا اليوم السبت بتاريخ 2 مايو الساعة 5:30 عصرا. تنبيه هام: نرجو من جميع المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء تنفيذ عملية الرش، وذلك من خلال إغلاق الأبواب والنوافذ جيدا أثناء وقت الرش، تجنب التواجد في مواقع الرش أو الاقتراب من سيارات الرش، تغطية أو إبعاد الأطعمة والمياه المكشوفة، إدخال المواشي والطيور والحيوانات الأليفة إلى أماكن آمنة، عدم التعرض المباشر لمادة الرش حفاظا على السلامة. ينصح مربي النحل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية خلاياهم. يهيب بالمصابين بالربو والحساسية تجنب التعرض للرش والبقاء في أماكن مغلقة قدر الإمكان. تعاونكم يسهم في إنجاح الحملة وتحقيق بيئة صحية وآمنة للجميع. صادر عن قسم التوعية والإعلام، نظافة تريم مسؤوليتنا جميعا.
3: نلتقي وإياكم إخوتي المستمعين في هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن آداب وتنبيهات لحاج بيت الله الحرام. لا شك أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو خامس الأركان، كما ورد في الحديث المشهور: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
4: برنامج آداب وتنبيهات عن الحج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 2:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9 صباحا.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: سليمان وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
3: عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال: الموبقات المهلكات. الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر. شك الراوي، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا، وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا؟ فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتجديد اللام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى نتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
3: والله أعلم.

نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا واياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحي صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكي صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمه وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام والشدائد والزيغ والضلال وزلازل الريح والجهل والبلاء ما اظهر منها وما بطن. وانج المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم وتولهم وارحمهم والهم ومجدهم وفقنا بما تحب وترضى والطب بنا بهم فيما يجري بالقضاء وصير ارفع بيد وزل عنا وننجر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والزائرين عاجلا بعافيه وسلام برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم. هذا الجلال الكرم الله ما لا منه.

0: صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل كتابا مسافة مثانية ذكر مجلدين رسولهم ربهم ثم تجلودهم مقلوبهم لذكر الله كذلك من شاءهم من ذلك فما لهم من هاد ويذكرنا ما يذكرنا ما يذكرنا الحكمة الله قدر خبيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله. اللهم ألهمنا علما ينفعنا وبركة ونهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف ننجيك يا رب العالمين. اللهم اكرمنا بمرفان بخير مضبطه كان بابنا جميل حمدك فتح من فتح من فتح العليم افتح عين فتح قريبه يفتح العليم من فتح من فتح العليم. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل ما زن بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بسند المرسل لسيدنا الامام امير المؤمنين في الحديث سيدنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري جعفي مولاهم رضي الله تعالى عنه في كتابه الجامع صحيح المختصر قال باب ما قيل في قتال الروم. علي قال حدثني اسحاق بن يزيد الدمشقي حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان ان عمير بن الاسود العنسيه حدثه انه اتى عباده بن الصامت وهو نازل في ساحل حمص وهو في بناء له ومعه ام حرام. قال عمير فحدثتنا ام حرام ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوه. قال ثم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم. قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون المدينة قيصر مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله. قال لا. ورجع في عرضهم عليه وهو في النوم صلى الله عليه وسلم يركبون ثبج البحر كأنهم على سكانهم الملوك على الأسرة. وأول طائفة عرضوا عليه وقالت الله جعلني قال أنت منهم. عرض عليه طائفة ذا قالت الله جعلني منهم قال لا أنت من الأولين. فكانت في من ذهب إلى هناك وفي المنطقة هذه وراء تركيا اسمها قبرص وتوفيت هناك سقطت وتوفيت هناك عليها رضوان الله وركبت معهم البحر كما أخبرها صلى الله عليه وسلم. باب قتال اليهود. حدثنا زاك بن محمد الفروي قال حدثنا ما يقول عن النبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم عنكم أنهم سيحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. بيلي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن عمارة بن قعقاع عن ابي زرادة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنه منكم من انساب الصالحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. سبحان الله. وهذا لم يحصل فيما مضى وهو من معجزات العظماء في المستقبل. ينتهون إلى قتال المسلمين إلى أن يختبئوا وراء الشجر والحجر ويتكلم عنهم الشجر والحجر الذي يختبئون وراءه إلا الغرقد. شيء الغرقد فإنهم من شجر اليهود ويقال أنهم هم جماعة منهم في فلسطين يغرسون هذا الشجر كثير شجر الغرقد ولكن انغرسوا قليل ولا كثير إذا جاء الوقت وحل المقت فلا راد لأمر الله جل جلاله. باب قتال التركي. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغريب قال نبذ من أشراط الساعة أن تقتل قوما ينتعلون على الشعر وإن من أشراط الساعة أن تقتل قوما إراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. قال حدثنا سيد بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن رجي قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه منكم أن أنسى عبد الله صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار العيون حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر.
1: بسندكم المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين رضي الله عنكم. باب قتال الذين ينتعلون شعراء. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. قال سفيان وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواية صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس بسلاح، فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل واستنصر ثم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم صف أصحابه. باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. حتى وبه إليه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الجنود اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنينك سنين يوسف.
0: أيضا قال الشافعية ومن وفقهم بجواز الدعاء بذكر الأسماء في الدعاء في الصلاة ولا يبطل الصلاة، يذكر الأسماء وما يريد والحوائج وسط الصلاة في خلال الدعاء في مناجاة الله تعالى ولا يبطل الصلاة عليه. ورأى بعضهم كقول عند الحنفيين ولا يقتصر في الصلاة على ما ورد من الأدعية الخاصة بالصلاة. بعد
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سنلكم المتصل إلى سيد الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري نفع الله تعالى بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدار آمين. إلى أن قال رضي الله عنه عنكم وبه إليه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة فقال أبو جهل وناس من قريش ونحرت جزور بناحية مكة فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوا عليه فجاءت فاطمة فألقته عنه فقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش لأبي جهل بن هشام وأكبر بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والولي بن عتبة وأبي بن خلاب وعتبة بن أبي معيط. قال عبد الله فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلا. قال أبو إسحاق ونسيت السابع. وقال يوسف بن إسحاق أن أبي إسحاق أمية بن خلاب وقال شعبة أمية أو أبي والصحيح أمية. وابي هلال قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها ان اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فلعنتهم فقال ما لك؟ قلت اولم تسمع ما قالوا؟ قال فلم تسمعي ما قلت وعليكم. باب هل يرشد المسلم اهل الكتاب او يعلمهم الكتاب؟ وبه ليه قال حدثنا إسحاق قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال فإن توليت فإن عليك إثم العريسي.
0: العريسيين يعني الأتباع الرعية حبه، هو اسم المزارعين الأريسيين. بعد
3: وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وعنكم إلى أن قال باب الدعاء للمشركين باليهود ليتألفهم. وبه إليه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال أبو هريرة رضي الله عنه قدم طفيل بن عمرو والدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها، فقيل هلكت دوس، قال اللهم اهد دوسا وأت بهم. باب دعوة اليهود والنصارى.
0: بعدين فما مر ثلاثة أيام حتى وفد وفدهم بالإسلام.
3: طيب. باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه. باب دعوة اليهود والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه، وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. وبه إليه قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد بن عبد

0: فحسبته أن سعيد بن المسيب قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
1: في لفظ جاء فمزق الكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم فبلغ النبي فقال قال صلى الله عليه وسلم لما بلغ أنهم مزقوا الكتاب قال صلى الله عليه وسلم مزق ملكه مزق ملكه مزق ملكه. بعد
2: بسم الله الرحمن الرحيم بسندكم المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه بعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام والنبوة وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله وقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله إلى آخر الآية. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلب وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه لأسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. قال أبو سفيان فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام فانطلق بي وأبي أصحابي حتى قدمنا إيليا فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وإذا حوله عظماء الروم. فقال لترجمانه سألهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان فقلت أن أقربهم نسبا. قال ما قربت بينك وبينه. فقلت هو ابن عمي وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. فقال قيصر أدنوه وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي. ثم قال لترجمانه قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه ولكني استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقته. ثم قال لترجمانه قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم. قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول أحد منكم قبله. قلت لا. فقال كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال. قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك. قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم. قلت بل ضعفاؤهم. قال فيزيدون أو ينقصون. قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه. قلت لا. قال فهل يغدر. قلت لا. ونحن الآن منه في مدة نحن نخاف أن يغدر. قال أبو سفيان ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به لا أخاف أن تؤثر عني غيرها. قال فهل قاتلتموهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وصديقكم المتصل الإمام أبي عبد الله محمد بن البخاري. قلت بل ضعفاؤهم. قال فيزيدون أو ينقصون. قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه. قلت لا. قال فهل يقدر. قلت لا. ونحن الآن منه في مدة نحن نخاف أن يقدر. قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به لا أخاف أن تؤثر عني غيرها. قال فهل قاتلتموه وقاتلكم. قلت نعم. قال فكيف كان حربه وحربكم. قلت كان دولا وسجالا يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال فماذا يأمركم به. قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بعهد وأداء الأمانة. فقال لترجمانه حين قلت ذلك له قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت أن لا، فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماذا ما قال فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من أبائه من ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من أبائه ملك قلت يطلب ملك أبائه. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فزعمت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا، فكذلك الإيمان حين تخلط بشاشته القلوب لا يسقطه أحد. وسألتك هل يقدر، فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يقدرون. وسألتك هل قاتلتموه وقاتلوكم، فزعمت أن قد فعل وأن هربكم وهربه يكون دولا يدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون له العاقبة. وسألتك بماذا يأمركم، فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة النبي قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أعلم أنه منكم. وإن يكو ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه
1: لقيه
3: ولو كنت عنده لغسلت غنميه. قال أبو سفيان
4: بسم الله الرحمن الرحيم سندكم الصحيح متصل إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمكم وعلم سائر المسلمين رضي الله عنكم إلى أن قال وقال أبو سفيان ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فهي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرق عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعائه الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإذا توليت فعليك إثم فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما أنقضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم فلا أدري ماذا قالوا، وأمر بنا فخرجنا. فلما أخرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم لقد أمر بن أبي كبشة هذا ملك بني الأصفر يخافه.
5: رضي الله تعالى عنكم وإسنادكم متصل الحديث إليه. قال
1: أبو سفيان
5: ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. وبإسنادكم متصل إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى. فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو، وقال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. فنزلنا خيبر ليلا.
6: قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوا قالوا محمد والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.
7: بسندكم المتصل إلى عن قال رضي الله عنكم وبه لي قال حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب إحياء علوم الدين بحجة الإسلام أبي حامد الغزالي إلى أن قال والغرض أن هذه النيات متفاوتة الدرجات، ومن غلب على قلبه واحدة منها ربما لا يتيسر له العدول إلى غيرها. ومعرفة هذه الحقائق تورث أعمالا وأفعالا لا يستنكرها الظاهريون من الفقهاء. فإنا نقول من حضرت له نية في مباح ولم تحضر في فضيلة فالمباح أولى، وانتقلت الفضيلة إليه، وصارت الفضيلة في حقه نقيصة لأن الأعمال بالنيات، وذلك مثل العفو، فإنه أفضل من الانتصار في الظلم، وربما تحضره نية في الانتصار دون العفو فيكون ذلك أفضل. ومثل أن يكون له نية في الأكل والشرب والنوم ليريح نفسه ويتقوى على العبادات في المستقبل، وليس تنبعث نيته في الحالين للصوم والصلاة، فالأكل والنوم هو الأفضل له. بل لو مل العبادة لمواظبته عليها وسكن نشاطه
8: وضعفت رغبته، وعلم أنه لو ترفه ساعة بلهو وحديث عاد نشاطه، فاللهو أفضل له من الصلاة. قال أبو الدرداء: إني لأستجمع نفسي بشيء من اللهو، فيكون ذلك عونا لي على الحق. قال علي كرم الله وجهه: روح القلوب، فإنها إذا أكرهت عميت. وهذه دقائق لا يدركها إلا سماسرة العلماء دون الحشوية منهم، بل الحاذق بالطب قد يعالج المحرور باللحم مع حرارته، ويستبعده القاصر في الطب، وإنما يبتغي به أن يعيد أولا قوته ليتحمل المعالجة بالضد. والحاذق في لعب الشطرنج مثلا قد ينزل عن الرخ والفرس مجانا ليتوصل بذلك إلى الغلبة، والضعيف البصير قد يضحك به ويتعجب منه. وكذلك الخبير بالقتال قد يفر بين يدي قرينه ويوليه دبره حيلة منه ليستجره إلى مضيق فيكر عليه فيقهره. فكذلك سلوك طريق الله تعالى كله قتال مع الشيطان ومعالجة للقلب، والبصير الموفق يقف فيها على لطائف من الحيل يستبعدها الضعفاء. فلا ينبغي للمريد أن يضمر إنكارا على ما يراه من شيخه، ولا المتعلم أن يتعرض على أستاذه، بل ينبغي أن يقف عند حد بصيرته، وما لا يفهمه من أحوالهما يسلمه لهما إلى أن ينكشف له أسرار ذلك بأن يبلغ رتبتهما وينال درجتهما، ومن الله حسن التوفيق.
1: الله بالتوفيق وحسن التوفيق والحقنا بخير صديق يا رحمن. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا
9: وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين،
10: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس.

العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا واطمئنوا قلوبهم بذكر الله. لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بس

0: لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن حاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسن به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسر وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معلوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يقول يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة بالحركات والسقنات والكلمات والإرادات من الشكوك والظنون والأوهام السترة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لابراهيم، وسخرت الجبال الحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين الجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الارض والسماء، والملك والملكوت، بحر الدنيا وبحر الاخره. سخر لنا كل شيء، من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير

الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمرنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. كن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.

فسيكفيكهم الله السميع العليم. سات العرش مسبول علينا، عين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.

وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

ما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يوجب ما هو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمعني منك واصلني بك واقمني بشهودك. عرفني

اسمع دعائي واصل بك امين. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعمة، يا باسط الرزق،

لا خفي اللطف يا لطيف السن يا حليم لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا، قرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات، لا تجعل الدنيا أكبر همنا لا مبلغ علمنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد التائبين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى علام الغيوب صحة نسبة الإنسان إلى أبيه آدم، حيث تندم عليه وعلى نبينا السلام على ما سبق منه وما تقادم. وقد حكم الإله وعدل أن الشر معجون في الخير في طينة آدم منذ الأزل، ولا يخلص الإنسان منه إلا بإحدى نارين، إما نار الندم أو نار جهنم. فقد كان سيدنا آدم عليه السلام هو والأنبياء والأصفياء من بعده لنا خير القدوات في الندم على ما كان منهم والرجوع إلى رب البريات، وبالاقتداء بهم نصل إلى نيل القربات. فمحبة الله لهم وللمقتدين بهم قد سبقت، وكتاب الله وسنة رسوله في ذلك قد ثبتت. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتائب حبيب الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا يحتقر العاصي ولا المعصية، وفضل الله لا يستطيع أحد أن يحصيه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. من هنا يقدم شباب حارة التوفيق مشهدين يتحدث أولهما عن عدم احتقار العاصي، وقد حدث شبيهه لشاب في بلاد عربية في عصرنا الحالي أو قريبا منه، والآخر عن التوبة وسعة رحمة الله تعالى إذا لحقت بالعبد، وقد حدث لحبشي في قديم الزمان.
1: يا سيادة القاضي، لقد وجدنا هذا الرجل يبيع الخمر في بلادنا، وأنت تعلم سيدي أنه محرم في ديننا وقانوننا.
2: ماذا؟ يبيع الخمر؟ ويحك، أما تعلم بأنك ملعون من فوق سبع سماوات؟ يا أحمق يا سفيه.
3: أستغفر الله أستغفر الله، تبت إلى الله، غلبتني نفسي.
2: غلبتني نفسي، والله لئن تمكنت منك لأذبحنك ولا أقطع عنك قطعة قطعة. كيف ستقابل ربك؟
3: كيف سأقابل ربي؟ الآن أريد.
2: دعوه دعوه،

فضل الله واسع، لا تتألى على الله سبحانه وتعالى. لا شك أن ارتكاب الكبائر خطير، لا نهون الخمر، هذه مصيبة كبيرة، أم الكبائر، باب المفاسد، محل غضب الله، نجسة تنجس القلب قبل الجسد، لكن هذا في مجاله. أما مصيبة أن نتألى على الله سبحانه وتعالى ونتحكم في مآلات عباده، فلا، لا تغرنك عبادتك واستقامتك، لا تحتقر أحدا من عباد الله سبحانه وتعالى، إلزم الأدب، أنت تتعامل مع رب جل جلاله وتعالى عظمته.

0: السلام عليك يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: لقد فعلت البارحة ذنبا عظيما وجرما أستحي أن أذكره لك يا شيخ، فهل لي من توبة؟
1: ولم لا؟ ومن ذا يحول بينك وبين ربك؟
0: أفتراه يغفر لي؟
1: نعم، إن أنت تبت وصدقت في توبتك.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أستغفر الله أستغفر الله.

0: يا شيخ، أو كان ربي ينظر إلي عندما كنت أعصي؟
1: أتعرفون ما الذي جرى لهذا الرجل؟ الرجل كان في بداية الأمر مشغول بقضية هل سأدخل الجنة أو سأدخل النار، ولا يوجد مؤمن يستهين بقضية الجنة والنار. لكن الرجل لما سكن روعه من قضية الجنة والنار أن الله سيغفر له إن تاب، استيقظ في داخله معنى أعمق وأعلى وأرقى وأكبر وأدق، وهو معنى المعاملة مع الله. معنى هو كان ينظر إليه وأنا كنت أفعل كذا وكذا. أيضا معنى آخر سترني، كان في الإمكان وهو قادر أن يفضحني على رؤوس الأشهاد، ومع ذلك سترني. مسألة أخرى، استمر يواصلني بنعمه. الأب وهو أب والأم وهي أم، إذا استمر الإبن في الأذى والمخالفة والعصيان يأتي وقت يقول خلاص لست بأبيك، تقول لست بأمك، اذهب هات السيارة التي اشتريتها لك، أنت لا تستحق، يسلبه النعمة التي أعطاه إياه. لكن رب العزة لا زال يعطيك وينعم عليك ويتفضل، وهو مع ذلك يكرمني ويمهلني وأنا لازلت عصيه.

0: وأطلعنا به وآله.
1: المرأة هي نصف المجتمع ومربية الأجيال، فهي أم وأخت وزوجة وابنة، ولكي تقوم المرأة بدورها على أكمل وجه فلا بد أن تتحلى بجميل الخصال، وذلك بأن تقتدي بالشخصيات النسائية التي أشاد بها القرآن والسنة، كمريم وآسية وخديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن وغيرهن من الصالحات. فالقدوة من الأمور المهمة في اكتساب جميل الخصال. ومن جميل خصال المرأة المسلمة تقوى الله تعالى في أداء فرائضه وفي حق الزوج والوالدين والأولاد والصبر، فهي صابرة على الطاعة وصابرة عن المعصية وصابرة على أقدار الله تعالى. والتضحية، فهي تضحي براحتها ونومها من أجل زوجها وأولادها، بل كثيرا ما تضحي بنفقتها ومالها من أجل بيتها ترجو بذلك وجه الله تعالى. والهمة العالية، فلو قومت أعمال المرأة في بيتها لزادت على أعمال الرجل، فإن السكينة وتهيئة البيت والطعام والعناية بالأطفال وغير ذلك من مهمات المرأة، والحياء وهو من أجمل الخصال التي تزين المرأة، وهي معينة لزوجها على طاعة الله تعالى وتنقاد له في غير ما حرم الله تعالى كي يتحقق الاستقرار العائلي، وهي لا تتطلع لغير زوجها، كما أثنى الله تعالى على نساء الجنة بأنهن قاصرات الطرف، أي لا يتطلعن لغير أزواجهن، وهي تحفظ زوجها في عرضه وماله. قال تعالى:
2: الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
1: ومن فطنتها الوعي بما يحاك

حولها من مؤامرات لإبعادها عن دينها، فإن أعداء الأمة علموا أنها متى حصنت نفسها بسياج العفة والخصال الكريمة كانت من أعظم أسباب القوة في العالم الإسلامي، فوجهوا سهامهم نحوها، ووعي المرأة المسلمة بذلك يبطل كيدهم ويفسد تخطيطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: وعندما يمن الله عليك هناك في عرفات ينبغي لك أن لا تفوتك مسألة، لأنهم كثير من الناس يقصوا شعرهم فقط، المرأة تقص والرجل يحلق، هذا أفضل. ليش؟ أما تقصير المرأة هي أن تأخذ شعرها كله في يدها وتقص أطرافها، هذا تقصير. وأما إذا أخذت إلا قليل ولا مسكت أطرافها كلها صح يكفي، لكن فاتها أفضل. وأما الرجل يحلق شعره كله أفضل. أنا النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين قال اللهم ارحم المحلقين، والرابع قال المقصرين. والآن كل شعرة تحلقها بمئة ألف حسنة، ما شاء الله، فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة، فلا يفوتك هذا الفضل العظيم. الشعر هذا في رجلك ما تحت فائدة، إذا أجنبت تحت تقول شعرها جنابة. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تحت كل شعره جنابة، من أجل هذا عاديت شعر رأسي، كان يقص رأسه كله. ليه يقول من أجل جنابة؟ ما في فائدة في بقاء، خاصة مع التشبه بأعداء الله أو تشبه بالمجوس. أي تشبه بالمجوس يتركوا يحلقوا القفا وتركوا القدام تالوا، هذا تشبه مجوسي. لهذا بعض الناس يربي أولاده على أخصال المجوس، بعضهم يربيهم على أخصال النصارى، وبعضهم يربيهم على أخصال اليهود، فرجعوا يدخلوا في هذا الملل من حيث لا يشعروا. أن عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، نعوذ بالله من غضب الله. الخير فيما مشى عليه السلف الصالح تكتفي بهم في جميع أفعالك في جميع أقوالك. أما التشبه بعد الله، تحلق لحية وإلا عمل تالو، وإلا تلبس سرابيل ضيقة كما البنطلون، ترجعني في خطر كبير عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم، أين المفر؟ من تشبه بقوم فهو منهم، امسك هذا الحديث، من تشبه بقوم فهو منهم، لا تشبه إلا بالصالحين. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاحوا. تكره الصلاة في الثياب المسرورة، ثياب البنطلون، الصلاة صحيحة لكنها مكروهة، لأن هذا السرابيل تحجم العورة فيظهر أثر العورة من وراها، وبعضهم حتى تظهر آلات التناسل الذكر والخصيتين، يظهر العود بالله خساسة وخرب مروءة. قالوا هذا اللي يحمل عورته ويظهرها، يظهر حجمها ما تقبل شهادته، يصير محروم مروءة.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

من طرائف النحويين. قال يهودي لعلي رضي الله عنه: ما دفنتم نبيكم حتى قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال له علي رضي الله عنه: أنتم ما جفت أقدامكم من البحر حتى قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما دخل إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة البصرة قال: هممت أن أؤدب من خالف أبا حنيفة في مسألة. فقال له قائل: هل كان أبو حنيفة يؤدب من خالفه؟ قال: لا. قيل له: فأدب نفسك فقد خالفته. تزوج أعمى امرأة فقالت: لو رأيت بياضي وحسني لعجبت. فقال: لو كنت كما تقولين ما ترككِ المبصرون لي. فقالت: ابتلاني الله بعماك وقبح لسانك. ويروى أن رجلا قال لامرأته: ما خلق الله أحب إلي منك. فقالت: ولا أبغض إلي منك. فقال: الحمد لله الذي أولاني ما أحب وابتلاك بما تكرهين. أعلن أحد الملوك في أرجاء مملكته ما يلي: إذا تمكن أحد أن يختلق كذبة أقول لها هذا كذب سأعطيه نصف مملكتي. فجاء إليه راع وقال له: أطال الله عمر ملكنا، كان عند أبي عصا طويلة يمدها إلى السماء ويحرك بها النجوم. فقال الملك: يا له من شيء غريب، لكنه يحدث، وجدي كان له غليون يشعله من الشمس مباشرة. وذهب الراعي دون أن ينال شيئا. وجاء خياط إلى الملك وقال له: اعذرني أيها الملك، لقد تأخرت قليلا إذ كنت مشغولا، فقد هبت البارحة عاصفة شقق فيها البرق السماء فذهبت لأصلحها. فأجاب الملك: أحسنت عملا، لكنك لم تخطها بشكل جيد، فاليوم صباحا تساقط رذاذ من المطر. وذهب الخياط أيضا دون أن ينال شيئا. وجاء فلاح يتأبط برميلا فقال له الملك: ما شأنك والبرميل؟ فأجاب الفلاح: جئت أسترد برميل الذهب الذي أقرضتك إياه. فصح الملك: أأنا مدين لك ببرميل من الذهب؟ فأجاب الفلاح: نعم. فقال الملك: لا، هذا كذب. فقال الفلاح: إن كان كذبا فأعطني نصف مملكتك. فأجاب الملك على الفور: لا لا، هذا صحيح. فقال الفلاح: إن كان صحيحا فأعطني برميل الذهب. نظر الأصبهاني إلى أبي هفان وهو يحدث رجلا في السر، فقال الأصبهاني: فيما تكذبان؟ فقال أبو هفان: نكذب في مدحك. التقى جرير والفرزدق في منى وهما حاجان، فقال الفرزدق مخاطبا جريرا: فإنك لاق بالمنازل من منى فخارا، فأخبرني بما أنت فاخر. فقال له جرير: بلبيك اللهم لبيك. قال رجل للأحنف بن قيس: أخبرني الثقة عنك بسوء. فقال الأحنف: إنهم ليسوا بثقة، الثقة لا ينم، أي لا يمشي بالنميمة.

قال الشيخ حاتم الأصم: اطلب نفسك في أربعة أشياء: العمل الصالح بغير رياء، والأخذ بغير طمع، والعطاء بغير منة، والإمساك بغير بخل. وقال رحمه الله: النصيحة للخلق: إذا رأيت إنسانا في الحسنة أن تحثه عليها، وإذا رأيته في معصية أن ترحمه.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: مرة اسمها أروى اشتكت على سعيد بن زيد صاحب رسول الله من العشرة المبشرين بالجنة، اعتدت عليه عند مروان بن الحكم، قالت له: يا مروان، إن سعيد بن زيد قد سرق أرضي وأدخل أرضي في أرضه فاطلبه. فجاء سعيد بن زيد، كله بعد موت الخلفاء الراشدين، سعيد بن زيد من العشرة المبشرين، تاسع تسعة في الجنة، سعيد بن زيد تاسع تسعة من أهل الجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وطلحة، وحتى ذكر سعيد بن زيد من أهل الجنة. فنادوا: تعال يا سعيد بن زيد، هذه المرأة اسمها أروى تدعي عليك أنك غصبت أرضها وأنك سرقت أرضها وأدخلتها في أرضك. قالوا سعيد بن زيد: أنا لا بأخذ أرضها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم مكيد شبر طويقه من سبع أراضين. أنا بأخذ أرضها، وقد سمعت رسول الله بإذنه يقول هذا الشيء. قالوا مروان بن الحكم: لا أطلب منك بينة، فاخرج واذهب، ما عليك شيء. قال المرأة: خذي الأرض شليها، أنت اللي تدعين أنا سرقتها، شليها الأرض، ما بغيتها، تنازلت عنها. شوف كيف، قال: من نافسك في الدنيا فألقها في نحره، ومن نافسك في الآخرة فنافسه عليها. فذي نافستك في الدنيا بسيطة، شليها، أخذتها. قال: اللهم إن كانت كاذبة علي وظلمتني فأعمي بصرها واقبرها في بيتي، في اقبرها في بئرها، ان كانت ظالمه وان كانت كاذبه علي. سعيد بن زيد كان مجاب الدعوه، كان مجاب: اللهم ان كانت ظلمتني وكذبت علي فاعمي بصرها واقبرها في بئرها. بعد فتره جاءت الامطار، جاءت يا سيل عظيم، ويا سيل وكشف الاراضي كلها، وظهرت الحدود حق المراه. الحدود حق المرأة ما هي حول سعيد بن زيد ولا هي حول أرضها أبدا، بعيدة من أرضه. فجاء سعيد بن زيد يقول للحاكم: تعال تعال، أشهدك بالله، أقسمت عليك بالله إلا ما جئت معي. وجابوا معه الناس من أهل المدينة، قال: شوفوا الأرضية وين الحدود حقها وين الأرض حقي، يومها تكذب علي تقول علي كذا، أنا ظلمتها، سمعت النبي يقول كذا، ونحن كل يوم في الكتب نسمع الكلام ذا، ولا نذكر ولا نتعظ، ايش من عقول فينها وايش من قلوب فين هذه القاسيه هذه، ما نخاف الله سبحانه وتعالى. قالوا: تعال شوفوها. لما راوها صدقوا به، لكن هو قد تنازل عنها ما ابغاها. يا لت المراه تعتذر اليه، قال: اما شيء اعطاني الله ما برجع فيه، ربي اجاب دعوتي ولا برجع فيه. من شان تعرف قدر الصحابه، قدر الاولياء والصالحين، ما هو كل حد بيتكلم، كل واحد بيسب، كل واحد بيشتم، تعرف قدر الصحابه، ما كل واحد بيلعن حد من الصحابه، بس بحد من الصحابة انتبه، كن على حذر، لا صغار الصحابة ولا كبار الصحابة، لا بعد الفتح ولا قبل الفتح، لا قبل الهجرة ولا بعد الهجرة، أصحاب رسول الله وأصحابه الغر الكرام وأئمة، انتبه كن على حذر، شو من ذيل أولياء لله تعالى، كن على حذر. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فجاءت المرأة يوم من الأيام، أول بعد شهر عمي بصرها، وصارت ما عاد تشوف شيء، وتمشي في أرضها على حذر، حتى سقطت في بئر في أرضها، سقطت فيها وماتت فيها، وتحققت دعوة سعيد بن زيد الصحابي رضي الله عنه. إنسان تتحمل بنفسه كذا، إيش معك من من من أعمال، وإيش معك من ظهر، وإيش معك يحمل هذه الأشياء، لا تستطيع، ونحن بعيدين عن هذه الأشياء، لابد نرجع إلى الله سبحانه وتعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقه.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: نحن في زمن نحتاج إلى السكينة أشد حاجة، وترى هذه السكينة سبحان الله في المؤمنين تتنزل كأنها رأي عين. تجد المؤمن الصادق في صلته بالله ووجهته إلى الله تعالى عندما تنزل به حادثة تتعجب مما ينازل قلبه من الهدوء. ترى مرأة متعلقة بولدها جدا ثم يتوفاه الله، فإذا ينزل الله عليها سكينة والحمد لله الحمد لله، يجي اللي حولها ما يصدقون، إن هذه هكذا فعلا، ولا يمكن الدكاترة النفسيين لا يقولوا هذه شدة الصدمة صارت لها سكتة، حتى لأن الكافر والفاجر والفاسق والغافل والمقطوع لا يفهم ما معنى هذا، لأنه لا يذوق السكينة أصلا ولا يعرف معنى نزول هذه السكينة. فالله من رحمته بعباده المؤمنين إذا كانوا متوجهين إليه، إذا أنزل عليهم ابتلاء أنزل معه ما يقابله من السكينة، هكذا فضل الله سبحانه. ففي هذا الموقف الله اختبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أنزل عليهم السكينة فنجحوا في الاختبار.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: هو شيخ الإسلام الحافظ الإمام عالم زمانه وأمير الأتقياء في أوانه أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك ابن واضح التركي ثم المروزي أمير المؤمنين في الحديث. ولد سنة 1800 للهجرة وطلب العلم وهو ابن 20 سنة، صنف التصانيف الكثيرة النافعة، وحديثه حجة بالإجماع وهو في المسانيد والأصول. ارتحل في طلب العلم إلى الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان، فجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس. قيل له: إلى متى تكتب العلم؟ فقال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. سمع ابن المبارك من سليمان التيمي وهشام بن عروة والأعمش والأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم، وحدث عنه معمر والثوري وأبو إسحاق الفزاري وأبو داود وعبد الرزاق بن همام والقطان وابن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وأمم يتعذر إحصاؤهم. جمع ابن المبارك إلى علمه الجود والسخاء، فكان ينفق على الفقراء في كل سنة 100,000 درهم، وكان يعود على طلبة الحديث من ماله حتى عوتب في ذلك، فقال: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم وقد احتاجوا، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. كان ابن المبارك حريصا على أن يعمل بما بلغه من العلم. قال الحسن بن عيسى: رأيت ابن المبارك دخل زمزم فاستقى دلوى، واستقبل البيت ثم قال: اللهم إن عبد الله بن المؤمل حدثني عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه لعطش يوم القيامة، فشرب. توفي ابن المبارك في شهر رمضان 81 للهجرة عن 63 سنة. رحمه الله ورضي عنه.
3: هل تريد كتاب تفسير سهل جدا يصلح للتدريس في البيوت والمساجد والمدارس؟ عليك إذن بأيسر التفاسير الذي كتبه الشيخ جابر بن موسى بن عبد القادر أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى. بيّن الشيخ سبب تأليفه للكتاب فقال: نظرا لليقظة الإسلامية اليوم فقد تعين وضع تفسير سهل ميسر يجمع بين المعنى المراد من كلام الله وبين اللفظ القريب من فهم المسلم اليوم، نبين فيه العقيدة السلفية المنجية والأحكام الفقهية الضرورية مع تربية التقوى في النفوس بتحبيب الفضائل وتبغيض الرذائل والحث على أداء الفرائض واتقاء المحارم مع التجمل بالأخلاق القرآنية والتحلي بالآداب الربانية. ومنهج المؤلف في الكتاب يساعد على تقسيمه إلى دروس تلقى في البيت والمسجد والمدرسة، حيث يفتتح السورة ببيان عدد آياتها وذكر كونها مكية أم مدنية، ثم يقسم السورة إلى مجموعة مقاطع، كل مقطع يتكون من آية أو عدة آيات على حسب وحدة الموضوع، فيبدأ بشرح الكلمات ثم يتبعه بالمعنى العام للآيات، ثم يختم ببيان هداية الآيات ويسوق تحتها ما يستفاد من الآيات بأسلوب دراسي وعظي، وهو الغرض الأصلي من تفسيره. ويتميز الكتاب بما يلي: أولا، الوسطية بين الاختصار المخل والتطويل الممل. ثانيا، اتباع منهج السلف في العقائد والأسماء والصفات. ثالثا، عدم الخروج عن المذاهب الأربعة في الأحكام الفقهية. رابعا، خلوه من الإسرائيليات إلا ما لا بد منه لفهم الآية الكريمة. خامسا، عدم ذكر القراءات إلا للضرورة، حيث يتوقف معنى الآية على ذلك. سادسا، الاقتصار على الأحاديث الصحيحة والحسنة. سابعا، الاقتصار على المعنى الراجح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف. وقد وضع الشيخ على كتابه حاشية مفيدة مكملة وسماها نهر الخير على أيسر التفاسير، وقال عنها: أودعت فيها مع مراعاة الاختصار بعض ما يرغب طالب العلم في معرفته من شاهد لغة أو بيان أو أثر جميل أو مستند حديث جليل أو كشف عن وجه لآية ذات وجوه أو الوقوف على سر من أسرار القرآن، وأهم من ذلك تصويب رأي أو تصحيح خطأ وقع في التفسير مع إزالة إبهام أو إضافة بعض الأحكام.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: أنا بعض التجار الصالحين أي رزق دخلوا في يوم ما من الأيام أو أي ربح ربحه في يوم من الأيام في تجارته يخرج منه صدقة قدر الزكاة على الأقل، يعني في المئة 2.5 أو في المئة 5 يتصدق بها على فقير أو مسكين أو على أحد من أرحامه، وبهذا تنمو الأموال وتكثر البركة في الأموال حتى ما تمضي عليك سنوات إلا وصرت من الأغنياء الكبار. هذا كله بفضل الصدقة وبركة الصدقة من ناحية، ومن صلة الأرحام من ناحية أخرى. كمان لك تستفيد

0: عمل قاطع الرحيم حدود أداء قاطع الرحيم خلاف الذي يصل أرحامه فإن دعاه يفتح الله له أبواب السماء ويستجيب دعاه. بل وقد ورد أن صلة الرحم أفضل حتى من عتق الرقاب، إلى أن رجلا من الصحابة أعتق رقبة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ليه ما فعلت، ولكنك لو أهديتها هذه الرقبة اللي ما تعتقها لو أهديتها لخالك أو خالتك أو فلان لكان ذلك أفضل عند الله. قدم صلة الرحم وإعطاه ما يحتاج إليه على هذا العمل الصالح وهو عتق الأرقى في سبيل الله تبارك وتعالى.
1: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

أنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر.

وعافية وصدر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله.

بالجبد والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبد والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبد والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت الشر.

أستجير، أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن.

أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خيرا

نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين

كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا، عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله

استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت، ورحمتك رجوت، وإليك أنبت. ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. يا واسع الفضل اغفر لي. الحمد لله الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. سبحانك اللهم وبحمدك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم يا عظيم يا عظيم، أنت إلهي لا إله غيرك، اغفر الذنب العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. صلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله.

أكبر، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت صلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر.

استول الصلاة تقارب وتراسوا ساوى الأقدام اعتدلوا ويرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الحروف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: حينا ربنا بالسلام وادخلنا برحمتك دار السلام تباركت وتعالى يا من جلال الاكرام. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد جد. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها

0: في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله.
1: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له، روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله ياسين قلب القرآن: لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا.

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا, هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون, هم وأزواجهم في

مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

لا يذوبون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلاف الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشايخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه وكافيا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.

شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله.

شف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم.

0: لله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن آل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراج وقطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وماتي أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم جر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله. تعالى علينا وتعالى العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. الله يصعبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا،

محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله.

0: والقبول وتمام.
1: سبحان الله.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.

استوي الحمد يرحمكم الله استقيم واعتدل الحل المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حاذر من الملاك والعقاب استشر عظمة من تبه ونبذ يديه تعقب على الخط الاخير حتى يستوي الصف بارك الله فيك استوى الله اكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله. سمع الله لمن حمده. عند الكفر السماوات. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد

الله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم السبت المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب آداب الأكل وبيان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره على نفسه وتقلله من الدنيا وغير ذلك. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اخلعوا نعالكم عند الطعام، فإنها سنة جميلة. وفي رواية: إذا أكلت فاخلع نعليك فإنه أروح لقدميك. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كان أصحاب الصفة ينادي مناديهم للطعام: الصلاة الصلاة. قال شيخنا رضي الله عنه: وفيه دليل على أن كل ما أريد به وجه الله تعالى صلاة. ويشهد له خبر ابن عباس الآتي في الباب الجامع في إماطة الأذى عن الطريق: أمرك بالمعروف صلاة، ونهيك عن المنكر صلاة، وحملك على الضعيف صلاة، وإلحاؤك القدر عن الطريق صلاة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة، والله أعلم. وكان أنس رضي الله عنه يقول: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط، ولا في سكرجة ولا غربال، بل كان يأكل على السفرة أو الأرض. وكان رضي الله عنه يقول: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا حتى مات. وقيل لسهل بن سعد رضي الله عنه: هل كان لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حيث ابتعثه، من حين ابتعثه الله عز وجل وحتى قبض. فقيل: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير، ما طار وما بقي ثريناه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره، فمن قال ذلك قاء الشيطان كل شيء كان أكله. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا فيه حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. فحضرنا مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم قال: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، وأيم الله إن يده في يدي مع يدها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أما أنا فلا آكل متكئا. قال ذلك حين خيره الله تعالى بين أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فما أكل بعد ذلك طعاما متكئا حتى لحق بالله عز وجل. وكان وائلة بن الأصقع رضي الله عنه يقول: صنعت طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فأكل متكئا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مرة طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا شكا إليه أحد أنه يأكل ولا يشبع يقول: لعلكم تفترقون، ثم يقول: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه. وكان عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: كل طعام لا يذكر اسم الله عليه فهو داء ولا بركة فيه. وكفارة ذلك إن كانت المائدة موضوعة أن تسمي وتمد يدك، وإن كانت قد رفعت أن تسمي الله تعالى وتلعق أصابعك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: البركة تنزل في وسط الطعام وأعلاه، فكلوا من حافته وأسفله، ولا تأكلوا من وسطه ولا من ذروته. وقال عمر بن أبي سلمة رضي الله ابن أبي سلمة رضي الله عنه: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد. وكانت الصحابة رضي الله عنهم يرخصون لمن قرب إليه طعام أن يقدمه إلى من قعد معه. وسيأتي آخر الكتاب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، فجعلت أجمعه بين يديه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الدباء كل شجرة أخذتها فتبعك أصلها كالقثاء والبطيخ، واسم اليقطين يعم ذلك كله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث: الإبهام والمسبحة والتي تليها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى، وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل مما يسقط من المائدة عاش في سعة من الرزق، وعوفي من الحمق، وهو وولده وولده وولده. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بلعق القصعة، ويقول: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي، ثم أخذ صلى الله عليه وسلم الشفرة فجعل يجز لي منها ويطعمني. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ادنوا العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنع الأعاجم، وانهشوه نهشا فإنه أهنأ وأمرأ. وهذا محمول على اللحم اليسير على العظم، أما ما يشق حمله لكبره فيقطع منه بالسكين، كما في أحاديث المغيرة السابق وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن للقلب فرحة عند أكل اللحم، وما دام الفرح بامرئ إلا أشر وبطر فمرة ومرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه أو إذا أهدى إليه أحد هدية يفرقها على الحاضرين. وأهدي إليه مرة طبق من زبيب، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الطعام الزبيب، ثم فرقه على الحاضرين. وأهدي له صلى الله عليه وسلم تمر، فجعل يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتبعن أحدكم بصره لقمة أخيه. وقال أنس رضي الله عنه: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة رجلا سمينا فطعن في بطنه وقال: لو كان بعض هذا في غير هذا المكان لكان خيرا لك. والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وقال عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وقال عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وقال عن ذكرك وذكره الغافلون.
3: الحمد لله الذي أكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان من جمع فيه وله الحسن جميعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل اتباعه في كل شؤون، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات من يهدون بالحق وبه يعجلون، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله في هذا الباب آداب الأكل وعيش النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره وتقلله من الدنيا وما كان من هديه الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ويقول: قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اخلعوا نعالكم عند الطعام فإنها سنة جميلة. فينبغي للذي أراد أن يتناول الطعام أن يخلع عليه إذا كان لابسا للنعلين، فالسنة أن يخلع النعلين من أجل الطعام، ولا يأتي ذلك ويتأكد في الشراب. والنعلين أيضا دون الخفين، أما الخفين فلا ينزعهما ولكن يخلع النعلين. في رواية: إذا أكلت فاخلعن عليك فإنه أروح لقدميك. وفي رواية: أروح لأقدامكم. في رواية: أروح لأبدانكم. فيقول: أمر بنزع النعلين عند الطعام، أي عند إرادة أكل الطعام. فهذه الخصلة وصفها بأنها سنة، أي طريقة وسيرة جميلة، أي حسنة مرضية جميلة. فالأمر للإرشاد. وجاء عند الديلمي عن ابن عمر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إنما خلعتنا علي لأنه أروح لقدمي، فمن شاء فليخلعه ومن شاء فليصلي في هذا في ماذا في الصلاة. وكذلك هذا الذي نسميه الحذاء وما التحق به من الجزمات وغيرها، وبخلاف الخفين، ويكون هذا عند تناول الطعام لا عند شرب الشراب. فلا لا كراهة ولا خلاف أولى في أن يشرب وفيه النعلان. ويقول: وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: كان أصحاب الصفة ينادي مناديهم للطعام الصلاة الصلاة. سبحان الله. وفي دليل على أن كل ما يجب الله تعالى صلاة. ويشهد له خبر ابن عباس الآتي في الباب الجامع في مرضة الأذى عن الطريق: أمرك بالمعروف صلاة، نهيك عن المنكر صلاة، وحملك على الضعيف صلاة، وإنحاؤك القذر عن الطريق صلاة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة، أي طاعة وعبادة من سكان معنى صلاة. وهي متعلقة أيضا بالدعاء. ولما كانوا أيضا معانيتهم في الطعام إنما يكونون للتقوي على طاعة الله والامتثال لأمره على هيئة الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخلطونه بالذكر والدعاء، فسموه صلاة. فإذا تيسر لهم طعام، وكان أهل الصفة إنما من وقت لوقت يتيسر لهم الطعام، وقد يقضون اليوم واليومين لا طعام لهم وهكذا وأكثر. فإذا وجدوا الطعام تنادوا قالوا له: صلاة صلاة، تعالوا إلى ما يعينكم على الصلاة، الصلاة الفرض والنفل، والصلاة بعمومها الدعاء، والمراد بعموم العبادة العبادة. وهكذا يقول: وكان أنس رضي الله تعالى عنه يقول: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خوان، بات على خوان طبق كبير تحت كرسي، يعني على ميز شيء مرتفع من الأرض، إنما يضع طعامه على السفرة على الأرض، ما يرفعه فوق شيء، فما كان يميل إلى ذلك فإنه عمل المترفين، فما كان يحب ذلك. قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوانين ولا في سكرجة. السكرجة كثرة الأبازير والأدم حواليه سكرجة، يعني جمع عدد كثير من الأبازير والإدامات وتصفف حوله يكون. فما كان هذا من عادته صلى الله عليه وسلم، كان يجمعون بعض الكوامخ يسمونها الجوارشنات، يحطون على المواعد الموايد حول الموايد للتشهي، لأجل التشهي ولتساعد على الهضم وما إلى ذلك. فما كان هذا من عادته صلى الله عليه وسلم، بل هيئته مسلكه الكريم وهديه لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لم نشبع، ما يحتاج إلى مهضمات ولا يحتاج إلى شيء من هذه من هذه الأدوية صلى الله عليه وسلم. قال على غون لا سكرجتين، بل كان يأكل على السفرة أو الأرض صلى الله عليه وسلم، يضع تحت إناء الطعام سفرة من أجل إذا سقط شيء يسقط عليها، فيسهل تناوله من دون أن يصيبها أذى، دون يصيب اللقمة الساقطة أذى. قال وكان رضوان يقول ما كنت أسلم خبزا مرققا حتى مات، جاء في الرواية ولو خبيث له مرقق، مرقق الذي ينزع منه له ينزع منه القشرة، ينزع منه قشرته من الطعام ويبقى فقط لبه الأبيض. فكانوا يأكلون على السفر وما يتناول هذا الرقاق، وهذا أيضا فيه إبعاد لفائدة الطعام، فإن أكثر قيمة التغذية في هذه الحبوب ملتصقة بقشرة، فإذا بعد القشر ذهبت القيمة الغذائية في هذا الدواء. وأما ما استعملوا هؤلاء الذين التجار بصحة الناس والتجار بمصالح الناس والتجار بأديان الناس والتجار بأبدان الناس وراء الدنيا ما يعملون، لو جاءوا بهذا الدقيق الأبيض على قولهم، وهذا إذن منزوع القشر، وأما كونه منزوع القشر وضعيف الفائدة للبدن عادهم بالمواد اللي يستعملونها، صار في أنواع من المضرات، في أنواع من المضرات للجسد، ويجلب عدد من الأمراض، وينشرونه بين الناس من أجل كسب الدنيا والدراهم والدنانير، ولا يبالون بصحة الناس ولا بمرضهم، بل قد يحبون أن ينشروا ما يمرض الناس من أجل عندهم أيضا أصحاب شركات تصنع أدوية تستفيد من مرض الناس، بل يصنعون في الأدوية أيضا كثير من هذه الأدوية اللي يصنعونها ما يسبب أمراض أخرى، من أجل إن اشتفى من ذا يمرض بالثاني يجيب، من أجل يلهفون أيضا يقولون ما هم إلى ذلك، ويكذبون على الناس كذب كثير في هذا. وإلى أحد أنه من تنبه من الأطباء الناصحين لشيء من كذبهم وحيلهم وعرف ذلك وتكلم بذلك يرتبون له خطة ويقضون عليه ويقتلونه، وهذا شغلهم في الحياة سقطة، ما يتقون الله، ما يخافون، ما يعرفون الله فيتقونه، ولا له عندهم قيم ترعى حقوق الناس. أما الدعاية نعم، ونعتني بالإنسان وصحة الإنسان وحقوق الإنسان ونحرص على الإنسان كلام طيب، كان الواقع والفعل شيء ثاني تماما أو آخر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا مسالك الكفار والفجار والأشرار، إنما الأمناء أنبياء الله وأتباعهم الصادقون، الأمناء على أديان الناس وعلى أبدان الناس وعلى صحة الناس وعلى أعراض الناس وعلى خير الناس، هؤلاء هم الأمناء. الأنبياء باختيار الرحمن اختارهم مصطفاهم وأتباعهم بحكم التبعية لهم، فيصطفي الله من أمتهم من يصطفي، فيكونون ناصحين صادقين مخلصين يؤتمنون على كل شيء. والمؤمن من يتمنه الناس على دمائهم واموالهم واعراضهم، هذا المؤمن، هذه حقائق الايمان. لا اله الا الله. وهكذا جاء في حديث سهل بن سعد يقول سألوا أبو حازم هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجية، فقال سأل ما رأى صلى الله عليه وسلم من النجية من حين ابتعث الله حتى قبضه الله، هذا النجية اللي يخرجون منه القشرة حقه من الطعام. قال ما كان هذا معروف عنده. قال قلت هل كان لكم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل، قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعث الله حتى قبضه، لأنه كان أكثر طعامهم الشعير، وهو لا من كما اكتشفوا إذا من أصح الأطعمة للجسد، وكان أكثر طعامه الشعير صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الشعير يجي له قشر غليظ قوي، فإذا طحنوا يبقى أثر القشر فيه، فبعضهم يتخذون منخل، والمنخل حدث بعدهم ينخلونه حتى يبقى القشر الدقيق الخالص حق الشعير يستعملونه، ومع ذلك وجدوه في اسمه في القشر حق الشعير فائدة للجسد أكثر من الشعير نفسه. فيقول قال ما الرسول صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعث الله داود، قال كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول كذا فيه، قال كنا نطحنه ننفخه يطير ما طار وما بقي ثريناه يعني وضعنا عليه الماء والمرق وكذا وخلاص وشربنا وأكلنا معه مع الشعير، وهذا هو الأصح سبحان الله. وهكذا يقولون على النقي الخبز الدقيق الحواري الأبيض هذا. ولكن قال كنا ننفخه ماشي مناخل، ولهذا عدوا المناخل من البدع التي حدث سبحانه صلى الله عليه وسلم. قال قيل لسهل هذا سأل أبو حازم هل كان لكم مناخل، هذا رسول الله ما رسول الله منخلا من حين تعد الله حتى قبض، كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول، قالوا نطحنه وننفخه فيطير مطر وما بقي ثرينا. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا أكل أحدكم طعاما فليقول بسم الله، وهذا من أهم وأكد أداب الطعام، أن لا يأكل المؤمن سواء أي شيء كان من الطعام أو الحلوى أو النعناع أو أي شيء لا يأكله إلا بسم الله سبحانه وتعالى، فيكون بركة عليه وحراسة له من أن يشركه عدوه الشيطان، فإن الشيطان الموكل بابن آدم إذا أكل أكل معه، إلا إن سمى الله فيمتنع ما يستطيع، وإن شرب شرب معه، وهكذا يشاركه حتى في لباس ويشاركهم في الأموال والأولاد، يقول الله لرأسهم إبليس. وفي المنزل كذلك إذا كان يدخل المنزل من دون اسم الله يشاركه، يسكن معه في المنزل ويبيت معه سرير يبيت في السرير حقه معه إذا لم يسمي الله سبحانه وتعالى، وإن سمى الله ما يقدر على ذلك يبيت خارج البيت. وهكذا ويروى أنه عن زم ذكر في بني إسرائيل تقابل شيطان سمين قوي دهين كحيل شيطان نحيف متعب، فأخذ يقول له صاحبه مالك ما لي أراك هكذا ليش أنت أشعث وغبر ونحيف، قال أنا مع رجل إن أكل قال بسم الله فأظل جايعا وإن شرب قال بسم الله فظل عطشانا وإن لبس قال بسم الله فظل عريانا وإن دخل البيت قال بسم الله فظل خارج البيت وأبيت خارج منزله. قال له أما أنا مع رجل لا يذكر اسم الله عشان فأنا أشرك في طعامه وشرابه ومنامه ولبسه ودهنه حتى في إتيان أهله، قال أنا أشاركه والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالتسمية مهمة لكل دخول وخروج ولكل لباس ولكل طعام ولكل شراب، شراب سواء ماء وإلا عصير وإلا شاي وإلا قهوة لأي شيء. بعض الناس عند الماء يسمي وعند الشاي ماشي تسمية، تظل تشهي تشهي عدوك ولا تعطيه قهوة، لا تخليه يمسي من شرابك لا قهوة ولا ولا ولا شاي ولا غيره مما تتناوله، بل تناول بسم الله سبحانه وتعالى، وقال له بسم الله وأكمله بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا شعار المؤمنين، باسم ربهم يأكلون ويشربون وينامون، باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه واغفر لي ذنبي. هذا شعار المؤمنين في شرفهم وعزتهم. ترى من انتمى إلى حزب أو جماعة أو إلى دولة يرفع الشعار حقه عندما يدخل المجلس عندما يمشي عندما يسافر يرفع الشعار، أنت شعار إذا أنت مؤمن به ارفع الشعار بسم الله. فإن تصرفوا بأسماء أحزابهم ودولهم وجمتهم فأنت وشركاتهم أنت باسم رب العالمين تأكل وتشرب وتطول دوري، لك الشرف ولك العزة إذا عرفت هذه الكرامة. يقول فليقول بسم الله، فإن نسيه في أوله فليقول بسم الله على أوله وآخره، وفي رواية في أوله وآخره، وفي رواية أوله وآخره. قال فمن قال ذلك قاء الشيطان كل شيء كان أكله، الأكلة اللي نسي يسمي الله في أوله يأكل مع الشيطان، إذا ذكر اسم الله يمتنع، والذي أكله في النفس هذه الأكلة يتقاياه ما عاد يقدر عليه، ما عاد يصيغه، يتقايا الشيطان ما أكل. لا إله إلا الله. وهكذا كل من غفل أو جهل أو ترك البسملة فينبغي أن يتداركها ولو في أثناء الطعام ولو في آخر لقمة منه، فيقول بسم الله، فإن قال ذلك قاء الشيطان كل شيء كان أكله. كان حديث الله يقول كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا فيه حتى يبدأ رسول الله فيضع يده. هكذا أدبهم، هكذا من الآداب، إذا اجتمعوا على طعام ما تكون أول من يغرف ولا أول من يحط يده في الطعام، انظر الأكبر فيهم أو الأمير فيهم أو صاحب الصلاح والعلم فيهم خلون يبدأ، الثانيون بعده يأكلون. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لما أكن بأعجلهم إذا جشع القوم أعجلوا، قال جشع هذا الذي عجلوا تو يبدأ قبل الآخرين، اصبر محلك. فإن كان عندهم أمير يبدأ، وإن كان عندهم صالح وعالم يبدأ، وإلا فالأكبر الأسن منهم يبدأ ثم يأكل الآخرون. أما اللي باشر هذا جشع ومخالف للأدب مخالف للسنة. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لما كن بأعجلهم إذا جشع القوم أعجلوا. قال لم نضع أيدينا فيه حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. وهكذا من أيام صغره عليه الصلاة والسلام كان على الأدب، لما أخذوا سيدنا أبو طالب عمه أبو طالب من شأن توفي جده عبد المطلب، وكان ضعيف الحال أبو طالب قليل المال، فيأتي بالطعام، فكان صلى الله عليه وسلم من صغره يسمي ويبدأ، فكان إذا انتظر أولاده أولاد أبي طالب وابتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يتبارك الطعام يكفيه، وإذا ابتدأوا يأكلون قبله يكمل بسرعة وعادهم يريدون ما يكمل. ولاحظ هذا عمه أبو طالب، منعهم ممنوع حد يأكل حتى يضع محمد يده، أول خل محمد يحط يده بعد ما يدخل، فكان يسمي الله ويأكل وهو في طفولته فكان يتبارك الطعام ويكفيهم، وإذا ما حده وإلا بدأوا قبله بسرعة يكملون الطعام وعدهم جائعين هم جائعين. صلوات الله وسلامه عليه. أدبني ربي فأحسن تأديبي، يقول عليه الصلاة والسلام. قال: فحضرنا مرة طعاما، جاءت جارية بسرعة كأنها تدفع، شرها بغت بتأكل، فذهبت تضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، امسك يدها وقال: إن الشيطان يستحل الطعام من لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها. البغى بياكل معنا ما قدر نسمى له، فجاب ذي دفع قال: ياكلون ياكلون، روح يقول لي من شان يدخل يده مع يدها. قال: فأخذت بيدها، ويم الله إن يده في يدي مع يدها. أنا مسكت يده ومسكت يد الشيطان مرة، مع ما خليتهم ما خليت أتناول شيء ولا الشيطان يتناول شيء من طعامنا صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد وفي صحيح الإمام مسلم، يقول: إن أمسك يد الشيطان مع يده وما خلاهم يأكلون. قال: فلما قال لها: سم الله، فلما قالت بسم الله نزع الشيطان يده، هرب تركها، قال: كلي الآن. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أما أنا فلا آكل متكئا. نعم، وهذا إذا من السنن، وإن جاء في رواية عندكم أنه أكل متكئ فلبيان الجواز، وإلا فعادته الدائمة أنه لا يأكل متكئا، لا إلى يمين ولا شمال ولا على وراء، بل إذا أكل يجلس إحدى جلساته المشهورة للأكل، إما أن يضع رجله اليمنى فوق رجله اليسرى، الركبتين فوق الركبتين والقدمين فوق القدمين، وأضيق ما تكون البطن بهذه الجلسة، وإما أن يجلس مثل التشهد، وإما أن يجلس مستوفز ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى. ويروى أيضاً أنه أكل متربعاً. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لما أنا فلا أكل متكئاً. قال: حين خير الله بين يكون نبياً عبداً ونبياً ملكاً، فاختار أن يكون نبياً عبداً. وفي الحديث أيضاً أنه قال: جاني ملك في حجم الكعبة كبير، وقال: إن الله يخيرك بين أن تكون رسولاً عبداً أو نبياً ملكاً. لو سيدنا جبريل أمامي يشير إليه بالتواضع، قال: بل أكون رسولاً عبداً. قال: فشكر الله لي ذلك وقال: أنت أول شافع، أنت أول مشفع، أنت أول من تنشق عنه الأرض، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. ورأته مرة إذا بعض النساء المشركات جلس يأكل، قال: انظروا هذا يجلس كما يجلس العبد. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، صلى الله عليه وسلم. قال بعد العلماء: فما أكل بعد ذلك طعاما متكئا حتى لحق بالله عز وجل، وكان واثر من الأسكار أن يقول سنة طعام سعزمي مخيبر، فأكل متكئا، يكون هذا لحاجة أو ضرورة لبيان الجواز، ولكن عامة أكلاته لا يأكل متكئا ويكره ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل مرة طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكلوا بلقمتين لكفي ستة وكانوا ويغذيهم ويشبعهم، جاء صلحوا لقمتين عرب كلا كله، فنفس مقدار الطعام كانوا يأكلونهم منهم ستة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم قربوا الطعام جل أعرابي ذا وصلحوا لقمتين والعاد خلالهم شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم، لو قال بسم الله يكفيكم كما العادة تأكلون، ويكفي الستة كلهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا شكى لأحد أنه يأكل ولا يشبع يقول: لعلكم تفترقون، كل واحد وحده على الطعام، ثم يقول: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه، فأحب الأكل إليه ما كان على ضفاف. ومعنى ضفاف اجتماع الأيدي، أيادي متكاثرة، فكان ذلك أحب إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. مرحبا. لا نأكل حتى نجوع، حتى نجوع، وإذا أكلنا لم نشبع. وقال
4: كان عقبة بن عامر،
3: وكان إذا شكى لأحد أنه يأكل ولا يشبع يقول العليكم تفتح، كان عقبة بن عامر يقول: كل طعام لا يذكر اسم الله عليه فهو داء ولا بركة فيه. وكفرت ذلك إن كانت المائدة موضوعا تسمي
4: وتمد يدك،
3: تمد يدك، وإن كانت قد رفعت تسمي الله تعالى وتلعق أصابعك، تقول في أوله وآخره أو أوله وآخره. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، حتى إذا كان أثناء الطعام يراد أن يشرب وفي يد الطعام مثلها أي شيء آخر في يده اليمنى، فلا ينبغي أن يشرب بشماله، ولكن يضع الإناء فوق الكف اليمنى ويحميه من السقوط باليسرى، لكن الحمل باليمنى فيشرب، لكن يضعه فوق يده اليمنى، ما يشرب باليسرى، يجعل الحمل باليد اليمنى، فإذا في أثناء يده وفي باطن يده طعام أو غيره فيضع الإناء على الكف ويحميه فقط من السقوط باليسرى، ولكن الحمل يكون على اليمنى ويشرب. فهذه سنته صلى الله عليه وسلم. قال
4: كان يقول: البركة تنزل في وسط الطعام.
3: مرحبا. وأنا أقول عمل يقول كل طعام كفى وتمد يدك، وإن كانت قد رفعت أن تسمي الله وتلعق أصابعك، ثم يقول: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب، الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. كان صلى الله عليه وسلم يقول: البركة تنزل في وسط الطعام وأعلاه، فكلوا من حافته تستمر نزول البركة، فإذا تعديت في الوسط انقطعت البركة، ولا تأكل من وسطه ولا من ذروته. وقال عمر بن أبي سلمة: أنا كنت غلاما، يعني طفل صغير في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توفي أبوه استشهد في أحد، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه التي هي أم سلمة. فقال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة من هنا لهنا، فقال لي: يا غلام سم الله، يقول بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. فكانت هذه السنن والآداب في الطعام: يا غلام سم الله، اذكر اسم الله، قل بسم الله، وكل بيمينك اليسرى، وكل مما يليك لا تتجاوز. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد، من أنا صغير يوم علمنا النبي إلى الآن خلاص، وإنما أكل إلا بيميني وسم الله، وأكل مما يليني ولا أمد يدي إلى موضع آخر من الصحفة. فصحابة العلم يرخصون لمن قرب إليه طعاما أن يقدمه إلى من قعد معه وسيداخل بكتاب، عن أنه قال صلى الله عليه وسلم: يتتبع الدباء، فجعلت أجمعه بين يديه، إنه كان يحب الدباء، فإذا قدمت في الطعام تتبعها بأصبعه الكريم يأكلها. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الدباء كل شيرة أخذتها فتبعك أصلها، كالقثاي والبطيخ واسم اليقطين يعم ذلك كله. قال تعالى سيدنا يونس: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وكان ظلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة، الإبهام والمسبح والتي تليها، لأنه كان يأكل بالثلاثة، فيكره الأكل بإصبعين فقط هذا فعل المتكبرين، ولا ينبغي أن يزيد على ثلاثة إلا لحاجة، يستعين بالإصبع الرابعة وإن احتاج إلى الخامس، وإلا إن كان مثل الخبز وأي طعام متلاصق ببعضه يكتفي بالثلاثة الأصابع، الإبهام الاسم السبابة والوسطى والإبهام يدفع بها اللقمة، فهذا أفضل. ويمكن يستعين بالإصبع الرابع ويبقي الخامس إلا للضرورة. قال وبعد ذلك يلعق أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى تحمر ما يبقي. وفي هذا إذن اكتشفوا وجود خروج المادة من الأصابع الخمسة، لكن أكثرها الإبهام والسبابة والوسطى تفرز مادة تساعد على الهضم وتنفع بالطعام. قال وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول دبوا جده واسمه لك جمع، وكان إذا أكل طعاما لعق أصابعه ثلاثة بهم سبعة ولا تدري، وكان صام يقول إذا وقعت لقمته أحدكم فليمط عنها لذا وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وقد ذكرنا أن سيدنا خالد بن وليد رضي الله كان في غزوة ودعوا زعماء القوم من المشركين يفاوضون معه، فجاء قدموا الطعام فأكل معهم فسقطت لقمة من يده فرفعها وأماط الأذى منها وأكلها، فقال بعض رفقائه يا خالد قدام هؤلاء الكفار ترجع كل اللقمة من الأرض ترجعها، يستخفون بنا يستهزئون. التفت إليه قال سنة من سنة رسول الله أتركها لهؤلاء الحمقى؟ من شان الحمقى دول أترك سنة رسول الله؟ راجع حسابك ما شاء كذا. قال هذه سنة نبي، من شان الحمقى دول اللي ما يؤمنون بالله واليوم الآخر اتركوا سنة من شان مكان عندهم، هل هم يضحكوا لما يشبعوا يعملوا ما شاءوا؟ أنا معتز بسنة محمد صلى الله عليه وسلم ونعم الاعتزاز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال ولا يدعها للشيطان، وكان يقول من أكل مما يسقط من مائدة عاش في ساعة من الرزق وعفية من الحمق هو وولده وولد ولده. يقول أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه يوسع له في رزقه ويعافى من الحمق هو وولده وولد ولده الذي يأكل ما يسقط من المائدة. وكان عزمي يأمر بلعق القصعة ويقول إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وكان المغيرة بن شعبة يقول ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي ثم أخذ صامة الشفرة فجعل يحز لي منها ويطعمني. وهكذا إذا كان على العظم طعام لحم يسير قليل فيكتفي بالنهش من دون سكين، وإذا كان عليه لحم كثير وغليظ فيستعين بالسكين ويقطع. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول كان صلى الله عليه وسلم يقول أدن العظم من فيك فإنه أهنى وأمرى. قال لا تقطع اللحم بالسكين إذا كان سهلا المساغ وسهل التقطيع، فإنه مصنع العجم من هشوه نهشا فإنه أهنى وأمرى. وهذا محمول على اللحم اليسير على العظم، أما ما يشق حمله لكبره فيقطع منه بالسكين كما في حديث المغيرة السابق أن حجز لي يجز لي منها ويطعمني صلى الله عليه وسلم. يقول إن للقلب فرحة عند أكل اللحم ما دام الفرح بامرئ يعني استمر إلا أشر وبطر، فمر ومر مر كلوا باللحم ومر بلا لحم ومر بغير لحم وهكذا، ولا تجعلونه لا تجعلوا عادة لازمة لكل يوم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه أحد هدية يفرقه على الحاضرين، اللي مرة طبق من زبيب فقال صلى الله عليه وسلم نعم الطعام الزبيب، ثم فرقه على الحاضرين وأهدى له صلى الله عليه وسلم هدية وصام تمر فجعله يقسمه وهو محتفز يعني جالس على رجله يأكل منه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يتبعن كصادفة جوعه عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يتبعن أحدكم بصره لقمة لا يتبعن أحدكم بصره لقمة أخي فيكره أن ينظر إلى أفواه الآكلين وهم يأكلون، ينظر إلى لقمهم وما يتناولونه مكروه، ولا يصرف نظره عنهم ولا يركز النظر على لقمهم عند أخذها ولا عند وضعها في الفم. فإذا كان مجرد النظر مكروه فكيف اللي يصور هذا؟ يصور واحد فتح فمه، واحد يده في فمه، واحد إن كان من دون إذنهم حرام مثوم يا ثمر، يضحك عليهم بيتخذهم سخرية. ما يجوز له إن كان من دون إذنهم، ما يجوز له. وكل من قدم للناس أكل جاب الصور حقه يصورهم وهم يأكلون. وما قال الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله تعالى، جاء عنده واحد يضيف ولما قرب طعام جاب يصور، قال لا تصور ما حننكر، قال ما بننكر نحن أكلنا عندك، صلح توثيق علينا نحن أكلنا عندك، ما بننكر نحن أكلنا عندك، قال بل دون تصوير، ليش تصورنا؟ ما حننكر يقول. وهكذا وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا دام فهذا الذي مر أيضا، معناه أنه الذي يستمر على 40 يوم ما يترك اللحم كل يوم يقسو قلبه، لأنهم إذا أهدي إليه هذا هدية فرقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مرد رجلا سمينا فطعنا في بطني وقال لو كان بعض هذا في غير هذا المكان لكان خيرا لك، يعني بدل أن تفرط في الأكل أطعم غيرك معك، وكل أعط جارك وأعط قريبك أحسن، يكون خير لك من من من من كثرة الطعام الذي يؤدي أيضا إلى إضعاف الصحة. فالمتكي المائل إلى جنب أو إلى وراء، أو من يقعد على وطاء وسائد فعل من يريد الإكثار من الطعام، هذا كله يدخل في المتكي. ومع قولهم إن البسملة سنة كفاية، فالحديث هذا أيضا يقتضي أنه اليوم كل واحد يسمي، لأنه أمسك الجارية وقال إني دي شيطان النار.

0: بيع شراء رهن تجارة سفر إقامة نوم كل شيء علمنا صلى الله عليه وسلم، جاب الشريعة الكاملة، رزقنا الله حسن متابعته ظاهرا وباطنا، أنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وغمرنا بحسن المتابعة لا حتى ننال سر محبة الرحمن، يرفعنا الله بذلك إلى أعلى مكان من ضمن في شرك أهل الصدق من خيار الخلق في خير لطف وعافية مع الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله
1: وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم السبت بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين

رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله.

اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت

تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الإرشاد الزراعي.
2: الإرشاد الزراعي. إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نأتي الآن للحلقة السادسة في برنامجنا السابق الذكر، وهي الأسباب التي وصلت تلك الحالة من المخاطر. إيش الأسباب التي وصلت البلد إلى هذه الحالة؟ ويعني وما هي دور كل مواطن وكل جمعية لتوخي هذا الحذر؟ النقطة الأولى عدم وجود إشراف رقابي من الدولة وضياع ذلك. بس لا يعني أنه عدم وجود دور رقابي من الدولة، الدولة بتصرف على كل حلقة وكل موقع بيع خضار وكل موقع بيع قات وكل فلاح يرش، فعملية السيطرة على هذا النشاط صعب. فالمطلوب إذا جانا الدور رقابي الدولة اللي هو الأهم الوازع الديني، إذا كان صاحب الحلقة أو صاحب المفرش أو المزارع يعرف الغلط وينفذه ويقول والله ما في دور رقابي قبل الدولة، طيب خلينا نحمل دور الدولة. لكن دورك أنت، يعني الدولة ما تابعت نشاط معين أو نشاط غلط تقول أنا والله بمارس الغلط، طيب ما تشعر أن هذا دور حرام، هذا نشاط حرام تعمل تسمى البشر؟ وبعدين تطلع لك كمية كبيرة من الخضار، كم بشر يسلك هذا الخضار؟ تصل 200 نفر 200 أسرة 200 صاحب الكميات الكبيرة. صاحب الموز نفس الطريقة، ينضي كيماوي، وين وازع الدين عنده؟ يعني يهم الربح، حتى الربح ربك ما بيبارس في رزقه، يبيع حاجة مسممة ومصر عليها. صاحب البرتقال أيضا، صاحب المفرش، الآن الحاضرة هذه سويتها في عدة محلات وصلت لكثير من أصحاب المفرش يسوون وقروها وبدأوا يتقيدوا بها، يدعيك رغمنا معروف يقولها تعالي أخي أنا شنو بدأت بطلت في البطيخ، بطلت في الموز، بطلت في فواكه مشقة، لأنه حسيت من أول ما كنت عارف حسيت الآن في حاجة حرام يبيعها مسممة على البشر بطلت فيها. فمطلوب الدور من الجميع، يعني كل انسان في موقعه. في عندنا اللي هو قانون الحجر، الحجر الزراعي والحجر النباتي في المحاجر، طبعا في كل دوله في العالم المنافذ البريه والجويه والبحريه. الدراسات الموجوده تشير انه حاجه فلانه مصرحه حاجه فلانه غير مصرحه، وتوضع هذه المعلومات في المحاجر. صاحب المحجر اول ما يقول لك هات شهاده المخرج من الدوله اللي بتجي منها البضاعه هذه مصرح من الدوله المنتجه، فان حاجه يطابق بها المصرح به من قبل الدوله، مصرح دخل بضاعة أعطاك سماح بالدخول، مش مصرح رجعه. لكن المحاير عندنا ما فيش، يا أما مش فعالة أو فيها ناس مش مختصين أو تحت نفوذ الضغط، إما تمررها ولا خذ حسابك. والدليل على هذا أن البلد ما وجوده بالمحرم، منين جات المواد الناضجة حكي مويات، منين جات المبيدات محرمة، دخلت كلها عبر المنافذ ما نزلت من السماء، يا منفذ بري يا منفذ بحري يا منفذ جوي، وموجودة بكميات رهيبة، والأسواق مليانة منها، أسواق الجملة وأسواق الأنضاج في محلات الأنضاج أمام مرأة ومسمع والمراقبة ما حد. يعني مثل ما قلنا دور البايع والمشتري أكثر من دور الدولة. الجانب الديني الوازع الديني الإنسان أنه يعرف يضر أخوانه، يا أخي واحد ما حصل قوت يومه تكعفه بكارثة يروح يعالج برع الدين أنه كم مليون إذا قدر، وإن ما قدر راح ضحية. الجمعيات والهيئات، طبعا عندنا ما شاء الله عندنا جمعيات موجودة دعوية وغير دعوية، تعمل محاضرات، تدعي ناس مختصين، تعمل ملصقات في الشوارع، أخي المواطن هذا خطر على صحتك احذر كذا، إذا حصل توعية منها ومرصق منها وعد ديني منها بتيسر. لكن نترك الحبل على الغارب، هذا ساعة في مسألة انتشار هذا الظاهر. دور أمة المسايد، أمة المسايد في المذاكرات والخطب يفترض أنهم يطرقوا لهذا الجانب. طبعا هذه حركة ضمائر الناس أنه فلاح حركته وأنه مستهلك يقضته صحته أثرت الحم، لكن لما تحصل دور جمعية ودور إمام مسجد ودور خطيب ودور مهندس ودور دار مصطفى كل من جانبه نشاط من هنا ونشاط من آخر بتثرت توعية. لكن واحد يدخل في الميدان لحاله ما بيفيد، أو ما في نشاط مرة بالخاص الأمور أكثر خطورة أكثر. يعني حتى الدولة اقتصاد الدولة يتحب، أعباء أدوية مستشفيات ترقيد موظفين إجازات كلها بسبب الاستخدام السيء للمبيدات. موظف غاب عطل أمة اللي وراه، تقاضى راتب إجازة طبية لأنه مريض، وإيه سبب؟ لو في دور رقابي من الدولة ودور قوي من الجمعيات وأهل الخير والمصقات في الشوارع والجمعيات والمنافذ كان ما وصلنا للدرجة هذه، كان حفظنا على سلامة الإنسان وسلامة الأسرة. أيضا مكاتب الزراعة طبعا حكمنا موظف في مكتب زراعه بالاداره العامه لنا مكاتب زراعه في المديريات. كل مكتب زراعه يحتوي لا يقل من 6 إلى 7 مهندسين زراعيين، هذه مكلفين بنشاط عند الفلاحين، مكلفين بنشاط توعي محاضرات في الجانب الزراعي. ما قبل ان اذكر انه كل مهندس له 4 جالون بترول مقابل نشاطه الشهري. عندما كانت الارض تابع الدوله، الان رجعت الاراضي لاصحابها. يعني التعاونيه تعطي المهندس حتى يواصل نشاطه انقطع. توقف المهندسين في مكاتبهم، ما عاد في نزولات. يعني حرام 7 مهندسين تقاضوا راتب شهري والتوعيه الارشاديه للفلاح او المستهلك ما فيش. لو تفعل هذا الدور من قبل جمعيه ومن قبل اهل الخير، يعطوا المهندسين 4 لتر بترول لكل مهندس بيزاوا نشاطه. الدراجه عنده بس ما احد مونه لانه الدوله الاراضي رجعت لاهلها. التعاوني على مصدر داخل عشان تغطي الصرفيات. 7 مهندسين في كل مديرية بيغطوا أقل شيء 50% من النشاط، محاضرات أمسيات مرصقات أي حاجة يفعل هذا الدور. أيضا محلات البيع، إذا ما قلنا محلات البيع للأسف أنه محلات البيع حق المويدات والأسمدة وكل حاجة المحرم قائمين عليها وتابع المهندسين زراعين. أنا أطلب من الجماعة المهندسين زراعين أصحاب محلات خافوا الله، لأنه العامل قد يكون ما هو عارف، لكن المكتب تابع مهندس زراعي ويعرف أنه هذا محرم وهذا اكسباير انتهى مفعوله لا يمكن استخدامه خلاص بالكامل، يبيعوا حاجات تالفه، يبيعوا حاجات محرمه ويعرفوا خطوره هذا الكلام، يخافوا الله في فسهم ويفوقون. وان شوف الارباح ما هو مبرر انك تضر الناس يا اخي، ابحث لك على ارباح من مصادر مشروعه موجودات، المويدات المصرحه موجوده، ونبه الناس من الغفله بدل ما ساعد الناس في ارتكاب المحرمات وارتكاب الكوارث هذه، يا أخي ساعدهم في الوصول إلى نتيجة معينة مشروعة، مبيدات موجودة رخيصة ومصرحة. النصيحة بشكل عام لكل المحلات البيع، يبيعوا الحاجة مسموع بها والغير ضر على الإنسان والحياة. هذا والله نوفق اللقاء في حلقة أخرى بمشيئة الله.
0: الإرشاد الزراعي، الإرشاد الزراعي، إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.

0: لك نفحات قربية.
1: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
2: يا من يحب الله.
3: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
4: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
3: حوار الأستاذ
4: سالم بن عبد الرحمن بفضل،
3: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. نحييكم ونرحب بكم في هذا الصباح المبارك من هذا اليوم الفضيل، يوم الجمعة، في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم ونضعها بين أيدي الشيوخ ليجيبوا عنها. وضيفنا في هذه الحلقة هو الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. بداية نرحب ضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم، جزاكم الله خير الحضور، وجعل الله الحق على لسانكم
1: يا رب.
0: شيخ سالم، نأخذ أسئلة الإخوة المتابعين والمستمعين، وعندنا سائلة تسأل عن لبس العدسات، وتقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس العدسات في نهار رمضان أم لا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب بالله التوفيق، نعم يجوز لها أن تلبس العدسات في نهار رمضان، لأنه هذا يعتبر ظاهر وليس جوف يبطل الصوم، ولكن مع ذلك الأولى والأفضل أن لا تلبس العدسات في نهار رمضان، لأنه هذا يعتبر زينة، والمطلوب من الصائم أن يترك ما يتعلق بزينة حتى في ملابسه، إن أمكن ذلك فهو أفضل أن لا تلبسه في نهار رمضان، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سائل آخر يسأل عن أنه يقول عليه زكاة ويريد أن يخرج الزكاة، لكن ليس له مبلغ، عنده مبلغ يستطيع إخراج هذه الزكاة بهذا المبلغ، فماذا يفعل في هذه الحالة؟
2: تمام، هذا متصور مثلا في زكاة الفطر وفي زكاة التجارة، عروض التجارة، لأنها عروض، لأن في زكاة الفطر الذي يجب إخراجه هو النقد وليس من عروض التجارة، فينتظر حتى يتجمع عنده من مال الزكاة، كلما تجمع عنده مبلغ من الزكاة لا يتأخر يخرج ذلك المبلغ في للزكاة، وإذا لم يوجد حالا فينتظر إلى أن يظهر. وكذلك أيضا بالنسبة لزكاة الفطر، لو كان زكاة الفطر لكن لا يوجد عنده ما يبادل ويحصل به الطعام الذي عليه أن يخرجه في زكاة الفطر، فينتظر حتى يسر الله تعالى عليه، فيكون ولو بعد الوجوب فيكون قضاء، والله أعلم.
0: وإذا توفي ولم يستطع، هل يجب على الورثة أن
2: نعم يكون هذا دين عليه؟ إذا قد حل الحول هذا صار دين عليه، يجب حالا إن أمكن، ما وجب حينما يتمكن منه، فإذا مات قبل أن يتمكن يكون دينا عليه، يجب إخراجه قبل قسمة التركة، الله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أنه يوجد أب وعنده فلوس لابنه، يعني هو الأب يدخر فلوس ابنه عنده، ثم هذا الابن الآن كبر وقال وهو قادر الآن على أن يتعامل بهذا المال وأن يصرفه، لكن الأب منعه من إعطائه المال، ولم يعطيه المال، والابن يطالب الأب بإعطائه المال، قال والأب امتنع لأنه يريد الابن أن يكبر أكثر ويصل إلى مرحلة الزواج فيعطيه في وقت الزواج، فهو يكون في أحد في أمس الحاجة إليه في وقت الزواج.
2: تمام، هذا المسألة قد أجاب عنه القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. في المدار على أن يبلغ راشدا، والبلوغ مع الرشد المقصود به أن يبلغ مصلحا لدينه ودنياه، يعني يستطيع أن يتصرف في هذا المال، ويستطيع أن وأيضا هو راشد بحيث أنه لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، بحيث أنها مع زيادة على طاعاته فيفسق بها، إن بلغ ليس فاسقا وبلغ مصلحا لدنياه فهو يستحق المال الذي أعطاه إياه، ولا يحق للأب أن يمنعه من ذلك إلا إذا خاف، في حال واحد فقط، إذا خاف أن يصرفه في معصية فهو من باب منعه من المعصية، ولكن إذا لا يوجد ذلك فيجب عليه أن يدفعه لابنه، غاية الأمر أنه يمنعه شفويا من هذا، من أن يتصرف، ويكون واجب على الولد أن يمتثل أمر أبيه من جهة الطاعة، لكن ليس يحق للأب أن يمنع ابنه منه بعد البلوغ، هذا حق الابن، واجب على الأب أن يمكن ابنه منه. أهم شيء أنه صار الآن رشيد، ليس سفيها، فلو بلغ غير مصلح لدنيا ما يستطيع أن يتصرف في ماله، فإذا لا يجوز للأب أن يعطيه، وإذا بلغ مصلحا لماله فيجب على الأب أن يدفعه له، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من الأخ أبو أمين، تفضل أخي أبو أمين.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يبقى مع بعضك
0: يا رب جميعا إن شاء الله.
3: معي أربع أسئلة،
0: تفضلوا.
3: السؤال الأول، موضوع سائل قبل قصيت هذا السؤال، قلت لك ما حكم ذاك الشخص اللي مات بسبب يصير مطلق أم يحكموا عليه. طيب الحين السؤال الأول يتكسر ثلاثة أقسام، موضوع نقدم مخطوط. طيب إن في ناس إن في شباب طلعوا السيارة، طلعوا السيارة تين إلى سيئون، يعني تين إلى سيئون هذا وصلوا عقبة عبد الله باغريب. يوم نازلين عقبة عبد الله باغريب مسكوا السيارة كبريك، تكبريك السيارة البريك حق السيارة احترق، احترق بس السيارة سقطت وماتوا. بعدين الناس حكموا عليهم، منهم قال ان هذا مقدر مكتوب، ان هذا مقدر مكتوب. اما الفرقة الثانية قالوا لي هذا مسام مقدر مكتوب، هذا هذا هذا البريك.
0: تمام، واضح.
3: واحد شنو اول
0: واضح.
3: القسم الثاني
0: تفضل.
3: القسم الثاني على موضوع مقدر مكتوب، يوم يوم تأتوا أنتم في إداع هنا الشيخ سالم وأستاذ سالم والولي يتصلون، هل هذا مقدر مكتوب أو لا؟ والمتصلين.
0: تمام،
3: راح سؤال
0: واضح سؤال.
3: والقسم الثالث
0: تفضل.
3: إن في شخص لا يصلي ويسرق، لا يصلي ويسرق، ليش؟ قال هل هذا مقدر مكتوب؟ هل يأتم أو لا؟
0: واضح سؤال.
3: دحين ندخل السؤال الثاني
0: تفضل.
3: السؤال الثاني ان في شخص عنده بضاعة صلاه، عنده بضاعة صلاه بس ننساه، ومداي كم صلاه يصلي، ومداي كم صلاه يصلي، كيف حل هذه المشكله؟
0: ممكن تعيد السؤال مره ثانيه؟
3: لا، في شخص عنده بضاعة صلاه،
0: عنده قضاء
3: فرض.
0: تمام،
3: ومداي كم يصلي؟
0: تمام، واضح سؤال.
3: ومداي كم يصلي، كيف يحل المشكله؟ واضح سؤال.
0: واضح سؤال.
3: والسؤال
0: تفضل ثالث.
3: السؤال الثالث صح موضوع الحج، ما فرق بين الحج والعمره، وما هي مبطلات الحج، وما هي اركان الحج؟ واضح سؤال.
0: واضح السؤال.
3: جزاكم الله خير.
0: اسمعني جماعه شان. نعم، ناخذ اسئله ابو امين، وسؤاله الاول متعلق كما ذكرتم بالقضاء والقدر، ويقول انه في حادثه حصلت في موضع معين عقبة بغاريب وتعطل البريك ومات عدد من الناس بسبب هذا التعطل، فيقول الآن هل هذا التعطل حصل بسبب أنه قضاء وقدر أو أنه بسبب هذا البريك؟
2: تمام، كل شيء يحصل في هذا الكون من خير أو شر هو يعتبر بقضاء وقدر. نعم، قضاه الله في الأزل وقدره الآن حين الوقوع، فكل هذا بترتيب الله سبحانه وتعالى، إن كان خيرا وإن كان شرا، إن كان قد، ولكن هذا القضاء والقدر قد يكون له أسباب، أسباب مثلا تعطل البريك، تعطل البريك فترتب عليه كل هذا قد سبق في إرادة الله أنه يتعطل البريك، فيترتب عليه سقوط هؤلاء الناس في هذا المكان، غفر الله لهم صبر أهاليهم، كل هذا بقضاء الله وقدره. طيب، بنسمع بقية الأسئلة.
0: نعم،
2: فيما يتعلق بالقضاء والقدر حتى نجيب عليها كلها.
0: قال وإذا كان كل شيء مقدر مكتوب، قال حتى مجيئكم إلى هنا إلى الإذاعة واتصال المتصلين واستماع المستمعين، هل هذا كله يعد قضاء وقدر أم؟
2: نعم، هو قضاء وقدر. قضاء، فهمت معنى الفرق بين القضاء والقدر؟ نعم. القضاء هذا الذي يكون في الأزل قبل خلق الخلق، قبل خلق الخلق في كتاب مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء مكتوب مقدر عند الله سبحانه وتعالى بيكون قبل أن يخلق الخلق. فإذا خلق الخلق وحصل الذي قدره الله في الأزل وقضاه الله في الأزل يسمى هذا قدر، حصل اليوم لا قدر الله، خير أو شر حصل، هذا نسميه الآن قدر. سبق القضاء، فالقضاء قديم والقدر حادث، هذا الذي يراه الجمهور أهل السنة والجماعة، يرون أن هذا ذاك القضاء وهذا القدر. فعلى كل حال، حتى سؤالك هذا هو بقضاء وقدر، وما يدور في ذهنك الآن وما بعد الآن مما سيحصل هو كل ذلك بقضاء وقدر، قدره الله، قضاه الله في الأزل وقدر وقوعه الآن، والله أعلم.
0: نعم، وكأنه نعم. كأنه السائل أشكل عليه مسألة القضاء والقدر في مسألة هل هو مختار أو غير مختار، فمجيئنا هنا نحن هل هو باختيار، وهل الاختيار يعارض القضاء والقدر؟ كأنه
2: نعم،
0: وقع في هذه الدائرة.
2: شعرتها كذلك، نقول نبغى نكمل أسئلته. نعم، في هذا الموضوع علشان يتوضح الكامل.
0: والسؤال الأخير، قال رجل لا يصلي ويسرق ويقول أنها كذلك قضاء وقدر عليه.
2: أيوة، هو صحيح أنه بقضاء وقدر أنه قد حصل هذا، ولكن القضاء والقدر لا يصح الاحتياج به على الله سبحانه وتعالى، إنما يعتذر به إلى الله. الذي احتج به على الله الشيطان، أبونا آدم وأمنا حواء لما وقع في الخطيئة وأكل ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه، ماذا قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهم يعلمون يقينا أن هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى، ولولا إرادة الله لما وقعوا. فالقضاء والقدر لا يمكن أن يحتج بها على الله سبحانه وتعالى، وإنما يعتذر بها إلى الله. يا رب، كما قال سيدنا موسى، إن هي إلا فتنتك تصيب بها من تشاء، ذكر الآية هكذا، إنما هي إرادتك. فهو اعتذار إليه. لو بتقول هذا الكلام لربك، بتقول له هذا الكلام، فنعم على سبيل الاعتذار لا الاعتراض. أما إذا بتقول له للناس، أنا أصلا فعلت هذا، إنما هو الله سبحانه وتعالى قضى وقدره، بعدين نتيجته هذا أنك بتدخل النار أيضا بقضاء الله وقدره. فعليك أنك تتنبه أن هذا أسلوب الشيطان، لا أسلوب أهل الرحمن. قال الله سبحانه وتعالى عن الشيطان، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أنت الذي قدرت هذا، وأنت الذي أردته، وأنا وقعت في هذا، أنا سأتحداك بعد ذلك وسأفعل كذا كذا. هذا أسلوب الشيطان. أما أسلوب المؤمنين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القوم الظالمين. سيدنا آدم لما جاء له سيدنا موسى، كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال له سيدنا موسى نحو هذا الكلام، أن لولا خطيئتك لما خرجنا من الجنة، لكنا الآن نحن في الجنة. قالوا أنت كليم الله، ترى أن الله سبحانه وتعالى قد قضى علي هذا قبل أن يخلقني بكم عام؟ قال بأربعين عاما. فقال تلومني على شيء قد قضاه الله علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. صارت الحجة لسيدنا آدم على سيدنا موسى باعتبار الحقيقة، لكن نحن لسنا مخاطبين بالحقيقة، نحن مخاطبين بالشريعة، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر يجب علينا أن نمتثلها. وقعنا في شر لا قدر الله معصية، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونعتذر إلى الله منها، لا نعترض عليه سبحانه وتعالى، لأنه هو مالك الأشياء. فالآن هل تستطيع أن تعترض على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا أدخلك النار، كونك أنت الآن قلت أنا إنما هذا بإرادة الله؟ ما تستطيع. فطالما أنك لا تستطيع فاعتذر له إلى الآن ما دمت قادرا عليه. فقالوا إن العبد إذا أذنب وقال لربه سبحانه وتعالى يا رب أنا الذي أذنبت، أنا الذي فعلت، أنا الذي خالفت، أنا الذي عصيت، فيقوله الله سبحانه وتعالى وأنا الذي أردت، وأنا الذي قدرت، وأنا الذي شئت، اذهب فقد غفرت لك. فإذا قال العكس، يا رب أنت الذي أردت، وأنت الذي قدرت، وأنت الذي شئت، لولا مشيئتك لما وقعت في العصيان، فيقول له الله سبحانه وتعالى وأنت الذي اكتسبت، وأنت الذي فعلت، وأنت الذي حصل منك وبدر منك، هذا حق الربوبية. فأين أدب العبودية؟ العبودية أن تعتذر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يمكنك أنك تحتج على الله، لأن قبل هذا أنت ما تدري أنه ما الذي يريدك الله سبحانه وتعالى، يريدك الله بخير أو يريد بك شر.
0: نستأذنكم للوقوف عند هذه الجزئية المهمة ونأخذ اتصال من أبو عبيد من تريم. تفضل أخي أبو عبيد.
1: أيوة ألو.
0: نعم تفضلوا، اسمعكم الشيخ.
1: في واحد يعني شخص لا يعني نقول حصل حضور ربه، يعني الصلاة والصوم دي ما هو قيم ذاكذا،
0: تمام،
1: يعني هذا مختاري، يعني هو هل صح يعني الصدق أو الكفاء له هذا؟
0: واضح السؤال. معكم سؤال آخر.
1: مرحبا،
0: معكم سؤال آخر. واضح السؤال. معكم سؤال آخر.
1: سؤال آخر لا أقوله، يعني سؤال بأنا الإجابة فيه، يعني
0: تسمعون الإجابة إن شاء الله. نعم، وقفت عند جزئية أنه لا يعرف الإنسان ما قدره
2: الله. تمام. الله سبحانه وتعالى قال لنا والله خلقكم وما تعملون، كل ما تعمله هو بإرادته سبحانه وتعالى، إنما أنت تمشي وفق مشيئته سبحانه وتعالى. ولكن نحن مأمورين كما قلنا بالشريعة لا بالحقيقة، ما الذي قدره الله وما الذي أراده نحن عندنا هذا خفاء، علمه عند الله. ما نعلم أن الله أراد هذا إلا بعد أن يقع، بعد أن يقع الإنسان في المعصية يعلم بأن الله قد قضاه الله وقدره عليه. حقه الآن ما يعترض على الله، يرجع إلى الله، يا رب سامحني، يا رب أنا الذي أذنبت، وأنا الذي أخطأت، وأنا الذي حصل مني هذا الشيء. فقالوا لو نظر الإنسان بعين الحقيقة إلى المخلوقات لعذرهم، لو وجد الناس إنما هم يمشون كلهم وفق إرادة الله سبحانه وتعالى وما قدر لهم في قضائه وما قدر لهم في الأزل، يمشون وفق إرادته سبحانه وتعالى، ولو نظر إليهم بعين الشريعة لمقتهم. كيف الله سبحانه وتعالى ينهاهم عن أفعال فيقعون فيها، ويأمرهم بأشياء فيتركونها، يمقتهم ويزدريهم ويحتقرهم كونه ينظر إلى هذا. على كل حال لا يصح أن يحتج الإنسان على رب سبحانه وتعالى بما قضاه الله وقدره، وإنما شرع لنا توبة، يتوب الإنسان بعد فعل المعصية ويقول ربي أنا أذنبت وأنا الذي أخطأت فاغفر لي يا رب، وحينئذ يتفضل الله سبحانه وتعالى إن شاء بمنه وكرمه، وهو الغالب أن يتفضل أن يغفر له، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك السؤال الثاني لأبو أمين يقول أنه رجل عنده قضاء صلوات، عليه قضاء صلوات، لكن لا يعرف كم هذه الذي عليه، فماذا يفعل في هذه الحالة؟
2: يجب عليه أن يقضي من الصلوات إلى أن يغلب على ظنه أنه استوفى ما عليه، فلا يصح أنه يتوقف على شيء وهو يعتقد أو يظن أنه عليه صلوات أكثر، والله أعلم.
0: نعم. وسؤاله الأخير يسأل عن الفرق بين الحج والعمرة، ما هي الأركان التي في الحج وما هي الأركان في العمرة؟
2: نعم. الحج والعمرة كل منهما فريضة على مذهبنا الشافعي، والحج هذا لا خلاف فيه بالنسبة للمسلمين، الخلاف هو بالنسبة للعمرة. والحج هو ما اشتمل على أركان خمسة، الفرق الذي بينه وبين العمرة، الحج هذا فيه إحرام وينبغي أن يكون من الميقات على سبيل الوجوب إحرام، وطواف يمكن رتبها الآن، نقول إحرام وقوف بعرفة وطواف إفاضة وسعي وحلق أو تقصير، هذه خمسة أركان هي أركان الحج، وكلها هي الخمسة هذه أركان العمرة، فقط نخرج منها الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة لا يوجد في العمرة، ولكنه البقية كلها من هذا من الطواف والسعي هي أركان للعمرة أيضا. وما الذي يبطل الحج؟ لا يبطل الحج شيء إلا الردة، والعياذ بالله، الردة إذا ارتاد الإنسان وخرج من الإسلام بطل حجه، فيجب عليه أن يعيد الإسلام ويعيد الحج من جديد إذا كان باقي الوقوف بعرفة، عاد لا يزال الوقوف بعرفة، ومع ذلك فاته الثواب العظيم من جميع الطاعات الذي عملها. في الحج هذا يفسده ولا يبطله، وهو الجماع قبل التحلل الأول، لو جامع قبل التحلل الأول هذا يفسد الحج ولا يبطل. الفرق الآن بين الإبطال والإفساد، الإبطال أنهى كأنه ما حج، يعني وكأنه ما أحرم أبدا، إذا كان الوقت باقي عليه أن يعيد الحج إذا شاء، بينما الإفساد أنه واجب عليه الإكمال، ويصير عليه واجب القضاء، كما أنه يلزمه بدنه يذبح جمل يجزئ في الأضحية مقابل كونه جامع قبل التحلل الأول، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من سيد عمر بسعيدة، تفضل سيد عمر.
4: أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياكم الله، جزاكم الله خير. في مسألة حصلت لبنت شابة توفرت فيها الاستطاعة للحي، وعزمت الحي مع مجموعة من نساء ثقات من الحارة،
0: تمام،
4: وصلوا للحي إلى الميقات هناك وحرموا بالعمرة وأدوا العمرة بالوفاء والتمام،
0: تمام،
4: وبعد ما أدوا العمرة يوسف في مكة إلى الحي، يعني حرموا بالحي من مكة وذهبوا، راحت إلى منى وراحت إلى عرفات وبيت في الزرفة، في الصباح رمت الجمرة الكبرى وقصرت، ولكن عندما أراد أن تطوف يأتي العادة الشهرية توقفت عن هذا الموضوع، وقامت بعدين بالأعمال أيام التشريق، ودماعها قاموا بالطواف ما شاء الله، دماعها صحابة دائرة وطواف الإفاضة وطواف الوداع، وقال لهم يلا يا ابني قومي خلاص بنقول سافر، سافرت معهم وياتوا البلاد مرة هذا المسكين من الشاب.
0: نعم.
4: خذ فترة في البلاد يا العريس وتزوجت، دحين قالت كيف نعم كيف زواي، هل صحيح او لا، اول زواي حق هل صحيح او لا، لان لم تطوف طواف الافاضه
0: حي،
4: ولم تطوف حق الحي يعني،
0: نعم،
4: وطواف وطواف الوداع،
0: الوداع نعم،
4: وكيف حي وماذا يجب علي الان، يعني بغيت تستفسر لها، ممكن توضحون لك كيف دحين حامد لو يشوف،
0: واضح
4: يعني هذا، وشكرا جزاكم الله خير،
0: انتم كذا سمعني اجابات ان شاء الله. نعم. وأبو عبيد من تريم يسأل، يقول في رجل مقصر في حق الله جل جلاله ومقصر في الصلوات والصيام وغيره، لكنه محتاج، هل يعطى أو لا يعطى من الزكاة أو من الصدقات؟
2: نعم، يعطى من الزكاة ومن الصلاة ومن الصدقات، من الزكاة إن كان مسلما، تركه الصلاة لا يخرج عن الإسلام، ولكن إعطاء غيره أفضل، إعطاء الصالحين والأخيار أفضل من إعطاء الفساق والمقصرين، إلا إذا كان في إعطاءه هذا رده إلى الصواب، يعطون لما يعطونه هذا سبب لهدايته، فيكون إعطاؤه هو أفضل من إعطاؤه لغيره، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. وعندنا متصلة تقول ما حكم الشراء من شيئين، وتكرر هذا السؤال كثير في البرنامج، تسأل عن الشراء.
2: تمام. الشراء من شيئين مثل بقية الشراء من أي مكان كان، لأنه الشراء من الكافر لا يشترط إسلام من يتعامل معه إلا عند بيع السلاح له أو بيع المصحف أو بيع العبد المسلم. هؤلاء هذا الذي نشترط الإسلام، لكن فيما عدا ذلك يمكن الشراء، لكن أهم شيء أن يكون المبيع، شروط المبيع متوفرة، من كون المبيع معلوم وكونه ينتفع به وطهارة عينه، من غيرها من الشروط التي شرطوها للبيع، فيصير بعدين التعامل مع شيء مثل غيرها. بل التعامل مع شيء والشركات التي بعيدة عن الهيمنة الأمريكية والصهيونية أولى منه، وإن كانوا يتعاملون مثلا كما يقال والله أعلم أنهم يتعاملون في المثلية، المثلية أهون من التعامل مع الناس الذين يقتلون الأبرياء، مهما كان هؤلاء ومصيبتهم أهون من أولئك، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا السيد عمر بسعيدة يسأل في المسألة التي سمعتموها، في امرأة ذهبت إلى الحج وعملت الأركان ووصلت عند الطواف جاءتها الدورة الشهرية فسافرت ولم تستطع الطواف.
2: هذه مشكلة، هذه اللي كما يقولون وكلهم بغير علم يعملوا أعماله مردودة لا تقبله. كان عليها قبل أن تسافر تسأل ما واجب الشرع الآن عليها، وهي ما الناس طافوا طواف الإفاضة وهي ما طافت طواف الإفاضة، وهذا ركن من أركان الحج، فيكون حجها الآن لم يكتمل وهي لا تزال محرمة بالحج، فيجب عليها لكل شعرة أخرجتها، يعني إذا خرج منها مجموعة ثلاث شعرات فأكثر عليها دم لها، وكذلك أيضا إذا لب يعني إذا غطت وجهها بيكون عليها فدية، وغيرها من الأشياء التي فعلتها من التطيب وغيرها، كل ذلك بيترتب عليه هذا. وأشد من هذا ما ذكره في السؤال أنها قامت تزوجت وهي محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح له يتزوج ولا يزوج غيره، حتى ولي المرأة ما يصح أن يزوجها لو كان محرمة بالحج، وبالتالي زواجه هذا الآن غير صحيح، من عقد لو حصل أولاد من هذا الزواج أولادها شرعيين، ما يقول شيء لأنها ما كانت تعتقد بطلان هذا النكاح، أولادها شرعيين مثل ما حصل بنكاح صحيح. الأولاد الذين يحصلون من نكاح فاسد مثل الأولاد الذين يحصلون من نكاح صحيح، لكن الآن المشكلة في هذه المرأة أنه واجب عليها تجديد عقد النكاح إذا أرادت الاستمرار في العلاقة، ما يمكنها تستمر في العلاقة الآن بعد أن سمعت هذا الفتوى أو حد أخبرها من قبل أنها تستمر على العلاقة، يجب عليها الابتعاد من الزوج وهي الآن لا تزال محرمة، فهي بالخيار بين اثنين، إما أن تذهب إذا أمكنها ذلك وهو واجب عليها إذا أمكنها أن تذهب الآن على حسب ما يتيسر لها، لكن ليس لها زواج إلى أن تفعل هذا، وعليها أن تكشف وجهها الآن لأنها صارت محرمة إذا ما حصل لها التحلل الأول بعد، فيجب عليها أنها تذهب إلى مكة فتطوف طواف الإفاضة وتسعى، وبعد ذلك تحلق أو تقصر، وبهذا خرجت من الحج والآن يمكنها أن تتزوج. ولكن إذا كان في عدم إمكانية للذهاب ما تستطيع، يحتاج إلى معاملات ويحتاج إلى مبالغ وهي ليس معها هذا المبلغ، فيمكنها الآن أن تتحلل بذبح شاه في المكان الذي هي فيه الآن ولا تستطيع الوصول به إلى مكة المكرمة، في المكان الذي هي فيه تتحلل وتذبح شاة وتوزع هذه الشاة على فقراء ذلك المكان ومساكين أو مساكين، وتقصر شعرها أو تحلق، تقصر شعرها فتعتبر حينئذ تحللت خرجت، لكن لا يزال الحج باقي عليها، هي الآن تحللت حتى إذا أرادت الحج ما يترجع تطوف طواف الإفاضة كما قلنا سابقا تطوف فقط، لا بل يجب عليها أن تنشئ الحج من جديد من إحرام للميقات، لأنها تحللت خرجت من الحج الأول، ويعتبر الحج الأول كأنها ما حجت من جهة الإجزاء أنه لا تزال حجة الإسلام باقي عليها لكونها تحللت الآن وما أكملتها لوجود العذر أنها لا تستطيع الوصول إلى ذلك المكان، ويمكنها أن تتزوج، فإذا تيسر لها أمر الحج على يمكن أن تذهب للحج والله أعلم.
0: نعم جزاكم الله خير شيخ سالم.
2: إذن يمكن نلخص الجواب، ربما يكون هكذا في تشتيت وصعب، يمكن نلخصه في نقاط. النقطة الأولى نقول بأن عقد النكاح على موجب ما حكي لنا في الكلام في السؤال أن عقد النكاح فاسد، واثنين الأولاد الذين يحصلون من هذا النكاح أولاد شرعيين ما فيهم إشكال، ثلاثة يجب عليها الآن إما أن تذهب إذا أمكنها الذهاب وتطوف طواف الإفاضة واجب عليها، إذا ما أمكنها ذلك وهذا أمر رابع هي تتحلل إذا أرادت الزواج، وإلا تصبر إلى أن يتيسر لها تتحلل بذبح شاه وتقص شعرها، بعد هذا خمسة إذا تحللت أنها تعتبر الآن هي خارجة عن الإحرام ويجوز لها أن تتزوج ويبقى في ذمتها الحج، والله أعلم.
0: وكذلك

0: أنه مسامح في المبلغ المتبقي فيكون الذي يدل على رضاه، لأن الناس يتسهلون في أمر الأموال، فالسلامة أن ترد له المبلغ يستدل بذلك على أمانتك وعلى نزاهتك وعلى غنى نفسك، أنك لست متطلع إلى مال الناس. فوق ذلك أن الله سبحانه وتعالى يثيبك أنك تورعت في شيء، وترك درهم لكونه حضر أفضل من تصدقات وعمر، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائلة تقول أن زوجها جمعها بعد انتهاء التحلل الثاني، ما حكم الحج، صحيح أو لا؟
0: بعد التحلل الثاني هذا جائز، يعني أيام منى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أيام منى أيام أكل وشرب، يعني يعني يمكن في هل الجماع بل لا بأس. يعني مرة كان الحبيب مشهور رحمه الله تعالى كان يتكلم في وقفة عرفة التي يعتاد يقفونها، وتكلم على هذه المسألة أنه يمكن بعد التحلل الثاني حتى يتبرك بها، يتبارك بها في هذا الموطن، أهم شيء في مكان منعزل عن الناس ما حد يراه، زوجته وحلاله، ولو
1: كان شرط يخرج خارج الحرم،
0: لا ما خارج يعني مكة. ليس داخل مصر طبعا، أيوة داخل مكة في ميناء حتى في عرفات، يعني هذا لأنه هذا بعد التحلل الثاني، يعني صار الآن معاده محرم، لا هو ولا هي محرمة بالحج، يعني إذن لا بأس يعني في هذه المرأة كونها جامعها زوجها بعد التحلل الثاني. لو كان بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني يكون الحج صحيح، لكن عليه شاه يذبح شاه، والله أعلم، ويكون حرام أيضا. نعم
1: جزاكم الله خير. وعندنا سائل يقول ما حكم الرجل الذي ينام في المسجد بعد صلاة الفجر، ينام في المسجد حتى وقت الإشراق، وبعد الإشراق يقوم ويصلي ركعتين ويصلي صلاة الإشراق؟
0: أظن جاء المرة الماضية
1: قد تكرر معنا، هو أرسله اليوم
0: طيب،
1: وقال هل يحسب له عمرة أو لا؟
0: هو لا، لازم أن يبقى حتى يكتب له ثواب حج عمرة، أو قال عمرة تامة، حتى يكتب له ثواب عمرة تامة، أن يكون مستيقظ ذاكر لله سبحانه وتعالى. أما كما يشاهد في كثير يحضرون إلى مجالس الذكر ثم ينامون، فهذا يعتبر من الغفلة في وقت الحضور، يعني وقت حضور الناس حاضرين في شيء ناجون الله سبحانه وتعالى، تجد واحد نايم ويظن نفسه أنه قال أنا حضرت مع الخلق، لكنك غافل، كما يكون الآن جالس شخص غافل عن الناس ذاكرين، كأنه قالوا ميت بين أحياء، هم أحياء وأنت الميت. إذا جهدت نفسك في عن ترك النوم في وقت آخر، فجهد نفسك عن ترك النوم في وقت الذكر أشد من غيره. فالناس يتسألون، يأتي بس إلى مولد، يأتي إلى ذكر ويضع رأسه هكذا إلى أن ينتهي المولد، ويظن نفسه أنه حضر المولد، ما هو هكذا حضور المولد، حضور المولد وغيره من هذا، إنما أنت تشارك وتتفاعل مع الذكر، مع المولد، مع ما يقال فيه، وإلا أنت حاضر صورة لا حاضر حقيقة، والله أعلم. إذن هذا الذي ينام وإن كان لم ينتقض وضوءه لا يجد ثواب العمرة، حتى يجد ثواب العمرة لازم من الذكر أو تلاوة القرآن، والله أعلم. بعضهم فضل الذكر في هذا الموضع على تلاوة القرآن، مع أنه جاء لكونه جاء يذكر الله، مع أنه على مذهبنا نحن أن القرآن هو من الذكر. نعم والله أعلم.
1: نفس السؤال هذا، شخص قال أنه بعد صلاة الفجر كذلك ينسدح يستلقي في المسجد ويذكر الله ويصلي على النبي فقط،
0: اللهم صل وسلم عليه،
1: إلى الإشراق، هل يحصل على العمرة أو لا؟
0: هو أهم شيء يبقى في مكانه، على خلاف ما المراد بالبقاء في المكان، هل يبقى على الذكر معناه أو يبقى في المكان لا ينتقل منه، لا بأس يكون مستلقي أو غيره يذكر الله في النوم في المسجد، والاستلقاء ليس مكروها، يمكن أن يستلقي ويذكر الله، لكنه هذا معنى استسلام للنوم، كون يستلقي هذا مباشرة نوم، إذا فاتت مضت عليك فترة وأنت نائم قطعت سلسلة الإمداد التي كنت فيها إلى أن تطلع الشمس، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل قال ما حكم التعليق بالمشيئة، إذا كان دائما يقول الله يشفينا إن شاء الله، يشفينا إن شاء الله، يعافينا إن شاء الله، نذهب إلى الحج إن شاء الله، كما قال، ما حكم التعليق في هذه الحالة؟
0: التعليق بالمشيئة بالنسبة للدعاء فيها خلاف، إذا أو نعم يمكن نقول هكذا فيها خلاف، أو يمكن فيها ترتيب، يعني أيهما

0: الأولى. هو بالنسبة للدعاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعو أحدكم فليعزم، لا يقول ربي اغفر لي إن شئت، ولكن يعزم يقول ربي اغفر لي إن شئت. ولكن ليس خلاف، وإنما هذا تفصيل، نقول تفصيل وليس خلاف. هذا الأمر الأول إذا كان بصيغة الدعاء فلا ينبغي أن يستخدم كلمة إن شاء الله، وإذا لم يكن بلفظ بصيغة الدعاء وإنما بصيغة الخبر كما يفعل يقول الله يغفر لنا، الله يرحمنا، الله يتجاوز عنا، الله، هذا أسلوب خبر المقصود منه إنشاء الدعاء، فهذا يجوز الاثنان. إما أن يترك إن شاء الله معه باعتبار أن أصله دعاء فلا يستخدم معه المشيئة، أو يستخدم إن شاء الله لكون أسلوب خبري، وإن كان معناه الإنشاء لكون أسلوب خبري. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخدم ذلك، أنه قال طهور إن شاء الله، لكن لما كان يدعو عليه أفضل الصلاة والسلام بصيغة الدعاء ما يقول إن شاء الله، لكن لما استخدم الآن الأسلوب الخبري فقال طهور إن شاء الله، قال فقال عليه أفضل الصلاة والسلام إن شاء الله. فإذا لا بأس أن يستخدم إن شاء الله إذا كان أسلوب خبري، يمكن أن يستخدمها ويمكن أن لا يستخدمها، ولكن إذا كان أسلوب إنشائي دعاء فلا ينبغي له أن يستخدم إن شاء الله، بل يعزم في الدعاء والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا كذلك سائل يقول: رجل يعمل في بقالة وصاحب البقالة هذه عنده خدمة تحويل الرصيد للزبائن، ثم تعطل الجوال لصاحب البقالة، قال فصار العامل هو الذي يحول للناس الرصيد بجواله هو، لكن يحولهم في خارج أوقات العمل أو في أوقات العمل لكن ما في أحد زبائن ما في شيء، يحولهم بجواله هو، وطبعا الفائدة ترجع للعامل نفسه، هل يحق له في هذه الحالة أم لا؟
0: تمام، هذا السؤال مشتمل على مسألتان. المسألة الأولى العمل الخارجي، عمل النفس داخل الدوام، فهذا لا يجوز ولو كان من دون موجود زبائن، هو جالس هكذا قال أنا بشتغل بالجوال برسل للناس الذي يطلبون، لأن كل وقت أنت مأمور بأداء العمل لصاحب المحل وهو لا يرضى، فالأصل لا يرضى أن تشاركه في هذا العمل، أن تقوم بعمل رصيد لزبائن غيره، لأنه هذا منافسة في وقت ماذا؟ في وقت أنت أجير لديه. طبعا هذا الكلام إن لم يكن هناك رضا. إذا حصل رضا سألت صاحب العمل في ذلك وقلت أنا سأرسل، أحيانا يرسلون لي، أنت ما عندك الآن جوال، جوالك معطل يجون لي وأنا سأرسل لهم، إذا وافق على ذلك صاحب العمل فهذا ما في إشكال، يمكنك أن تستمر على ما أنت عليه من إرسال الرصيد للناس ولو داخل العمل طالما أنه برضا صاحب العمل. هذه المسألة الأولى، أنه لا يجوز العمل للنفس داخل وقت الدوام، إن كان هذا موظفين تبع الدولة أو غيرهم، الإنسان لما يكون داخل الدوام يمكن أن يقوم بعمل لغيره. الأمر الثاني هو مسألة إرسال الرصيد إليهم، وهو الآن خصوصا إذا كان يأخذ زبائن متعلقين بالمحل، هم كانوا هؤلاء يرسلون إلى المحل، وبدأ الآن يرسل لهم الرصيد من حسابه الخاص، فهو كان يستفيد حتى لو فرضنا أنه هذا خارج الدوام. يرى بعض المعاصرين أنه لا يجوز إذا كان الزبائن هم نفس الزبائن الذي للمحل، لأنه هذا يعتبر الآن خيانة الأمانة وسرقة للزبائن، والذي يبدو والله أعلم أنه يجوز إذا كان خارج العمل وما قصد، يعني ما دعاهم إليهم قالوا تعالوا لي أنا سأرسل لكم الرصيد، لأنه لو كان كذلك ولا يزال يعمل رصيد صاحب المحل يعتبر هذا من شبيه بالشراء على شراء أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن يبيع أحدنا على بيع أخيه وأن يشتري على شراء أخيه، لأنه هذا كله من بواعث العداوة والبغضاء، والإسلام يجنب في معاملات في التعاملات التي هي الأسباب التي تؤدي إلى البغضاء والشحناء وغير ذلك حتى في غير أمور المعاملات. فإذا الخلاصة إذا كان خارج الدوام وهو لم يقل للزبائن بحيث أنه استجلبهم عن المحل إليه، فهذا جائز له أن يعمل خارج الدوام ويرسل لهم الرصيد، وإذا كان داخل الدوام أو كان لا هو يأخذهم على المحل، هم يريدون أن يتعاملوا في الأصل أو كانوا هم يتعاملون مع المحل فهو الآن يريد أن يأخذهم عن المحل، فهذا يكون غير جائز شرعا والله أعلم، إلا في حال تعطل الجوال، في حال تعطل الجوال لأنه الآن انقطع العمل من جهة صاحب العمل فهو المقصر، فله أن يطلب الزبائن هؤلاء الذين تعطل معهم بدلا أن يذهبوا إلى حد آخر يقول ما أنا سأعطيكم إياه في خارج الدوام والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائلة تقول إنها معلمة للقرآن الكريم، حلقة تحفيظ القرآن، قالت وقت الدورة هل يجوز لها في وقت الدورة أن تحمل المصحف وتلقن الطالبات أم لا؟
0: حمل المصحف هذا لا يجوز أبدا. خلاص اتفاقا بين المذاهب الأربعة أن المرأة الحامل لا يجوز لها حمل المصحف. وبالنسبة لتلاوة القرآن كذلك عندنا، ولو كانت معلمة وجعلوا من الإجارة الفاسدة استئجار حائض لتعليم القرآن أو تكنيس مسجد منصوص عليه أنه هذا غير صحيح، فلا يجوز لها أن تعلم القرآن، لأن تعلم القرآن الآن بقصد أنه قرآن، لأنها تقصد به أنه للتحصن ولا أنه شيء آخر غير القرآن مجرد ذكر ولا غيره، لا هي تقصد تعلم الآن. ما الذي تعلمين؟ قال أنها تعلم القرآن. فمذهبنا مذهب الشافعي لا يجوز، ولكن عند المالكية يجوز بشرط أن الدم لا يزال مستمر في الخروج، يعني ما قارب الانقطاع. لو بدأ الدم يتناقص بحيث أنه إذا أدخلت القطنة يخرج الدم، وإذا لم يدخل القطنة ما تعرف أنه في دم فيها أو لا، فهذه حتى عند المالكية غير جاهز. لكن لما يكون وقت نزول الدم، لأنه عاد طويل عليها إلى أن يأتي وقت الانقطاع، فسامع لها تلاوة القرآن وتعليم القرآن إذا كان الدم جاريا، فيمكنها أن تأخذ برأي المالكية في هذا، ويمكنها مع ذلك أن تحمل المصحف من الجوال، على رأي من يقول بأنه ليس محرم لأنه ليس مصحف حقيقة، ومع ذلك الاحتياط والورع لكونها أمرها أغلظ من هذا، أحسن كونها لو تجنبت ذلك إذا أمكنها، وإذا ما أمكنها يمكن أن تأخذ بهذا وذا، فتأخذ بأنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن على مذهب المالكية، وتحمل الجوال على اعتبار أنه حقيقة ليس مصحف، والله أعلم.
1: جميل، جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل قال هو عنده مبلغ 4 مليون ريال يمني، وقال هذه مجمعها للزواج، يريدها للزواج، وقال قد مرت الآن سنة على هذا التجميع ويريد الآن أن يتزوج، هل يجب عليه إخراج الزكاة أولا أم لا؟
0: طبعا 4 مليون ريال يمني،
1: يمني
0: وبالعملة الجديدة،
1: هو ما ذكر
0: أنه على كل حال بالعملة الجديدة أو القديمة أو يمني أو غيره، المقصود أنه إذا بلغ قيمة العملة هذا ما يساوي 85 جرام من الذهب فهذه قد وجبت فيها الزكاة، وكونه يحتاج إلى هذا المبلغ للزواج أو للعلاج أو لبناء بيت أو لحج أو لغيره لا يمنع من وجوب الزكاة. الزكاة واجبة عليك، وبعد ذلك احتفظ بهذا المال لنفسك لما تحتاجه في المستقبل، لكن احتياجك لذلك الشيء لا يمنع من وجوب الزكاة. هذا يرى بعضهم أن العملات هذه الورقية تنزل منزلة الذهب، وبعضهم يرى، وهذا هو احتياط، بعضهم يرى أنها تنزل منزلة العملة، يعني تنزل العملة الورقية هذه منزلة الفضة، فيكون الزكاة فيها في مبلغ أقل، ولكن لا بس يمكن أن يأخذ بهذا وذاك، وهذاك أيسر، يعني نكون يأخذ بمن يقول بأنها تنزل منزلة الذهب. فعلى كل حال لو بلغ مقدار المبلغ الذي معه ما يساوي 85 جرام من الذهب يجب عليه، الذهب الخالص يجب عليه زكاة، وإلا فلا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. عندنا سائل يقول سائل وسائلة هما زوجان وبينهم خلافات متكررة منذ سنوات عديدة وهم متزوجان. قال هذه بعض النقاط التي يختلفون فيها، وهي أنها أولا بالنسبة للتزيين، تزيين المرأة لزوجها، قال الزوج يطلب من مرأته أن تتزين له وتلبس له الثياب الحسنة، لكن في المرأة في بعض الأحيان تقصر في هذا الأمر، فالرجل يقول ما هو الواجب الذي يجب على المرأة أن تسمع فيه كلامي، وكذلك زوجة تقول ما هو الحد الذي يجب علي فيه تنفيذ كلام الزوج، وهل مطلقا ما طلبه مني من تزيين أو لباس أن أمتثله أم يكون هناك قدر معين ومحدود. هذا الأمر الأول، النقطة الأولى. النقطة الثانية تجيبون عنها ونضع النقطة الثانية.
0: طيب مرحبا، نأخذ النقطة الأولى. هذه بالنسبة للمرأة، هو تزينها لزوجها هذا من أفضل الأعمال الذي تقوم به، تعتبر هذا من الجهاد في سبيل الله لما تتزين لزوجها بحيث أنه تلفته عن النساء الأخريات إليها، فهي تتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا. والرجل ما كان ينبغي لهون يشدد في هذا الجانب، لأنه في الغالب والله أعلم كثير من النساء المسلمين وخصوصا عندنا في اليمن كنا نعرف حاله أنهن يقومن بخدمة البيوت، بخدمة البيت، تنظيف الأولاد وربما مراجعة الأولاد وقيام بالبيت، وهذا كله يأخذ وقت ويشغل عن الزينة. فإذا أنت تريد أن تطالب الذي لك، إذن أنت مطالب الذي عليك. أصلا كل هذه الأمور التي قامت بها الزوجة هي متبرعة بها، فكانت يعني كانت ليست واجب عليها، تقوم وتتزين لك. فالضابط للحق الواجب الذي عليه هو ما يتعلق بأمور المعاشرة، هذا الذي واجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيه، ملازمة ملازمة المسكن ويمنعها مما تضر به نفسها لو امتنعت من الأكل أو الصيام، يعني أي شيء فيما يتعلق بالمعاشرة طلبها فيه واجب عليها أن تلبيه. وكذلك أيضا يجب عليها أن تتزين له إن أعطاها أدوات التجميل، ليس على حسابه هي تشتري الأشياء ولا تأتي بالعطر ولا كل هذا، إذا أراده هي على الزوج. وكذلك الزوج لا يكون متشدد وينسى الحق الذي عليه، هذا الحق الذي عليه كما ذكرنا تنظيف البيت، قال لا خلي البيت من دون تنظيف، هذا أمر غير واقعي، لأن الناس إذا جاءوا ودخلوا ووجدوا البيت متسخ ما بيلمون الزوج أكثر مما يلمون الزوجة، بيلمون الزوجة خلي الصحان من دون تغسيل، ما عشان خلي الصحان من دون تغسيل، هذا كلام فاضي، ما هو كلام معتبر لناس عقلاء، كلام ناس العقلاء، قم أنت بنفسك غسل المواعين وقم اكنس وقم علم الأولاد وهي تتفرغ للزينة، حينئذ بنلومها لو فعلت أنت ما عليك وهي ما قامت تتزين يكون اللوم عليها، لكن طالما أنها مشغولة بأشياء أخرى صارت لابد منها وهي في الحقيقة ليست واجبة عليها وهي تكون أنها من الأساسيات، لأنه لا يمكن إهمال هذه الأشياء، ترك الأولاد من دون تعليم، لأنه الآن صار الناس كلهم يعلمون أولادهم ويراجعون لهم فصارت منافسة، هي لا ترضى أن يكون أولادها أدنى مستوى من الآخرين، فلا بد من الصبر والاحتمال، هو يغض الطرف عن بعض الأشياء وهي تغض الطرف عن بعض الأشياء من أجل أن تمشي السفينة، وإلا تتوقف السفينة ويغرقون في البحر. أي والله أعلم.
1: هو إشكاله قال أنها تتزين كثيرا إذا أرادت أن تخرج من البيت، لكن إذا كان في البيت قال تقل تزينها،
0: هذا تزينها لخروجها من البيت أولا ليس لكل يوم، يعني كل يوم هو مطالبها، يمكن يطالبها تزيين الصباح وتزيين المساء، وهي خروجها من أجل لا تخرج عند النساء وتكون القبيحة بينهن، فصار تزيون هذا صارت ضرورة لتغطية وجهها، أن النساء يبرزن بجمالهن وبملابسهن، هل تريد أن تذهب فتكون أقلهن؟ هذا يصير حتى خرم مروءة في حقها، وخصوصا إذا كانت صغيرة سن، فالمسامحة وهو البيوت مبنية على الصبر والاحتمال ليس على المطالبة بالحقوق، لو كان كل واحد طالب بحقه هذا معناه أن البيوت ستنتهي، إنما مبنية على الصبر والاحتمال والمسامحة في الحق، أنت أدى الحق الذي عليك وصل الله الحق الذي لك، ولا بأس طالبها بلطافة، ولكن يؤدي هذا إلى زعل وإلى مخاصمة وإلى غيرها، إلا في حال أنك كما قلت فرغناها للزينة، فرغتها للزينة وما تتزين يكون اللوم عليها وتكون المعصية واقعة عليها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. والنقطة الثانية التي تسأل عنها عن شدة غيرة الرجل، قالوا أن الرجل يغار عليها كثيرا بحيث أنه يمنعها حتى من بعض اللباس الذي تريد أن تلبسه لأنه يقول أن هذا يخالف الحشمة، فهل في هذه الحالة يجوز له أن يمنعها وكيف حل هذه الغيرة؟
0: الغيرة هذا أمر طبيعي في الرجل، والغيرة أقرها الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم لا تعجبون من غيرة سعد، لا أنا أغير منه والله أغير مني، وغيرة الله سبحانه وتعالى أن تنتهك محارمه، أو نحو هذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالغيرة هي مطلوبة، ولكن لا تصل إلى درجة الغيرة، إلى أن الشيء إذا جاوز حده رجع ضده، هو لا يغير عليها الغيرة الكاملة الكبيرة بحيث أنه كل شيء يشك فيها، لأنه بعدين بيؤدي إلى وسوسة، بيؤدي إلى شك، ويؤدي بعد ذلك إلى نزاع وإلى إتعاب لها، فتتعب من طول العتاب هي، ويتعب هو أيضا من طول العتاب، فهو يكثر دائما العتاب عليها، فنعم يمكن أن يمنعها من لباس التي ليست حشمة، من أن تذهب إلى بنطلون حتى ولو كان في مجالس النساء، بل هذا أمر مطلوب أصلا، ما يليق بمرأة يخل بمرؤتها حتى مع تقبل بعد ذلك شهادتها، لو أرادت شهادة هذه المرأة لا تقبل شهادتها إذا كانت تلبس البنطلونات في مثل تريم وأماكن حضر موت، هذه ما هو لايق أبدا، لأنه هذا يحجم العورة، وإن كان ما وصلنا إلى درجة التحريم لكنه غير لائق، يسقط منزلتها وتصير هذه المرأة بلا مروءة، خصوصا هذه البنطلونات. وكذلك أيضا إذا كانت هذه الملابس ضيقة بحيث أنها تحجم الجسم، وخصوصا إذا كبرت المرأة في سنها، ربما هذا أيضا يخل بالمروءة، وكذلك أيضا إذا كانت مكشفة بحيث تظهر آباطها أو نحوها مما لا يليق بها أن تظهر به أمام النساء كبيرات السن، لأنه هذا يقلل عن احترام لهن، مرأة شابة صغيرة تدخل بحضرة النساء الكبيرات الوقورات في المجلس وهي كاشفة عن شيء من إبطها، هذا غير لائق، وهذا يدل على عدم احترام لهؤلاء النساء، لو كانت تحترم ما كانت تستطيع، نحن كان نشاهد نحن كنا صغار ما نستطيع أن ندخل بلا كوفية أمام بعض المشايخ إكراما له عزازا وهيبة منه وخوفا أيضا منه، لأنه كانوا يعاتبون على مثل هذا الشيء. فمراعاة الأدب هذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومعادها سقوط حشمة فقط، هذا يسقط حتى أدب، وتصير بعدين هذه المرأة بلا أدب. كيف أنت تدخلين هذا مجلس فيه نساء وقرات بهذا اللباس؟ هذا يدل على عدم احترام وعلى عدم أدب في هذه المرأة. ونحن بدأنا يتناقص الأدب في الناس وتشاهده، خصوصا الصغار نحو الكبار، فلا بد من عودة إلى الأدب، وهو أولى ما يتخلق بالإنسان. قالوا أدب، قالوا لو قلبنا كلمة أدب نجدها بدء، فهذا معناه أن الأدب أول ما يبدأ به، قبل علم، قبل أي شيء من الأخلاق نتخلق به هو الأدب. والله أعلم. إذن يمكنه أن يمنعهم من ملابس غير المحتشمة، يمنعها منه، وعلى المرأة أن تمتثل، والله أعلم.
1: نعم. وكذلك قال يسألون عن الرجل، يسأل عن، يقول زوجته لا تكثر الكلام معه، تتكلم معه قليل ولا تبادله المودة في الكلام. وكذلك زوجة تسأل تقول هل يجب علي أنه كلما كلمني يعني أجيب؟ في بعض الأحيان لا تريد أن تجيب.
0: يعني هي الآن هو عنده مشكلة أنها ما تتكلم، ولا عنده مشكلة أنها تتكلم كثير؟
1: أنها ما تتكلم، تقلل الكلام معه قليل كثيرا.
0: هو الكلام هذا طبيعة في بعض الناس، بعض الناس ميال إلى الثرثرة، وبعضهم ميال إلى السكوت، فلا بأس، يعني لا تطالبها شيء. فمطلب الأيام غير طبعها كالمتطلب في الماء جذوة نار، هذه طبيعتها السكوت. والآن تريد أن تتكلم، أعطيها كلام، دخل معها بالكلام، لكنها تريد أن تثرثر لك، وبعدين هذه الثرثرة نتيجتها إلى غيبة، بتجيب لك راحت إلى مكان، قالوا كذا حصل، وذي اللي حقه ما هو زين، وذا لا حصل كذا، ودخلت الآن في الغيبة من حيث أنك بغيت دردشة مع الزوجة. وكذلك العكس، لو كان الزوج سكوت والمرأة
1: كثيرة الكلام،
0: فكله كثرة الكلام غير مطلوب، والسكوت أيضا لأنه قد يدل على عدم ميول نحو المرأة، فيكون الأمور وسط. الوسط خير، وخير الأمور أوسطها، والله أعلم. عليكم النمط الأوسط.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. والنقطة الأخيرة في هذا في هذه المحاكمة الزوجية، تسأل، هو يسأل ويقول أنها إذا نصحها في بعض الأحيان لا تتجاوب معه، وإنما مباشرة تهجره وتقوم، لا تتجاوب معه ولا تقبل النصيحة، وإنما مباشرة تهجره، ما حكم في هذا الحال؟
0: هذا يدخل خافا تحت قول الله سبحانه وتعالى ولكن لا تحبون الناصحين، ينصح هو كأنه ينصح بشيء هو من حقه النصيحة فيه، ولا ينبغي النصيحة في كل شيء، لأنه هذا من أسباب النفرة. لو ينصح كل يوم، يجلس تجلس بعد العشاء، تجلس معه العشاء يعدد لها أخطاءاته، يجلس معها مع الإفطار يعدد لها أخطاءاتها، هذا مش نهايته تنفير بين الزوجين. لابد من الصبر، لابد من الاحتمال، لابد من الغض، كأنه في بعض الأشياء كأنه ما رآها. لو كان بيحسبها على كل شيء، أنت نفسك لو كان يحسبك الله على كل شيء لهلكت. وكذلك هي المرأة تجاوز عنها في كل شيء. الشيخ إبراهيم الدسوقي قالوا لا تنصح إلا للضرورة، يعني حينما يكون أمر واجب النصيحة فيه، ولأنه قال من شان النصيحة أن تؤدي إلى النفرة. كلما رأيت هذا إنسان كفويتك ما هي معدل، عدلها، شفته بعدين كذا عدل الشميس، وكلما رأيته هذا لما يراك يكرهك، بل حتى أولادك هم أولادك لك، اليد عليهم، لو كان كل يوم تنصحهم كل يوم تؤدي لهم شيء، هذا بيؤدي إلى النفرة منهم، وتصير بعد ذلك فضا غليظ القلب، ويصير بعدين هذا سبب للتنفير. الوسط، هناك نصيحة والله أعلم أنها سبب هجرة وتقوم لك، ربما أسلوب النصيحة أسلوب عنف وأسلوب هجوم. النصيحة لا تكون بالسب، النصيحة لا تكون بالهجوم، وإنما تكون باللطافة واللسن. ما أمكنك أن تأتي بنصيحة أو تتجاوز فهو أحسن، ولا تقف عن كل صغيرة وكبيرة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونرجع إلى أسئلة المتابعين. وسائل يقول هو يعني يؤلف ويكتب كتاب إلكتروني بشكل إلكتروني PDF ثم يبيعه للناس، هل يجوز يصح هذا البيع لأنه لا يعتبر عين أم لا؟
0: هو الآن ما يشبه العين، لأنه الآن يمكن أن ينزل من جوال إلى جوال، من كتاب يعني هو عين موجود إلكترون، وبالتالي فهو يصح بيعه، لكن يجب عليه أن يكون حينما يبيعه يبيع شيء صحيح، ما يعتمد على أنه على الذكاء الصناعي أو نحو ذلك، فيتصير بعد ذلك هو الغالب المسائل الخطأ. الله أعلم ما تدري اليوم كيف واقع الناس عند التأليف، هل يعتمدون على الذكاء الصناعي بحيث أن تكون مؤلفاتهم في أخطاء بصير بعدين تتداول هذه الأخطاء، وإذا تداولت فترة من الزمن لربما صارت بعدين هي الصواب وهي خطأ في حد ذاتها. من هو من ناحية السؤال من ناحية صحة البيع الذي يبدو والله أعلم أنه صحة البيع لأن لها وجود في الآلات والله أعلم.
1: وعندنا سائلة تقول ما هي كيفية الصلاة الإبراهيمية وهل فيها عبدك ورسولك النبي الأمي أو أنه لا ليس لازما هذا
0: اللفظ؟ الصلاة الإبراهيمية هي وردت بعدة صيغ. من هذه الصيغة نقول باختصار اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي بدون عبدك ولا رسولك، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بل حتى يمكن حتى النبي الأمي هذه يمكن الاستغناء عنها والاكتفاء من دونها، هذا أقل صيغة مختصرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ذكره العلامة الشيخ ابن حجر في تحفة المحتاج هذه الصيغة فيها عبدك ورسولك، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي كما صليت على سيدنا إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين كحميد المجيد مرتين يجيب في العالمين كحميد المجيد، بعدين الله أبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي عاد فيها وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، فصارت الأولى حميد مجيد وفي الثانية حميد مجيد وفي رواية حميد مجيد في الثانية دون الأولى. فالمقصود هو بالصلاة الإبراهيمية أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذكر كما صليت على إبراهيم سواء كان قال مع عبدك ورسولك أو لا، لكن كلما زادت صيغ الثناء كلما كانت هذه الصلاة أكمل وأفضل والله أعلم، وخصوصا هذه على حسب الوارد، يعني ما الإتيان بالوارد هو بالمقام الأول والله أعلم.
1: وسؤال الثاني يسأل عن مأموم، وهذا المأموم قال متعمد يقرأ دعاء الاستفتاح 3 مرات وقالوا بهذا السبب يتأخر عن الإمام، ما حكم صلاته؟ هل يجوز له ذلك أم لا؟
0: هو من ناحية الجواز يجوز لأنه هذا ذكر وليس كلام أجنبي، ولكن إذا كان يفوت عليه الفاتحة بحيث أنه يتأخر بها عن الإمام بركنين فعليين يكون هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة لأنه هذا زيادته غير معذور فيها، وهو ليس سنة أن يأتي بها يعني بحيث أنه مطلوب أن يأتي به أو ثاني مرة أو ثالث مرة، بل هذا خلاف السنة، هذا بينشأ أن يكون هذا بدعة أنه مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لأن الصلاة مبنية على المتابعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذه الصلوات لا يزاد فيها إلا على حسب الوارد والنصوص أو ما فهمه العلماء من قواعد الشرع فيها، فالزيادة على ذلك يعتبر مذموم شرعا، فهذا لما زاد كان غير مطلوب، فإذا تخلف عن الإمام بركنين فعليين بطلت صلاته لأنه هذا يعتبر تخلف بغير عذر والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونختم بهذا السؤال وسؤال مهم يسأل فيه الشخص عن قال في بعض الحين في أحد يقرأ القرآن في البيت أو في الغرفة أو حتى في أماكن عامة يقرؤون القرآن يقرأ بصوت منخفض أو حتى مثلا في الإذاعة يشغل القرآن، هل في هذه الحالة يجوز لنا أن نتكلم مع غيرنا أم أنا نسكت تأدب مع القرآن؟
0: هو من ناحية اللي يجوز يعني تلاوة القرآن حتى مع القرآن المباشر لو كانت بحضرته، لكنه غير لائق مع القرآن أن يتكلم الإنسان وخصوصا إذا لم يكن في التسجيل، ولكن المذموم أن يتشغل عن القرآن الذي يدل على عدم المبالاة، دعت حاجة القرآن عندنا تسجيل دعت حاجة إلى الكلام فلا بأس، المذموم لما يكون هذا عدم مبالاة تكلم ولا ما تكلم يجيب قصة يجيب أي حاجة مع وجود القرآن يتلى هذا يدل على عدم مبالاة وربما يؤدي إلى خطر، وأما إذا كان لا إنما الحاجة دعت إلى الكلام فلا بأس في ذلك والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، نسأل الله تعالى أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، وإلى هنا أيها الأخوة المتابعون والمستمعون وصلنا إلى نهاية الحلقة، ونسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والشكر للشيخ سالم بن أحمد بن بكر الخطيب على إجابته على أسئلة الأخوة المستمعين، وشكر لمنفذ الحلقة في الاستوديو هنا سيد عبد الله مبروك بريك، وشكر لطاقم العمل، وشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، نلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم ونختم الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر لنا عيوبنا ويسهل لنا مطلوبنا وأن يرفع مكته وغضبه عنا واجعلنا من خيار الأمة إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل.
2: يا من يحب الله.
3: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل. هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك. إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نتواصل معكم أيها السادة المستمعون في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي. في هذه الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى سنتعرف معكم على سبب ورود حديثين عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولهما ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن ما سبب ورود هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ يحدثنا عن قصة هذا الحديث الصحابي الجليل خادم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عروسا بزينب، أي عندما تزوج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بزوجته زينب، قال: فعمدت أمي أم سليم إلى تمر وسمن وأقط، فصنعت حيسا فجعلته في تور، فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقل: بعثت إليك بهذا أمي وهي تقرئك السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ضعه. ثم قال: اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا رجالا سماهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: وادعوا لي من لقيت، أي من لقيت في طريقك فادعهم إلى هذه الوليمة، وادعوا لي من لقيت، فدعوت من سمى، قال أنس: فدعوت من سمى ومن لقيت، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، أي أن بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممتلئ بالناس الذين دعاهم الرسول بأسمائهم، والذين لقيهم أنس فدعاهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أنس: فرجعت فإذا البيت غاص بأهله. قيل لأنس: كم كان عددكم؟ قال: زهاء 300 رجل دعاهم أو دعوا إلى بيت رسول الله ليتناولوا هذا الطعام اليسير. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع يده على تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله. هذه الكلمات التي خرجت من فم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت دعاء، وكانت رجاء البركة، وكانت تضرعا إلى الله أن يبارك الله تبارك وتعالى في هذا الطعام. قال أنس: ثم جعل يدعو 10 يأكلون منه ويقول لهم: اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. إذا كان الطعام امتدت عليه الأيادي المباركة الكثيرة وذكرنا اسم الله، فإن الجميع يأكلون ويشبعون ويرتوون، لأن الطعام والشراب قد ذكر عليه اسم الله تبارك وتعالى. قال أنس: فأكلوا حتى شبعوا، فخرجت طائفة حتى أكلوا كلهم، 300 أكلوا جميعا حتى شبعوا من هذا الطعام اليسير الذي بعثت به أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمناسبة زواجه من زينب. قال أنس: ثم أمرني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن أرفع الطعام. قيل: يا أنس ارفع.
قال أنس: فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت، أي عندما وضعت الطعام كان أكثر أم عندما رفعت الطعام كان أكثر، وكأن الطعام لم يأكل منه أحد، وكان ذلك بفضل دعاء وبركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلننتبه أيها السادة المستمعون إلى أن الطعام إذا امتدت إليه الأيدي وذكر اسم الله عليه فإنه يبارك لنا فيه فنشبع منه جميعا ونرتوي. ولنقف الآن مع الحديث الثاني الذي نريد أن نعرف قصة وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى والحاكم كلهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، لقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي يعلمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن البلاء فيه أجر وفيه مثوبة كبيرة، والمسلم مبتلى في هذه الحياة، إذ يقول الحق تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يحزنون. إذن لابد للمسلم من ابتلاء ومن محنة في هذه الحياة الدنيا، لكن ينبغي ويجب على المسلم الصادق الصبر على البلاء، لأن في ذلك أجرا عند الله تبارك وتعالى. ويقول رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. هذا الحديث الذي استمعنا إليه، ما سبب وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ يحدثنا عن ذلك الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قائلا: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محموم، فوضعت يدي فوق القطيفة فوجدت حرارة الحمى، فقلت: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. انظر إلى أبي سعيد الخدري وهو يزور المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجد درجة الحرارة مرتفعة عند نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيحن ويترحم ويشفق على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولقد مس القطيفة التي كانت على جسم رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأحس بدرجة الحرارة التي كانت في جسم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلنصبر أيها المسلمون أيها الصادقون، فإن البلاء به يدفع الله عنا الكثير من الآثام والكثير، ويرفع الله تبارك وتعالى لنا به الدرجات. نسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ والسلامة واتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصبر على البلاء وعدم التضجر عند المرض وعند المحن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بتوفيقه ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

0: آداب وتنبيهات.
1: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: برنامج يقدم توجيهات وإرشادات تبصر الحاج أو المعتمر بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة. إعداد وتقديم السيد الداعية محمد بن أحمد بن سميط.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نلتقي وإياكم مجددا في برنامجنا آداب وتنبيهات لحاج بيت الله الحرام. نتكلم اليوم عن آداب السفر إلى الحج. فينبغي لمن أراد سفرا وخصوصا في الذهاب إلى حج بيت الله الحرام، يستحب له أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه، يشاوره في الذهاب إلى الحج والتوجه إلى هذه الفريضة المباركة. وكذلك ينبغي له أن يستخير الله تعالى، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. وإذا استقر عزمه على السفر وحان وقته، فعليه بداية أن يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمخالفات، وخصوصا مظالم العباد، فيؤدي عن نفسه من التوبة والاستغفار وإرجاع الحقوق لأصحابها وقضاء ما أمكنه من ديونه، ويرد الودائع، ويستحل كل من كان بينه وبينه معاملة أو مصاحبة، يستحلهم، يقول لهم أنا مسافر، يجعلون في حل إن كان حصل شيء أو جرى علينا أمر الله، فيستحله حتى يذهب إلى الحج نظيفا تائبا راجعا إلى الله سبحانه وتعالى. فسفرك إلى الحج يبدأ من أنت هنا وأنت في بلدك بهذه الأمور: المشاورة، الاستخارة، التوبة الصادقة، إرجاع مظالم العباد، الاستحلال كل من كان بينك وبينه معاملة تستحل منه، تقول اجعلني في حل، وكذلك كتابة الوصية. ما يدري الإنسان بعد سفره يعود أو لا يعود، فيستعد أيضا بكتابة الوصية. من مات على وصية مات على سنة وشهادة. وأيضا عليه أن يجتهد إن كان أحد والديه على قيد الحياة أو كلاهما مثلا، فعليه أن يجتهد في إرضاء والديه وكل من يتوجه عليه بره وطاعته، يرضيهم ويخبرهم بسفره ويطلب منهم الدعاء، ويحرص أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبهة. ولنعتبر بقصة قريش عندما أرادت أن تبني الكعبة، كيف أنهم تكلموا فيما بينهم وتعاهدوا ألا يدخلوا في الكعبة مالا فيه شبهة أو جاء من قطيعة أو جاء من حرام، فحرصوا وهم كفار ألا يدخلوا في بيت الله إلا النفق الحلال. فأنت يا حاج بيت الله احرص أيضا أن تختار النفق الحلال الخالص من الشبهة. وإذا وسع الله عليك يستحب لك أن تستكثر من الزاد والنفقة لتواسي المحتاجين وتعطي الفقراء والمنقطعين، فيكون ذلك زيادة في بر الحج، كما تقدم معنا في بر الحج إطعام الطعام وإفشاء السلام، فمن ذلك المحتاجين تواسيهم. فإذا وسع الله عليك استكثر من الزاد والنفقة حتى تعطي المحروم والمنقطع والمحتاج. وعندما تتوجه في شراء ما تحتاجه لأسباب الحج، يستحب لك أن تترك المماحكة بكم هذا الإحرام، بكم هذا الشيء الذي يحتاجه في سفري من غطاء، من حذاء، من أي شيء تحتاجه في أسباب سفرك أو أسباب حجك، يستحب لك أن تترك المماحكة فيه. فإنك كل ما تنفقه في حجك من قليل أو كثير يعود لك أجرا وثوابا يوم القيامة. فلا تأتي تماحك المشترين أو الحلاق أو كل ما يتعلق بأمور حجك، لا تترك المماحكة فيه. المماحكة يعني المفاصلة والمراجعة في الثمن، بكم هذا، هذا غالي، بكم هكذا، بكم كذا، خصوصا أنك متوجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. نعم المضاربة هذه التجارية في أمور أخرى، في بيع، في شراء، في أمور أخرى يعني دنيوية تتعلق بالذات، تتعلق بالمعاش، هذا ممكن إنسان يأخذ ويعطي فيه ويتفاصل في الثمن. أما ما يتعلق بالله تعالى فإنك كل ما تنفقه من قليل أو كثير لو زادوا عليك في سعر إحرام ولا في سعر حزام ولا في كتاب أدعية ولا في غيره مما تصرفه في أمور حجك، لو زادوا عليك في ذلك فإن لك أجرا عند الله سبحانه وتعالى ومدخر لك ومذخور لك، فلا يضيع عند الله سبحانه وتعالى مثقال ذرة. وأيضا إذا أردت الحج فعليك أن تتعلم كيفية الحج، وهذا فرض عين. لا تذهب إلى الحج وأنت لا تدري كيف ماذا ستعمل وما هو الذي ستؤديه وما الذي سوف تعمله. تذهب إلى الحج وأنت تعرف كيفية الحج، كيف، ما هي الأركان، ما هي الواجبات، ما هي الشروط، ما هي المحرمات. فهذه أمور يجب أن يتعلمها المؤمن، الأركان، الواجبات، الشروط، المحرمات، كل هذه الأشياء الأربعة ذي مهمة جدا، فرض عين، حتى تؤدي حجا صحيحا. فربما يذهب الحاج ويتوجه ويتكلف وينفق النفقات ويذهب إلى مكة ويحضر، ثم نجد أنه أنقص ركنا أو واجبا أو شرطا، وقد تجبر بدم مثل الواجبات، وبعضها ربما تؤدي إلى بطلان الحج كله. فاعلم كيفية الحج قبل أن تحج، وهذا واجب على المؤمن في أي أمر يتوجه إليه، إن توجه في صيام، في زكاة، في تجارة، في عبادة، في معاملة، في حج، في عمرة، يجب أن يتعلم حكم الله فيها، ما الأركان، ما الواجبات، ما الشروط، ما المبطلات، المحرمات، يتعلمها. وينبغي مع هذا أن يطلب له رفيقا موافقا راغبا في الخير. إذا كان ما وسعه الوقت ليتعلم، اختر من طلبة العلم العالمين بأحكام الحج من يكون أو تكون أنت رفيقه في الحج، حتى تسأله في كل عمل تعمله. إذا وصلت إلى الميقات ماذا نعمل، تسأله إيش السنة، ما الواجب، كيف أنوي، ما أحرم، فتسأله ويجيبك ويعلمك، فتكون موافقا لطالب علم، فتؤدي الحج وأنت إن شاء الله على حكم الله تعالى وعلى صحة في الأركان والواجبات والشروط وتجنب المحرمات. وأيضا من مستحبات الحج أن تكون يدك فارغة من مال التجارة أو الأغراض الدنيوية الأخرى. كيف هذا؟ كما يقول بعض العوام، حاج وبياع مسابح، يذهب إلى الحج وله غرض آخر، نحج بيت الله وأيضا نشوف البضاعات، نشوف التجارات، أنا تاجر هنا، أنا أبيع واشتري في الملابس، أبيع واشتري في الأثاث، أبيع واشتري في قطع غيار، في أي شيء. أنا عند أذهب إلى نيته يذهب إلى الحج وأن يسأل ويتبضع ويشتري وما يحتاجه في أمور تجارته، أمور ذلك غير ذلك. عليك أن مهما أمكنك أن تخلص النية في السفر إلى الحج، وتجعل ما تجعله من تبضع أو هذا تابع، ليس أساسا، ليس أساسا، المهم عندي أن أؤدي فرض الله تعالى. إن تيسر الوقت بعد ذلك في شراء هدايا، في شراء بضائع، في شراء أشياء يعني عرضا ليست أساسا، كان وبها. إن لم يتيسر فأنا فرح ومسرور أن ذهبت بنية الحج قاصدا بيت الله تعالى. تذهب متوجها إلى الحج. وحتى إذا كان أنت مثلا وجدت متسع من الوقت للتبضع أو غير ذلك، فكما ذكرنا لا تجعل ذلك أساسا، أساسا في توجهك وسفرك إلى الحج، فتجعل النية خالصة لبيت الله، وما جاء عرضا إن تيسر أو لم يتيسر فهذا أمر ثانوي ليس أساسيا. وأيضا مهما أمكنك أن تؤخر ذلك التبضع إلى ما بعد الحج، بعد الفراغ من أداء النسكين، فتشتري بعض الهدايا تفرح بها أهلك أو أولادك أو غير ذلك، فيكون ذلك بعد الحج مهما أمكن الإنسان. فيحرص الإنسان على هذا، يحاول قدر الإمكان يخلص النية لله تعالى. وأيضا يستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقائه ويتجنب الزينة والترفه، فإن الحاج كما ورد أشعث أغبر. ويستعمل الرفق وحسن الخلق، ويتجنب المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس، يكون رفيقا حسن الخلق لين الجانب، لا يجادل أحد ولا يخاصم أحد، لا يكون يتدافع مع الناس عند الركوب إلى الباصات أو الخروج من الباصات أو التوجه إلى الطعام أو شراء أشياء أو يشتري أكل أو طعام أو حاجة من الدكان أو من غيره، فيتجنب المزاحمة، مزاحمة الناس، وكل واحد يريد يتقدم على الآخر ويتزاحم في الباص ويتزاحم عند الدخول ويتزاحم عند الخروج ويتزاحم عند الفندق وعند الغرف وعند الحمامات، فكله مزاحمة ومخاصمة ومخاشنة. كن رفيقا لين الجانب، هينا لينا حسن الخلق، فبذلك يقبل حجك. فإذا كان سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عمر بن الخطاب: يا عمر إنك رجل جلد، فلا تزاحمن أحدا عند الحجر، عند استلام الحجر الأسود، وهذا في عبادة، وهو سيدنا عمر المبشر بالجنة، كيف وصية النبي صلى الله عليه وسلم له؟ فأن نحن وإياكم أحق بهذه الوصية، نستعمل الرفق، حسن الخلق، تجنب المخاصمة المخاشنة والمجادلة الفارغة العقيمة ومزاحمة الناس وتدافعهم أو دفع أحد أو إيذاء أحد أو نحو ذلك، فكل ذلك نكون في عندنا رفق وحسن خلق وذوق، ذوق من الأخلاق الإسلامية النبوية الطيبة التي تجعل عليك سيمة المؤمن، سيمة المؤمن الخشية، السكون، الوداعة، فيكون إنسان هكذا لينا جانب، رحيما بالناس، رفيقا، وهكذا يجب أن يكون المسلم وخصوصا الحاج. ويستحب أيضا الإكثار من الدعاء في جميع سفره. الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. فينبغي أن يكثر من الدعوات الصالحة، لا تدعو على أحد، ادعو للمسلمين وادعو لنفسك ولأهلك وأولادك ووالديك ومشايخك وأقاربك وجيرانك، تدعو لهم، تدعو للناس كلهم وخصوصا للمسلمين أجمعين، فدعوة المسافر مستجابة. فهذا من الآداب التي يجب على الحاج أن يتنبه لها، وخصوصا عند سفره وتوجهه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فهذه الآداب أو بهذه الآداب يزكو عملك ويزكو حجك، وتكون أقرب إلى القبول عند الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا التزمت بهذه الآداب ورتبت نفسك عليها وألزمت نفسك بها، فإن لك البشارة إن شاء الله أن يكون حجك مقبولا غير مأزور، ويكون حجك مبرورا بهذه الآداب الفاضلة العظيمة التي على المسلم أن ينتبه لها في أي سفر، وخصوصا إذا كان سفر طاعة. إذا سافرت سفر طاعة لأداء حج، لأداء عمرة، لصلة رحم، لقضاء حق، لإجابة دعوة مسلم أو غيرها، أو زيارة أخلك في الله تعالى، أو زيارة حضور مجمع مبارك في أي مكان، فتكون هذه الآداب متوفرة لديك، وتكون رحيما بالناس، لطيفا بالناس، صاحب ذوق عالي، صاحب أخلاق عالية، وتحاول مهما أمكنك. يقول البعض أنه أنا الغيظ يعني فيه لا أستطيع، نقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اجعل سفرك إلى الحج دورة لك في كظم الغيظ، في الانتباه من نفسك، في العفو عن الناس، في الإحسان إلى الناس، حتى يتقبلك الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من أهل الخير ظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
0: آداب وتنبيهات.
1: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: برنامج يقدم توجيهات وإرشادات تبصر الحاج أو المعتمر بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة. إعداد وتقديم السيد الداعية محمد بن أحمد.

0: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
1: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
0: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
2: التأملات في القصص النافعات.
0: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
1: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
0: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب.
1: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
0: عمر بن زين بن سميط،
1: عبد القادر بن علي بافضل.
0: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك.
1: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون، أحبتي الصغار، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم التأملات في القصص النافعات، والذي نتناول فيه أحلى القصص التي تحمل لنا الفوائد والعبر الكثيرة. وأهلا ومرحبا بالأطفال الموجودين معي هنا في الأستوديو. وبداية أسألكم هذا السؤال تمهيدا لقصة هذه الحلقة، والسؤال هو: هل تعرفون قصصا وردت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الأطفال من الصحابة؟
2: نعم، لقد سمعت الكثير لكنني لا أتذكرها الآن.
3: وأنا أيضا سمعت لكن نسيتها.
4: وهل توجد قصص للأطفال مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: بالتأكيد، هناك الكثير من القصص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الأطفال.
4: هل يمكن أن تسمعنا واحدة منها؟
0: نعم، بكل سرور. وهذه القصة التي ستسمعونها هي من أفضل القصص وأصحها وأكثرها متعة وإثارة، لأنها حوت أحداثا عجيبة وفريدة.
3: لقد اشتقنا لسماعها يا أستاذ.

0: قصتنا في هذه الحلقة كما جاء في الأحاديث الصحيحة وفي كتب السير، كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم طفلان صغيران اسمهما معاذ ومعوذ. يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو يروي لنا هذه القصة: إني لواقف يوم بدر في الصف، نظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، أي أنهما صغيرين جدا. قال: فأغمزني أحدهما وقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل بن هشام؟ قال: قلت نعم، وما حاجتك إليه؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف يستغرب ويتعجب، لماذا طفل صغير يسأل عن رجل كبير، وأيضا هذا الرجل الذي يسأل عنه كافر وليس بمؤمن؟ فلذلك سأل الغلام وقال: ما حاجتك به؟ أي ماذا تريد منه؟ فقال الغلام الصغير: بلغني أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نفسي بيده، لو رأيته لم يفارق سوادي سواده، أي لم يفارق شخصي شخصه، حتى يموت الأعجل منا، أي يموت أحدنا الذي انتهى أجله، إما أنا وإما هو. قال سيدنا عبد الرحمن بن عوف: فغمزني الآخر، الغلام الذي عن يساره، وقال مثل سؤال أخيه، أي سأل نفس السؤال، يسأل عن أبي جهل ويريد أن يقتله. قال: فعجبت لذلك. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يتعجب من هذا الموقف الذي لم ير مثله من قبل، ولدان صغيران يسألان عن رجل ضخم شرس قوي، والأعجب من ذلك أن كل واحد منهما كان حريصا على أن يكون ذلك الأمر سرا، فمعاذ لا يدري عن معوذ، ومعوذ لا يدري عن معاذ، لأن كل واحد يخفي هذا الأمر عن صاحبه، لأنها كانت بينهما مسابقة ومنافسة. ولكن على ماذا يتنافسان؟ على قتل رجل، ليس لعب أو جري أو شيئا آخر، هذا قتل. قال: فلم أنشب، أي لم ألبث، حتى نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس. قال: فقلت لهما: ألا تريان ذاك صاحبكم الذي تسألان عنه؟ ماذا تتوقعون إن وجد البطلان أبا جهل؟ ماذا سيفعلان به؟ هل سيقتلانه؟ أم سيدخلهم الخوف والرعب ويهربان إلى البيت؟
1: سيقتلانه.
0: نعم، وهو كذلك. يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف: فابتدراه بسيفيهما، أو قال: فانقضى عليه كما ينقض الصقر على فريسته، حتى ألقياه على الأرض وصيراه إلى حركة المذبوح، ثم انصرفا. يا ترى إلى أين انصرفا؟
2: إلى أين يا أستاذ؟
3: ربما انصرفا إلى الراحة،
4: أو ربما رجعا إلى البيت،
0: بل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي خرجا وقاتلا من أجله ومحبة فيه، فقال له: يا رسول الله، إنا قد قتلنا أبا جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكما قتله؟ فأحدهما يقول: أنا قتلته، والآخر يقول: لا، بل أنا يا رسول الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيفيهما وقال لهما: كلاكما قتله. عندما رأى دماء ذلك الكافر المتكبر في سيفيهما، ففرح منهما النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهما. فانظروا كيف كان حب هذين الغلامين للنبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: حتى أنهما لم يباليا بذلك الرجل، قوي هو أم ضعيف، شجاع هو أم جبان، بما أنه قد سب محبوبنا النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: فقد استوجب القتل، وبالفعل قتلاه، أو بالأصح كان سببا في قتله، لأنه لم يمت إلا بعد أن قطع سيدنا عبد الله بن مسعود رأسه وأخرجه عن جسده. هذان الطفلان ضربا لنا أروع الأمثلة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتضحية من أجله. فهل نحن في المحبة مثلهما؟ كل واحد يسأل نفسه: هل إذا تعارض شيئان أحدهما أحب إلى نفسي والآخر أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أقدم وماذا أختار؟ فإن كنت ممن يقدم ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فأنت إذن محب له، وإن كنت تختار ما تحبه نفسك فأنت محب لنفسك وكذبت في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، فاحذر من ذلك وانتبه. وفقنا الله أجمعين لكمال المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: رأيكم في هذه القصة؟
1: عجيبة يا أستاذ، لقد أعجبت مثل ما أعجب سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
2: نعم، وأنا أيضا، أنا أحب معاذ ومعوذ.
3: وأنا أيضا أعجبتني هذه القصة كثيرا.
0: أحسنتم وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا بمعاذ ومعوذ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى فراديس الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
4: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
5: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
4: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
6: التأملات في القصص النافعات،
4: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
5: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
4: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب،
5: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
4: عمر بن زين بن سميط،
5: عبد القادر بن علي بافضل،
4: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك،
5: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرد بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج سعه، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
0: معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا يفوق ويعلو ويغفر حمد الحامدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فمن كتاب شمائل الإمام الترمذي نصل إلى قوله السند المتصل إليه: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أطيب اللحم لحم الظهر. والحديث في سنن ابن ماجه أيضا، أي ألذه، يقال طاب الشيء يطيب إذا كان لذيذ المذاق، وقيل معناه أحسن وقيل أطهر لبعده عن مواضع الأذى، والمراد أن ذلك من أطيبه، إذ لحم الذراع أطيب منه بدليل أنه صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم في دروسنا الماضية كان يحبه ويستطيبه ويؤثره. وبه إليه قال حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم الإدام الخلق. وبه إليه قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أعندك شيء؟ فقلت: لا، إلا خبز يابس وخل. فقال: هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. والحديث في جامع الترمذي. أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أعندك شيء، أي هل عندك شيء من الطعام الذي يمكن أن نجده ونتناوله عندك؟ قولها لا، إلا خبز يابس وخل، أي ليس عندي شيء يؤكل إلا خبز يابس وخل. وقوله ما أقفر بيت من أدم فيه خل، أي إذا كان البيت يوجد فيه خل أليس خاليا من الإدام؟ أليس مغفرا؟ وبه إليه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والحديث الصحيحين وجامع الترمذي. وفي هذا الحديث فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على غيرها من أمهات المؤمنين. والثريد هو الخبز الذي يفتت ويوضع عليه الإدام من مرق اللحم ونحوه، فيصبح حينئذ لينا، وقد يكون معه لحم وقد يكون خاليا من اللحم. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهو بنحو الرواية والحديث الذي تقدم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من أكل ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاه، ثم صلى ولم يتوضأ. الحديث أيضا في مسند الإمام أحمد بن حنبل. قوله أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من أكل ثور أقط، أي توضأ من أكل قطعتين من الأقط، وسميت القطعة من الأقط بهذا الاسم لأنها ثارت عن باقيها. والأقط هو لبن جامد مستحجر. ليس المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي الذي يكون عند الحدث، وإنما المراد به الوضوء اللغوي الذي هو غسل الكفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه من أكل ثور أجر، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ، أي الوضوء الشرعي، لأن أكل لحم الشاة ليس بناقض للوضوء، كما تقدم أن كان أن آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. في هذا الحديث جمع بين معني الوضوء اللغوي والشرعي، فالوضوء الأول هو للمعنى اللغوي كما قدمنا، والثاني للمعنى الشرعي. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن وائل ابن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صفيه بتمر وسويق. والحديث أيضا في جامع الترمذي وسنن أبي داود وابن ماجه. فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوج أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، وكانت من السبي، فاعتقها وجعل عتقها صداقة، أولم عليها بتمر وسويق، وهو ما يصنع السويق، ما يصنع من دقيق الحنطة والشعير. وجاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم أولم عليها بحيس، وهو الطعام المتخذ من التمر والسمن، ومعهما الأقط أو الدقيق. وهذا الحيس المتخذ من التمر والسمن يشبه ما يعتاده أهل وادي حضرموت وغيرها من المناطق، مما يسمى بالهريس أو غير ذلك. وبه إليه قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله ابن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمة أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوا فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم. قال: بلى اصنعيه لنا. قال: فقام فأخذت شيئا من شعيرا فطحنته، ثم جعلته في قدر، صبت عليه شيئا من زيت، ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم، فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. أرادوا منها أن تصنع لهم طعاما مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم، لأن ألوان الأطعمة قد توفرت وكثرت النعم. فلما أصروا عليها قامت فجاءت بشيء من الشعير فطحنته، ثم جعلته في قدر، صبت عليه شيئا من زيت، ودقت الفلفل والتوابل تحسينا لطعمه ومذاقه، ثم قربته إليهم وأخبرتهم أنه كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل هذا الأكل لا يشتهيه الإنسان عند وفرة الأطعمة وتنوعها. وبه إليه قال حدثنا محمود بن بيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزله فذبحنا له شاة، فقال كأنهم علموا أننا أو أنا نحب اللحم. وفي الحديث قصة. هذا الحديث بيان لحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللحم، وفيه أيضا لطفه وحسن معاشرته لأصحابه ومن يضيفه، وإدخال السرور على المضيف بذكر مثل هذه الكلمات التي تؤنسه وتفرحه. قوله وفي الحديث قصة، القصة رواها الإمام أحمد بن حنبل وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أستعينه في دين كان على أبي، قال فقال: آتيكم. قال فرجعت فقلت للمرأة: لا تكلمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تسألني. قال فأتانا فذبحنا له داجنا كان لنا، فقال: يا جابر كأنكم عرفتم حبنا للحم. قال فلما خرج قالت له المرأة: صلي علي وعلى زوجي، أو صلي علينا أيده لنا. فقال اللهم صل عليه. قال فقلت لها أليس قد نهيتك؟ قالت ترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل علينا ولا يدعو لنا. فرضي الله عن أصحاب رسول الله وشدة حبهم ورجائهم لدعوته.
1: الرسول ذي الخلق النبي حديث الجمعة جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم
2: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

الأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله

مذبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو